0: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: Philosophia مع هشام المسعودي.
0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج فيلوسوفيا على أمواج إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا الأسبوع الفارض، طلبنا الإذن من الأستاذ المفكر الأستاذ والناس الحفيان الزميل الصديق أن يأتي مرة أخرى لنتم الحديث في مواضيع طبعا تركناها هكذا دون البحث فيها الأسبوع الفارض، تتعلق بالأدب الروسي، بعلاقة الأدب الروسي والشرق، بالأدب الروسي والإسلام، الفكر الروسي عموما والإسلام، بحظوة الأدب الروسي عند الشرق وحظوته عند التونسيين، حول مسألة حوار الحضارات التي تطرح الآن بكل قوة في كل الجامعات وفي كل المؤسسات العلمية. فلذلك طلبنا من الأستاذ والناس الحفيان الذي كان ضيفنا الأسبوع الفارط والذي تحدثنا معه في العديد من المواضيع، طلبنا منه أن يتكرم ويشرفنا بحضوره هذا الأسبوع وقبل ذلك. مرحبا بك من جديد أستاذ والناس الحفيان، وأهلا وسهلا بك.
2: شكرا أستاذ هشام، نرجو أن شكرا على الاستضافة من جديد، ونرجو أن تكون الحصة الأولى نالت أعجاب المستمعين، وسنسعى في هذه الحصة أيضا لإماطة اللثام على بعض النقاط الأخرى التي ترونها ونراها جميعا مهمة للتونسي.
0: شكرا أستاذ والناس الحفيان. للحقيقة للذين لم يتبعوا البرنامج الأسبوع الفارط، أريد أن أذكر من جديد بشخص الأستاذ والناس الحفيان. أستاذ والناس الحفيان هو أستاذ اللغة والأدب والحضارة الروسية، وهو مدرس في المعهد العالي للغات بتونس منذ زمن، وهو لا يوجد طالب تقريبا درس اللغة الروسية إلا وتتلمذ على يده، وهو كذلك له الكثير من الإنتاج، غزارة كبرى في الإنتاج في مواضيع تتعلق بروسيا والأدب الروسي. ونسيت شيئا لم أذكره الأسبوع الفارط، هو أنه حافظ على علاقة دائمة مع روسيا، فهو دائما الاتصال بالجامعين الروسيين، يستضيفهم عنا في تونس ويأخذ أساتذة من عنا في تونس ليساهموا في إثراء هذه العلاقة، لأنه وجب علينا أن نترك هذا الخيط بيننا وبين الحضارة الروسية، وهذا الخيط مهم جدا. لذلك سينطلق الموضوع هذه الحلقة حول هذا الخيط، ما يسميه البعض حوار الحضارات أو حوار الثقافات. حوار الحضارات أو حوار الثقافات، هو وجب علينا أن نترك خيطا أو وصلا بين حضارتنا والحضارة الروسية. وأعتقد وأريد أن أسمع رأيك في هذا الموضوع، أن روسيا بطبعها حضارة منفتحة، لأن فيها العديد من اللغات، فيها العديد من الأديان، فيها العديد من الثقافات، فيها هي أرخبيل من الثقافات متعايشة مع بعضها البعض داخل نفس الدولة. فهي بطبعها، بالرغم أنهم يقولون أنها دولة مهيمنة وكذلك، لكن الحياة اليومية للروسي هي حياة متنوعة، فمجتمع متنوع في داخله لا يمكن أن يكون إلا منفتحا نحو غيره، وطبعا مدافعا على بعضه البعض. فما رأيك أولا في هذا الإشكال الأول الكبير الذي الآن يؤثث الدروس والمحاضرات في كل أقطاب العالم، هو حوار الحضارات أو حوار الثقافات؟ فهل لك أن تقدم أستاذ إلى المستمع هذا الإشكال لكي نذهب فيما بعد إلى الثقافة، حوار الثقافات الروسية والعربية، الروسية والإسلامية وغيرها؟ لماذا نقول حوار الحضارات؟ وكأنما الحضارات منغلقة على بعضها البعض، لذلك وجب طرح إشكال الحوار.
2: في الحقيقة أستاذ، حوار الحضارات، تواصل بين الثقافات إلى غير ذلك، مفهوم قديم هو، لكن لأسباب عدة أعيد الاهتمام به، خاصة في بداية مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. تعرفون أن من نهاية القرن العشرين اقترنت بدعوة إلى صراع الحضارات، فهانتينغتون في كتابه صراع الحضارات في بداية التسعينات ادعى أن التاريخ انتهى وأن الحضارات لماذا؟ لأن الانتصار على الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي جعل من الغرب يعتقد أن آخر تقريبا عدو أو منافس كبير انتهى ولذلك انتهى التاريخ انتهى والحضارات الآن لا يمكن أن تكون إلا صراع مثلا بعد الاتحاد السوفيتي في صراع يعني انتصر الغرب ثم جاء دور الإسلام ونعرف ماذا وقع في للإسلام والدين الإسلامي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وإلى ثم فوكاياما الذي كتب نهاية التاريخ. نعم فهناك الحق من المفكرين وهذا دور المثقف ودور المفكرين من تنبه إلى ذلك و في بداية القرن 21 دعا إلى حوار الحضارات بدل صراع الحضارات. الحضارات يمكن يجب أن تكون يعني تتحاور مع بعض. وسؤالك كيف يمكن الحديث عن الحوار؟ هل أن الحضارات هي الحضارات في على امتداد الزمن هي في حوار يعني بطريقة ربما غير لكن الآن يتم الحديث على ذلك وجاء كثيرا وحتى الأمم المتحدة تقريبا سنة 2000 بدعوة من إيران جعلت سنة 2000 أو 2001 هي سنة حوار الحضارات حوار الحضارات فإذا كلها يعني أمور والعولمة العولمة في نهاية القرن العشرين العولمة أخذت كل شيء يعني الجانب السياسي الجانب الاقتصادي الجانب العسكري الأحلاف العسكرية ما هي إلا عولمة ناتو وسيطرته على كذا لكن المثقفين النيرين أيضا قالوا لا لعولمة الثقافة لا يجب أن تذوب ثقافات كل الثقافات مثل ما تحدثنا ثقافة عربية ثقافة روسية ثقافة ربما في أمريكا اللاتينية كذا أن تذوب في قالب واحد الثقافة الغربية
0: عجبني أستاذ تأصيلك للموضوع لموضوع حوار الحضارات تأصيلك له تاريخيا وهو كما قلتم شعوب العالم كانت متصلة ببعضها البعض لكن لم يكن هناك مفهوم الدولة أو الحضارة طبعا. فكانت متصلة فمثلا في الإسلام لم يكن الإسلام متصادما وفي صراعا مع الحضارات التي قبله ولكل قارئ إلى النص القرآني يرى أن اسم عيسى بن مريم ورد أكثر من اسم محمد في القرآن صلى الله عليه وسلم وكأنما والقرآن نفسه يزخر بهذه التجارب التاريخية الموجودة في حضارات أخرى وفي علاقات أخرى وهذا ليس مقتصرا على الإسلام حتى المسيحية كانت تتحدث على الدين اليهودي كأنما هو منها وكأنما هي مواصلة له وكانت الشعوب تتلاقح مع بعضها البعض بطريقة سلسة بدون أن يوجد مصطلح حوار الحضارات المصطلح جديد لكن الممارسة قديمة جدا
2: لو تسمع هنا إضافة صغيرة فلم تكن منغلقة الشعوب يعني منذ القديم التجارة الرحلات هناك كان الحج عندما يحجون إلى بيت المقدس المسيحي
0: من شعوب مختلفة ومن حضارات مختلفة
2: وهنا تذكرت يعني ربما تاريخيا الربط بين كيف أن الخلافة العباسية كانت منفتحة جدا وأظن الخليفة المأمون هو أرسل بعثة يقودها يشرف عليها أحمد ابن فضلان إلى روسيا للتعرف في القرن السابع
0: دعوة للتعارف
2: كان مفتح هو كان مفتح وعلى فكرة رحلة ابن فضلان هي لقيت اهتمام بالعديد من المفكرين وأذكر من تونس المرحوم أحمد خالد رجل الثقافة هو كتب واختص في رحلة ابن فضلان وابن فضلان في هذه يكتب أنه كان على رأس يعني وفد كبير وأراد أن يتعرف على الشمال يعني من بغداد و وصلوا إلى ضفاف نهر الفولجا، ووصف حياة ويذكرهم أن القبائل هو يسميها القبائل البلغار، يعني مش بلغاريا الآن لكن البلغار الذين كانوا يسكنون على نهر الفولجا. ثم تجاوز ذلك إلى القبائل السلافية، القبائل الروسية، وكان منبهرا بضخامة أجسادهم وأنهم يعني الناس يعني اللون الأشقر والنساء الجميلات، ووصف حتى طريقة لباسهم، طريقة حياتهم، طريقة وهنا فكرة ربما أنه في تلك الفترة كانت الخلافة العباسية أو العرب في المسلمين كانوا متطورين جدا على ما فيصف ابن فضلان مهم جدا. وأنا حتى في مداخلة مرة كانت في روسيا ذكرت ذلك وأعجب الروس بهذا أنهم يصفوا أنه يصف ويقول هو يذكرهم يعني بيقول وسخين جدا بالمقارنة مع ما كان عليه العرب في الخلافة العباسية. وجاء مثل ما تقول الآن إنسان جاء من عالم متقدم جدا وجاء للبادية ولا كذا وقال يعني ما هذه الأوساخ، ما هذا يعني مفهوم النظافة.
0: هل لك أستاذ أن تذكر المستمع باسم هذا الكتاب؟ هل
2: رحلة ابن فضلان.
0: رحلة ابن فضلان.
2: نعم رحلة ابن فضلان.
0: رحلة ابن فضلان. وهل هذا الكتاب موجود؟
2: موجود طبعاً موجود.
0: رحلة ابن فضلان.
2: نعم. أحمد خالد. أحمد خالد التونسي المرحوم أحمد خالد كان وزير ثقافة طبعاً هو كتب كثير في هذا في نعم.
0: بالله لو سمحت أستاذ، لأننا تحدثنا وذكرت هنا حوار الحضارات أو السعي إلى الوصل بين الحضارات، وهناك كما قلت ابن فضلان بعث إلى روسيا ليقول نحن هنا نحن نريد أن نتعرف عليكم، لكن ألا ترى أن فكرة الحوار والتعايش أنها أفكار رومانتيقية بعض الشيء لأن هناك صراع؟ فهل أن فكرة حوار الحضارات تنفي أن حضارات يجب أن تكون في اتصال، لكن ذلك لا ينفي أن هناك زخم، أن هناك صراع ووجب عبر الحوار أن يظل ذلك الصراع متحكما فيه وليس حربا ولا يؤدي إلى حروب أو إلى هيمنة الوحدة
2: له. هذه
0: لأنه
2: الفكرة.
0: لو تركنا مفهوم الحوار والتعايش هكذا ولا نحدده يجعل من فكرة الحوار فكرة رومانتيقية وكما يقول بوسخوك فما رأيك أن أن أن أن أن وجب تعديل هذه الفكرة؟
2: الفكرة أستاذ أنت يعني توقفت عندها الآن هي أنه صحيح تحدث عن حوار الحضارات ولكن الواقع شيء آخر. ولو أستسمحك هنا في هذا المنبر أنا أريد أن أشير إلى برنامجنا في المعهد العالي للغات في البرنامج الماجستير التواصل بين الثقافات، وأنت تدرس فيه عندك درسك في هذا. أنا حادثة مثلا نحن نتحدث عن الآخر وكيفية احترام الآخر والقول بأن هناك آخر مختلف عنا ومش بالضرورة أن نكون الناس كل كيف إلى غير ذلك. فأذكر أنا طالبة قالت لي أستاذ في آخر الحصة وهي متميزة يعني قالت لي أستاذ هل فعلا تعتقد بحوار الحضارات أو أن تقريبا لأنه درس كما قلنا قدم في درس وكهو يعني ملاحظة مهمة جدا. قلت لها صحيح أنه لأن هي انطلقت منين، قلت لها كيف تحدث عن الحوار الحضارات واحترام ونحن نعرف مثلا الغرب والتوانسة اللي في فرنسا وإلى درجة أنه هناك من يسخر يعني من طريقة لباسهم من أكلهم من كذا. فجوابي كان أنه صحيح هناك فرق شاسع لاحظنا بين ما نقوله نحن حوار الحضارات والتواصل ضرورة كذا وبين الواقع، لكن إذا تركنا الأمور لما للشق الذي يريد أن يكون هناك صراع، أن تكون هناك حرب بين الثقافات وأن تنتصر الثقافة القوية إن قلنا وراءها مثلا دول قوية وعسكر وإلى غير ذلك، فهذه نقطة ضعف سنذوب جملة يعني بصفة نهائية. لذلك يبقى للمفكرين للبرامج التعليمية لكذا القول والتذكير حتى وإن لم تكن نتائجه الآن نراها يعني
0: مباشرة
2: فيبقى عادي جدا أن أجتمع أنا أستاذ مثلا ثقافة إلى غير ذلك بالطلبة وأذكرهم بكذلك وإلى وأن الطلبة مثلا يعرفون أن هناك فرق بين الواقع الذي نعيشه وبين، فمثلا من لا يعرف ذلك كل إنسان يعني من الشارع كذا فيقول هذا الواقع كذا، فستكون ردة فعلي أقوى لأدافع، ربما هو ينطلق من موقف يعني دفاع، وربما هذا ما يولد الأشياء الغير مرغوب فيها من عنف من عنف. إرهاب من كذا من.
0: شكرا أستاذ أنك ذكرت بهذا، وأنا في زيارة أخيرة إلى الصين كان الصينيون يقولون نحن دعاة حوارا، لكن ذلك لا يعني أن ننساب إلى هذه الفكرة ونترك ونعطي ثقة عمياء إلى مسار التاريخ. التاريخ علمنا أن يجب أن نبني قوتنا، نحن دعاة حضارة لكننا دعاة حوار بين الحضارات، لكن التاريخ علمنا أن يجب أن نكون قادرين على الصدام إذا حل الصدام، الحرب إذا أجبرنا عليها. فالحوار وكأنما هو علينا أن لا يخفي هذا الحوار، أن تتحصن كل حضارة بذاتها، وإلا أصبحت فريسة إلى الحضارات المهيمنة. فحوار الحضارات، وأنا أطلب رأيك في هذا الأمر، لأن بالفعل تصبح وكأنما فكرة صبيانية، حوار يعني نتسامح ونتعايش مع بعض، لكن وجب علينا نحن المثقفون، وأنت كما قلت ندرس في نفس البرنامج هو حوار الثقافات، أن نقول يجب على كل ثقافة في هذا العالم أن تتحصن وأن تجمع عناصر قوتها مع بعضها، لا للهيمنة على الآخر، بل لتقول أنني بالرغم من قوتي فأنا قادرة على الوصل. ما نراه الآن مع ترامب ومع الحضارة الغربية عموما أنها مظاهر الشر فيها ملموسة، ما نراه في فلسطين الآن، ما نراه في كل أنحاء العالم، في الاستعمار بكل أنواعه، هي مظاهر بالرغم أفكار التنوير والحضارة والعقل والحرية وكذلك وفصل السلطة، إلا نقول كيف أمكن لهذه الحضارة أن تكون عمياء أمام مظاهر الظلم واضح وظاهر للعيان. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، النازية، لم تولدها شعوب الشرق، هذه الحروب لم تلدها، أولدتها حضارات الحرية والتنوير وغيرها. هذا ليس رفضا للحضارات الغرب، لأننا نقول أن في الغرب هناك عناصر ومثقفون هم كانوا الأوائل لنقد الحضارة الغربية، لكن لنقول أن الحوار واضح والحوار مبدأ والحوار شعار ضروري يجب أن نتبناه، لكن وجب علينا كذلك أن نتعامل مع عناصر قوتنا وأن نجمع هذه العناصر لنكون في حالة حرب إذا طبعاً حلت طبعاً الحرب.
2: وأضيف هنا أيضا أن الحوار هو مناعة بالنسبة لنا، هو مناعة بالنسبة لنا،
0: الحوار مناعة،
2: مناعة، لأنه إذا لم يكن هناك، لم نتحدث عن الحوار بين الثقافات والحضارات، فسنجد ربما صنفين من الناس، هناك الضعيف الذي تتم السيطرة عليه بسهولة وينبهر بما تطرحه الثقافة الأخرى وغير ذلك، وهذا شامعة في الثقافة دي شاف، وهناك الذي متمسك مثلا بثقافته، متمسك بكذا، وربما ليست له طريقة معقولة في ردة الفعل، فمثل ما قلت ربما يذهب إلى الجانب الآخر، المتطرف الآخر. فالحوار هو مناعتنا، مثل ما قلنا الحوار هو يجعلنا نعي، أو الشباب والنعي بما هو موجود
0: صحيح
2: ما تسعى إليه، وكيف يجب أن تكون ردة فعلنا.
0: أوكي.
2: فتقريبا نهدأ باللي فرمل به ردة الفعل التي قد تكون
0: وجب تحسين الذات.
2: تحسين.
0: أنا عجبتني كلمتك أن الحوار هو مناعة في نفس الوقت، هو أن نؤسس إلى خطاب حواري، هو أن نؤسس كذلك إلى مناعة ذاتية ضد كل تأثير. وأنتم تعرفون أكثر من أي كان أنه أتى لنا المستعمر هنا إلى تونس، الآخر أتى لنا تحت جبة أو تحت الشعار الكبير هو شعار الحماية. الحماية. أتينا لنحميكم، أتينا لنقدم لكم الحضارة، فوجب على الثقافة أن تكون. وأنت تعرف كذلك، وهذا ليس غريب عنا في الجامعة التونسية، أن هناك من ينكرون عروبتنا وإسلامنا، وينكرون حتى ويرفضون حتى الحديث لنا بالعربية، وكأنما نحن لا شيء، حضارتنا لا قيمة لها ولا أثر لها ولا زخم لها داخل هذا الحوار. هذه الأشياء، وأنا وأنتم خاصة نناضل من أجل دحض هذه الفكرة والقول بأن حوار الحضارات هو مناعة للذات أولا، وفي حوار مع الآخر هناك تلقيح للذات للحضارة من الخطر الآخر. الآن فلنذهب أستاذ إلى روسيا. هل هي الغرب الذي نريد أن نقول أنه ظالم ومستبد وكذا ووجه، أو الذي نحن في صراع له، أم هل هو ذلك الغرب الشرق الذي نحن في تواصل معه؟ أين موضع روسيا في هذا الإشكال الكبير؟ هل هي الغرب الذي وجب أن نخاصمه، أم هل هي الشرق الذي يجب أن نتحالف؟
2: سبق أن ذكرت بما قاله المفكر ليخاتشوف، روسيا قدره أن تكون بين الشرق والغرب، لكن الآن يعني في أنا أستمع لما قدمته في تصورك وتصورنا جميعا، هناك تذكرت شاعر روسي هو مغمور غير معروف كثيرا، ربما معروف عند الروسيين لكن لم يترجم له الكثير، هو تيوتشيف. تيوتشيف يقول، هي باللغة الروسية يعني روعة في طريقة، لكن سأحاول أن أترجمها. يقول روسيا لا تفهم بالعقل، لا يمكن أن نفهم روسيا إذا عملنا العقل. روسيا يجب أن نعتقد، أن نؤمن بها. فهو يقول يعني ربما من يستمع لنا يعرف اللغة الروسية، روسيو أموم نيبانيات فروسيو نادا تولك فيرت، يعني في روسيا لا يمكن أن نفهمها بالعقل. وهذا صحيح. سؤالك أنت، من هي روسيا؟ ما هي؟ هناك العديد من روسيا، نرى هي أوروبيين غربيين، نرى هم شرقيين، لماذا عندهم هذا؟ لماذا في بعض الأحيان تشوف يعني شعب راقي جدا ومتقدم جدا، في بعض الأشياء تقول شنو الشعب هذا، وشنو هذه روسيا العملاقة؟ فهو يقول روسيا لا يمكن أن تفهم بالعقل، أن تحكم عقلك وتتبع أمور عقلانية وتمشي تفهم روسيا. روسيا يجب أن تؤمن بها فقط عندما تؤمن. وهنا أذكر، ربما أنا الحق لست أعرف العلاقة بين أدباء الروس والشرق والإسلام والاتلاع وإلى غير ذلك سنتحدث عنه الآن، لكن ربما هناك، هذا يذكرني بتيوتشيف وأبو حامد الغزالي عندما يقول عن الإيمان. طبعا أبو حامد الغزالي هو على الإيمان، يقول هو نور قذف الله في صدري، يعني متحكمش عقل، لازم تحكم العقل. وهذا جاء بعد، ربما يكون خطر الكثير من الأفكار أخذها الروس عن اطلاعهم بالإسلام، كانوا مطلعين جدا على الإسلام. فيقول روسيا لا يمكن أن أفهمها ولا أن أحددها أو أن أعرف بها بالعقل، يجب أن أؤمن بها فقط، ولا تسألني سؤال آخر. يقول
0: أستاذ الناس، جميل جدا ما تقوله. أنت وجدت المثال عند الشيخ أبو حامد الغزالي، لكنني أنا أجده عند الأب أغسطين. يقول believe then you'll understand، أعتقد في حبني وستفهم. إذا لم تحبني، إذا لا تعتقد في، إذا لا تعتقد في نبلي، فلا مجال للحوار معه.
2: أستاذ، هذا أليس هذا حوار حضارات؟ كيف يمكن أن نتحدث الآن كأن الآن كانت مغلقة العبادة على بعضها، والآن فتحنا حوار الحضارات؟ فسانت أوغستان ولا أبو حامد الغزالي ولا هذا الشاعر تيوتشيف البسيط، يعني شاعر ما مش حتى معروف كثيرا وغير كذا، هذا يدل على أن الفكر كان يعني قريب البعض.
0: وكذلك لتأسيس أي حوار يجب أن تكون لنا ثقة في بعضنا البعض، لأننا إذا دخلت في عملية حوارية معقلنا لا يمكن أن تؤدي إلى شيء، فيجب أن تكون هناك الثقة. أنا أعتقد أن ما سينبع منك هو الخير، وأنت تعتقد أنه ما سينبع منك، هكذا ننطلق الحوار. لا يمكنني أن ننطلق في حوار بسبك أو بنعتك بكل النعوت، بل يجب أن تكون هناك ثقة مؤسسة بين الحضارات، تقول أن لكل حضارة إمكانية الدعم الإنسانية أو إمكانية إثبات هذه الإنسانية. فجميل جدا أنه موقف قبل أن يكون برهان. حوار الحضارات هو موقف يتخذه السياسيون والمفكرون ويأخذه ثم بعد ذلك يمارس، لكن أن نعقلنه فنصبح في علاقة المصلحة وما هي مصلحتي من ذلك وما هي مصلحتك من ذلك. فروسيا أعتقد لها من الجانب الروحي الكبير، وما يمكن أن يعتبرها الشرق، الشرق الذي هو نحن، أن يعتبرها حليفا وجزءا منه.
2: وجوابا يعني والمواصلة في نفس الفكرة، أن روسيا طبعا الجانب الغربي معروف كله، لكن الجانب الشرقي روسيا منذ القدم، والشرق بالنسبة لروسيا راهو عندما يقول حتى في مدرسة الاستشراق عندهم الشرق ليس فقط العرب فقط، الشرق هو فارس،
0: إيران،
2: الهند، يعني حتى الصين، كل هذا بالنسبة لهم. لذلك كان الاستشراق الروسي كبير جدا وثري جدا، لأنه كان يأخذ كل هذا، وهم حتى يخصصون عندما يتحدثون عن الشرق المسلم والعربي فالاستعراب عندهم يعني دراسة اللغة العربية والثقافة العربية لغير ذلك. فهنا أريد أن أذكر أن روسيا كانت منفتحة وتسعى إلى الأخذ الكثير من الشرق وخاصة من الشعوب العربية، وهناك الحجاج الذين يسمون كانوا يذهبون، بتعرف روسيا كانت متدينة جدا، ومنذ القرن العاشر اعتنقت المسيحية والأرثوذكسية. وعلى فكرة هنا أنت ذكرت الإسلام شيء، هي ليست نكتة، أنا في البداية كنت أعتقد أنها يعني نكتة للضحك ولا غير ذلك، فأن تم تاريخيا إثباتها أن القيصر فلاديمير اللي هو كان حاكم روسيا وعاصمته كييف قديمة قبل ظهور روسيا الحديثة وزوجته أولغا سمع بالدين الإسلامي وأرسل مبعوثين إلى تركيا لمركز الخلافة العثمانية للتعرف على الدين، وكان له يعني ميل كبير إلى هذا الدين الإسلامي. وعندما رجعوا ذكروا له ووصفوا له الدين الإسلامي وأعجبه كثيرا. وهناك من يقول أنه بتأثير من زوجته التي كانت تقريبا ترغب في اعتناق المسيحية، وهناك من يقول أنه رأى في البداية وافق على اعتناق الدين الإسلامي، وثم بتأثير من زوجته فغير فكرة. وتصور لو أن قرار هذا فلاديمير أنه اعتناق تكون روسيا يعني مسلمة، إذن كانوا هذوما الذين يزورون المشرق ويقومون برحلات، تعرف الرحلات قبل كانت يعني تمر بكل الشعوب والبلدان وغير ذلك، يزورون بيت المقدس ويتعرفون على القرى والأرياف والمدن الصغيرة في من تركيا إلى الشام إلى فلسطين، ويصفون الحياة العرب والمسلمين ويصفون ذلك في أغانيهم. عندما يرجع الحجاج يتغنون برحلتهم، يتغنون بالمسيح، هم مسيحيين يعني كل شيء، ويذكرون في الكلمات الأغاني بتاعهم تجد أنهم يمجدون الناس الذين مروا بهم وإلى غير ذلك. هذا جانب نعم
0: لو سمحت تعرفهم. نعم لو سمحت أستاذ، وجب الآن أن نقف لفاصل قصير ثم نعود إلى جانب مهم لو سمحت. هو نقول حوار الحضارات كشعار، لكن حوار الحضارات يتم عبر الترجمة، ترجمة أعمالنا لهم وترجمة أعمالهم لنا، وتبادل الطلبة والخبراء والأساتذة، هذا هو حوار الحضارات، وإلا يبقى شعارا. سنعود بعد الفاصل لنتحدث عن حوار الحضارات وكيف يتمظهر في عملية الترجمة بين العرب والروس. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستتمام هذا الحوار الشيق مع الأستاذ العزيز الصديق ونس الحفيان.

0: عدنا بعد هذا الفاصل الغنائي الشيق الذي اختاره مرة أخرى الأستاذ الضيف الأستاذ وناس الحفيان. أستاذ وناس الحفيان، تعرضنا قبل الفاصل تعرضنا إلى حوار الحضارات وكجزء مهم منه لكي لا يكون شعارا فضفاضا، إشكالية الترجمة. فإلى أي مدى حركة الترجمة بين العرب من جهة والروس من جهة أخرى هي تعبر عن هذا الحوار؟ أنا أذكر جيدا لما كنت طالبا في الجامعة كانت كل كتب لينين تأتي لنا مترجمة بالعربي وترجمة جيدة، كل كتب ماركس تأتي لنا مترجمة وترجمة جيدة، لكن بعد ذلك كأنما هناك ثم قطيعة أو لست أعرف. أنت ذكرت قبل في الحصة الأولى الحصة الفارطة ذكرت أن الشرق متطورون عنا بصفة كبيرة في حركة ترجمة الأدب الروسي، فهل لك أن تدلي بدلوك حول هذا الأمر، إشكالية حوار الحضارات والترجمة كمعبر مهم على حوار الحضارات؟
1: هي فترة طبعا تذكرها وتقديمك يعني صحيح 100%. عندما كنا شباب طلبة كانت هناك الكتب بالكثير، لماذا؟ لأن هناك سياسة الاتحاد السوفيتي، كانت هناك دار التقدم، كانت تذكر كل الكتب التي في النشر يعني طبعت دار التقدم اللي هي في وسط موسكو، وكنت أعرفها جيدا ونذهب إليها دار التقدم.
0: يعني وكنا نذهب إلى المركز الثقافي الروسي.
1: نعم
0: هنا،
1: نعم،
0: ويعطونا الكتب بدون مقابل.
1: دار التقدم هذه كانت يعني عندها ميزانية كبيرة وتنشر وتطبع، وبجانبها حتى في المكان أذكر دار رادوغا قوس قزح الأخرى بروغريس دار تقدم، ورادوغا هي قوس قزح مختصة خاصة في القصة، يعني دار تقدم الكتب السياسية تذكر يعني رأس المال يعني بالعربية. وحتى عندما قلت لك أن الشرق متقدم كثيرا في هذا، الأخوان من العراق وسوريا ولبنان ومصر، فهذا لا يعني أن هي سياسة الدول تلك الدول، بل كانوا بطلب من دار التقدم تدفع يعني لهم ويترجمون كتبه، كانت وفيهم الكثير من كان يعيش في موسكو يعيش هناك ويشتغل في دار التقدم. تلقى الاسم يعني المترجم هو عربي من العراق او من كذا، لكن هو البرنامج هو برنامج سوفيتي من سياسة الدول هذه. وكذلك اذكر ان كشرت في الحصة السابقة ان الشرق حتى جغرافيا هم اقرب لروسيا. نحن شمال افريقيا فرنسا، الشرق خاصه الشام سوريا ولبنان هم لهم علاقه كبيره بروسيا. كذلك الدين، نعرفوا ان ارثوذكسيه الشرق
0: نفس
1: الكنيسه الروسيه ونفس كذا. ولا نضيع سرا اذا قلنا ان من العديد من الادباء وعلى رأسهم ميخائيل نعيمه الذي درس في روسيا طبعا، وهناك العديد من الأدباء العرب درسوا في المدرسة الأرثوذكسية الروسية طبعا في فلسطين خاصة، وهناك كانت مدرسة يعني برامج روسية وكلها درسوا فيها، وكان هناك اطلاع. هناك من المصريين الذين درسوا في جامعات في روسيا، نحكي عن القرن 18 والقرن 19. يبقى الترجمة التي هي العمل الفكري الأكثر، أعتقد الأكثر الذي هو متعلق بالسوق وبالتمويل فهناك بعد الاتحاد السوفيتي، بعد يعني زوال الاتحاد السوفيتي طبعا زالت الميزانية المخصصة
0: للترجمة
1: وللكتب إلى غير ذلك. وفي الدول الأخرى ليست هناك أصلا هي هذه السياسة الترجمة
0: في الدول العربية.
1: يعني
0: أنا كأنما تقول لي أن كانت حركة الترجمة أساسا من العربية إلى الروسية، لا وجود للعكس من الروسية إلى العربية، أدب روسي يترجم إلى العربية أم موجود؟
1: حتى من العربية الروسية لم تكن كذلك، ترجموا لي توفيق الحكيم، ترجموا لي نجيب محفوظ
0: يعرفونه في روسيا
1: طبعا، خاصة بعد حصولي على جائزة نوبل الأدب ترجموا كثيرا.
0: فالحركة
1: حتى التونسيين ترجموا، حتى التونسيين أذكر أن للشابي ديوان الشابي حسن نصر
0: حسن نصر إيه؟
1: حسن نصر له بعض القصص التونسية ترجمت، وخاصة عندما كان مصطفى الفارسي.
0: مصطفى الفارسي مترجم للروسية؟
1: لا لا مترجم كرجل أدب، وكذلك فقد أنه توفي مصطفى الفارسي، فعرف كثيرا بالأدب التونسي، هو كان عضو في مجلة لوتوس التي فيها روسيا وكل، كان يعني عرف كثيرا بالعلاقة بين الأدب التونسي والأدب الروسي. لكن يبقى ربما أعتقد أنه استسهل الأمر أن يمكن أن نطلع على الأدب الروسي عن طريق اللغة الفرنسية، فلماذا نترجم مثلا؟ ولو أن الآن في مع الترجمة تقدم زميلنا مدير عام مع الترجمة
0: وصديقنا
1: توفيق جريرة، هو يسعى في هذا، خاصة وسمعت منه شخصيا أنه سياسة المعهد هي الاهتمام بترجمة الأدب الصيني والأدب الروسي، وهناك مشاريع
0: إلى يعني اللغة العربية.
1: إلى اللغة العربية
0: والعكس والعكس.
1: والعكس هو بالعكس، هو أنه تريد تعريف بالتونس إلى
0: الأثر
1: التونسي في
0: فإذا أردنا أن نحوصل الأمر للمستمع، نقول أن الحركة مرت على الأقل بمرحلتين، مرحلة التمويل الصادق والتمويل المدعم من الدولة الروسية لترجمة الآثار السياسية وغيرها
1: والأدبية
0: الحقيقة
1: أيضاً.
0: والأدبية ومن جهة أخرى وقعت كذلك ترجمة الآثار العربية الكبرى، مثلا نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرها إلى الروسية، فهناك تبادل وتوازن على الأقل، ليس تاما في الترجمة لكن كانت هناك حركة ترجمة. تقولون أن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تراجعت هذه الحركة، حركة الترجمة، لكن على أعتقد لم تنتهي، بقيت بعض الجامعات تقوم بهذا الأمر. أما الآن وأنتم تقولون الآن أن في تونس مثلا موجود، أكيد في الوطن العربي هناك نفس التجارب، موجود إعادة بعث الروح في هذه الترجمة المتوازية بين بين بين بين اللغة الروسية من جهة واللغة العربية من جهة أخرى، وضربتم مثالا على ذلك هي معهد الترجمة في تونس الذي من بين مشاريعه، والذي كما قلتم يترأسه زميلنا وصديقنا الأستاذ توفيق الذي نحييه ونقول له شكرا على كل العمل الذي تقومون به الآن. يعني هناك عودة الروح، وعودة الروح أنا أقولها هنا بدون أن إطراء، أنك تساهم بجهد فعال لإعادة إحياء هذه العملية.
1: نسيت أن أذكر في موضوع الترجمة هذا العربية الروسية، ترجمت معاني القرآن التي يعني أخذت مسار كبير، نعرف أول ترجمة كانت في نهاية القرن 18 أول ترجمة القرآن، لكن في البداية كانت ترجمة القرآن أو ترجمة معاني القرآن قال كانت مأخوذة على اللغات الأوروبية، الفرنسية الهولندية تقريبا والألمانية، ترجمة الألمانية، ثم جاء جيل آخر من الروسيين المستعربين وأصبحوا يترجمون مباشرة من اللغة العربية. وأكثر ترجمة معروفة هي للمستشرق كراشكوفسكي في بداية القرن العشرين، وتعتبر الترجمة يعني المعاني القرآن ترجمة كاملة، وإلى حد الآن ظهرت حتى في بداية القرن 21 ظهرت ترجمتين للقرآن
0: باللغة الروسية
1: طبعا. هذا استجابة طبعا لحاجة، لأنه قلت لك عدد كبير من الروس وخاصة من الروس أو نقولوا لي عندهم الجنسية الروسية، يجب أن يكونوا أصلا مش روسيين، هم يحتاجون إلى، هم يدينون بالإسلام، وأنتم لاحظتم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي في الأعياد يعني الساحات في موسكو عشرات الكيلومترات في صلاة تقام
0: في الساحة العامة
1: كبيرة، ويتم غلق من محطة المترو، يعني يمكن يعني يمكن اشترط تونس العاصمة.
0: وهنا سنذهب إلى المحور الثاني، المحور الثالث في هذه الحصة، هو موقع الإسلام في روسيا. هل أن الإسلام معتبر ديانة منبوذة كما في الغرب الآن؟ الغرب لما تقول أنا مسلم أنت جهادي أنت تكفيري، فأصبح هل في روسيا مفهوم الإسلام له مكانة أخرى تدل على أن حوار الحضارات قائم ومتزن، ليس هناك صراع ورفض وإقصاء.
1: دورنا أن لا نصدر الأحكام انطباعية هكذا، وإنما بين مثل ما قلت لي في بداية الحصة نبدأ بالتأسيس للشيء.
0: نظهر فما هو ما هو
1: نعم. فروسيا مثل ما قلنا كانت لها قربها الجغرافي من العالم الإسلامي، ثم علاقتها الوطيدة بجمهوريات الكوكاز. تعرف أوزبكستان كانت مركز يعني إسلامي كبير، سمرقند وبخارى، وكذلك داغستان كانت مركز كبير إسلامي. وأيضا ما قام به الأدباء الروس في القرن 18 و19، فهو قاموا بدور كبير في التعريف بالإسلام عند الشعب الروسي. وهنا أذكر مثلا أن الشاعر ألكسندر بوشكين قد تم مثل ما قلت لك كان ربما يساند الحركة التي تناهض القيصر وكذلك، فتم نفيها إلى القوقاز. وفي القوقاز تعرف على المسلمين من عن قرب، تعرف عن كيفية قيامهم بشعائرهم الدينية، كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف ثم إلى غير ذلك، وكتب ذلك. ومثلا في عنده أسير القوقاز، عنده قصائد شعرية محاكاة القرآن. ما معنى محاكاة القرآن؟ أنه تعرف على القرآن بطريقة قريبة جدا، فكتب قصائد عندما تقرأها فهي من ناحية الأسلوبية تعيد تقريبا تركيبة الصور القرآنية وغير ذلك. عنده قصيدة النبي مثلا، حضرنا عند أبو القاسم الشابي أيضا النبي المجهول، وعند في فكان عنده مثلا
0: جبران خليل جبران
1: عنده محاكاة القرآن، عندنا قبسات من القرآن، قصة رسلان واليودميلة، عنده أيضا قصيدة الرسول، قلنا عليها النبي والرسول. ومثلا في محاكاة القرآن القصيدة مشهورة جدا، طبعا اشتغل عليها الأدباء العرب والروسيين، عبرت عن أعجاب الشاعر الكبير بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب هذه القصيدة الشاعر يعني بوشكين، هي قصيدة من 9 مقاطع تعكس اهتمامه بالقرآن وشغفه به واتخاذه الوحي والإلهام للإبداع مما دفعه لاقتباس بعض من آيات القرآن والحديث عن النبي محمد وعن هجرته مع أبو بكر الصديق. يعني كل هذا ذكره في قصيدة، فهذا يدل على شيء، يدل على أنه مطلع بهذا. كذلك بسرعة أريد أن أذكر أن هناك بالإضافة إلى بوشكين هناك أيضا ميخائيل ليرمونتوف، وهو تقريبا عاش في نفس الفترة مع بوشكين. عن طريق بوشكين اطلع على الإسلام أيضا. هناك أيضا وخاصة عند ليرمونتوف هو التسامح الديني الذي أعجبه كثيرا وثمنه في القرآن. هناك أيضا تولستوي واحد، وهو أحد أعمدة الأدب الروسي الإنساني بصفة عامة، وتطرق لشخص النبي محمد، وصدرت عن تولستوي الكثير من التصريحات التي تعكس مدى احترامه وتقديره العميق لنبي الإسلام. كذلك هنا فكرة جذابة، وهذا ما أدى بالعديد من كان يعتقد أن تولستوي أسلم ولم يشهر إسلامه ومات مسلما، لكن هذا يتطلب طبعا الإثبات. دوستويفسكي مثلا هو بأقل يعني أعجاب بالإسلام من تولستوي وبوشكين، لكن دوستويفسكي أخذ فكرة لأنه هو انطلق من نفسه. أنت تعرف أن دوستويفسكي كان مريض صرع ويعتقد أن هو الفكرة كانت رائجة في روسيا عند كتاب بعض الكتاب شيء أن الوحي هو حال صرع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما عندما يقول دثريني وبعد
0: نزول يحمي نفسه من
1: يحمي نفسه هو نفس، لأنه دوستويفسكي وجد نفسه هو
0: في نفس
1: في الصرع أوحى له اللي أعطاه القوة للكتابة. حالة
0: المرض
1: المرض حالة الصرعية
0: واعز
1: لأنه كتب وكذا. إذن هذا دون الحديث عن دون ان نغفل الحديث عن دور المستشرقين، ونعرف احنا مكان في الاستشراق الروسي.
0: طبعاً طبعاً.
1: حتى ادوارد سعيد اشار الى ذلك في اختلاف الاستشراق الروسي عن الاستشراق الغربي الذي لم تكن له، نعرف الاستشراق الفرنسي مثلا ولا الغربي كانت
0: له نزاعات استعمارية،
1: نزاعات انه تقريبا هو يبعث مستشرقين ليتعرفوا على المكان، ياتوا بالمعلومات نوعا ما،
0: حرب أي. من نوع اخر،
1: من نوع
0: لكنها تخدم نفس
1: نعم.
0: الاهداف.
1: اذا هناك علاقة كبيرة بين يعني الادباء الروس، بين المجتمع الروسي تعرف على الاسلام وعلى الشرق عن طريق ادبي،
0: عن طريق ادبي. فيمكن ان نقول، و صلحني إذا سمحت، يمكن أن نقول أن الإسلام جزء من الحضارة الروسية، معترف به، ليس الآخر للحضارة الروسية، ليس العدو للحضارة الروسية، بل هو جزء مكون من الحضارة الروسية. ونرى كما قلتم، كما بينتم ذلك في عند كتابه ومفكريه وأساتذته وجامعيه، موجود الاعتراف، مش اعتراف وكأنما منة، بل اعتراف بأن الشيء منا، نحن منه. فالإسلام هو جزء من مكونات الحضارة الروسية ويتعاملون معه بهذا،
1: وهو كذلك. وأريد دائما أن أربط بين ما نراه في الواقع، ما نراه. أنت لاحظ بوتين بوتين يعني الآن في كل عيد يتوجه بالتهنئة، يستقبل المفتي، مفتي يعني الديانة الإسلامية في روسيا، يقول أو يعبر مباشرة عن احترامه لهذا الدين. ربما أيضا، وهذا لا يمكن أن ما يخلوش منه أي عمل سياسي، الدعاية طبعا، كيف أنه عندما زار أم قديروف هذا الذي يسانده في الحرب في أوكرانيا أهداها كتاب قرآن، كيف أنه هو. وهناك أيضا تقرب، طبعا هذا حديث يعني ما عندوش ما يؤكده، ظهرت فكرة أن بوتين هو ربما أسلم أو ربما كذا، لكن هذا ليس له أساس. نحن نراه كيف أنه يقوم بشعائر المسيحية
0: مع
1: المسيحيين، لكن عنده احترام كبير على فكرة. وأعتقد أن هذا فيها إشارة كبيرة، هو أنه من السنة هذه، وأنا شفت يعني قرار من وزارة التعليم الروسية، وزارة ما يسمى وزارة التربية عندهم، التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، إدخال اللغة العربية تدرس يعني في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية.
0: هذه أخبار مسرة جدا.
1: طبعاً طبعاً طبعاً.
0: الوقت يداهمنا أستاذ والناس، أردت أن أسألك وممكن باقتضاب جدا حول حال الأدب الروسي الآن، حاله ما لا نسمع الكثير، بقينا ندرس تولستوي ودوستويفسكي وغيره،
1: نعم نعم.
0: لكن هل هناك زخم في الأدب الروسي الحديث؟
1: بعد فترة سقوط وزوال الاتحاد السوفيتي، هناك ركود في الأدب الروسي، ثم الآن نلاحظ عودة للأدب. وما يمكن تقسيم الأدب الروسي القرن 21 تقسيمه أساسا إلى ما يسمى بأدب النخبة وأدب الجمهور أو الأدب الجماهيري. أدب النخبة الذي يمزج بين الواقعية وما بعد الحداثة، ويتناول يعني مواضيع إنسانية هامة، وهو مواصلة تقريبا لما نعرفه عن الأدب الروسي منذ فترة الذهبية التي تسمى الفترة الذهبية، فترة الأدباء الذين ذكرناهم. وهناك الأدب الجمهور أو أدب الجماهيري، وخاصة أدب الأنترنت الذي ينشر في الأنترنت ويهتم خاصة بما يسمى بالفانتازيا، الخيال العلمي، وخاصة دور الروبوت في الحياة وغيرك. هذا أيضا
0: أستاذ والناس، الوقت دهمنا وجميل جدا، أكيد لم نتطرق إلى كل هذه المواضيع بالرغم أننا أعلننا أننا سنتطرق إليها، لكن الحديث شيق معك، وجب أن نضع حدا لنهاية هذه الحصة. أريد أن أشكرك مرة ثانية، وأريد أن أقول إلى المستمعين أن هذه الحصة جعلت، هاتين الحصتين جعلت أساسا التذكير بأخلاق وبعلم الأستاذ الصديق والناس الحفيان بالفعل.

0: العربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم عودة إلى إشكال من فك حاضرا لكل من يتساءل عن صلة الثقافة العربية بالمسرح، وهذا السؤال حاضر كذلك للمجتهدين للتاريخ للمسرح في علاقته بالثقافة العربية الإسلامية. وغالبا ما يكون الإقرار بأن المسرح بميم التاج تياتر تي ماجيسكول لم يكن مندرجا ضمن مجالات التعبير الفني والأدبي في الثقافات العربية الإسلامية مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية التي بنت منظومة تسعى لكي تكون متناغمة متماسكة واضحة المعالم وواضحة المراحل، فتنطلق عند الكلام عن المسرح من اليونان، والكلام عن التراغوديا، والكلام عن أشكال من التعبير أدت إلى نشأتي، طبعا الكلام عن الديفيرامب مثلا، والمميزة بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي. ولعل الكتاب الذي نزل المسرح عامة والتراجيديا خاصة في إطار الثقافة الغربية الأوروبية هو كتاب البويتيقة لأرسطو. وطبعا أرسطو أخذه الغرب باعتباره جزءا منهم، وهو مجال للنقاش والحوار. فطه حسين مثلا يعتبر أرسطو مشرقيا أكثر منه غربيا، ولهذا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، وفي الواقع هو تكلم عن مستقبل الثقافة في البلاد العربية من خلال مصر، يحاول أن يعيد تاريخ الفكر بجعل هذا أن أرسطو هو جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وأن للغة العربية الإسلامية وللفلاسفة والمثقفين العرب باع ودور في امتداد هذه منجزات أرسطو ومنجزات اليونانية بصفة عامة. لكن لنقر مع ذلك بما هو قائم، فالكلام عن المسرح إنما يحيلنا على تراكم في الإنتاج المسرحي الفرجوي الأدبي كذلك الفلسفي. فلنقر بأن بطبيعة الحال هذا التراكم صار في طريق بينة، و من فك يتأسس على بنية متكاملة خاض فيها الفلاسفة، سواء منهم القدامى أو المحدثين أو المعاصرين وما زالوا. إذن هذه المسألة من فكت تطرح بصور مختلفة. من بين طرق أو أشكال ظهور هذا الإشكال صور من التعبير عن نوع من الإحساس بالإحباط. كيف مر العرب ومرت الثقافة العربية بالمسرح دون أن تنجز فيه، دون أن تتبناه، دون أن تستوعبه وتنتجه؟ هذا طريق يعني كتب فيه وكتب وكتب. لكن هناك طريق آخر خيض فيه في هذه المسألة بشكل يضع موضع السؤال هذا الإقرار ويبحث عن ما يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال المسرح الذي قام بين المنتمين إلى الحضارة العربية الإسلامية، وفي هذا صاروا في مسارات مختلفة. سترافقنا في هذه الحصة نغمات وإيقاعات أنور إبراهيم وتجلياته.

من بين من خاض في هذه المسألة نقاد ومسرحيون وفاعلون في الحياة المسرحية، وخاصة عند ما تجلى أن المسرح في البلاد الأوروبية وفي الحراك الذي نعرفه التفكير في المسرح وفي جوهره، أن هناك وضعا لموضع السؤال للسردية الغربية، نستطيع أن نقول للكلام عن تاريخ المسرح. فهناك من ذهب إلى ما قبل اليونان في شأن البحث في الفلسفة وفي العلوم الصحيحة، الرياضيات إلى غير ذلك، إلى مصر، إلى الإسكندرية، إلى الفراعنة. هناك من ذهب إلى بابل العراق باحثا عن صور من أشكال التعبير التي تلتقي مع المسرح أو تشقه الأهم ما يميز هذا الجنس من التعبير. هناك من ذهب إلى التشكيك إن شئنا في هذه السردية، لكن هذا الأمر لا يغير شيئا كبيرا من الواقع القائم، هذا الواقع الذي كلما تكلمنا عن المسرح فالقل في بلداننا العربية وتكلمنا عن المسرح ممارسا، الإحالات المرجعية تبقى دائما مرجعيات غربية أوروبية. لكن طرح الإشكال بصور أخرى، هو أن المسرح ليس شكلا وقالبا فحسب، بل هو يختزل روحا، يختزل نظرة للعالم من حيث هو شكل، ليس من حيث ما يمكن أن يقول. وخذ في هذا الأمر بحثا عما عبر عنه بعضهم بتأصيل المسرح أو أصالة المسرح، ولقد خذنا في هذا الأمر في كتابنا ناه وإشكاليات تأصيل المسرح العربي، واستعرضنا أهم ما طرح كخطاب يدعو إلى ممارسة للمسرح في الثقافة العربية لا تقتصر على السير على منوال المسرح الغربي الأوروبي، وإنما السعي للبحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي عربي، ليس مسرحا يكتفي بالكلام عن القضايا العربية. وخذنا في هذا الكتاب وفصلنا القول، ورأينا أنه لإن كان سؤالا مشروعا وقائما فإن طرق التعامل معه في أغلب الأحيان تعود إلى نقطة الانطلاق. إذا ما اعتبرنا أن الغالب هو البحث على ما يشبه ما قام عليه المسرح في أوروبا. لكن هناك طريق آخر يتعلق بالبحث في المسرح الأوروبي نفسه عما يخرج عن السردية المتعارفة. وفي هذا المجال لعل طرقا جديدة فتحت أمام الباحثين عن جوهر المسرح. عندما نقول جوهر المسرح ننظر في الكتابات والتحاليل التي تضع موضع السؤال منطق المسرح الغربي كما هو معروف، وتبحث في الثقافة الغربية بتعددها عن حالات مسرحية فورم دو تياتراليتي قد أهملت أو وضعت جانبا، وهو مجال للبحث كبير أدى
فيما أدى إليه إلى الكلام على الإثنو سينوغرافيا وإثنو تياتر إلى غير ذلك، وهو يلتقي مع السردية الغربية. ولكن بروز مقولات جديدة تتكلم عن الأداء، الفنون الأدائية، performing. وperforming هذه تتسع لتشمل المسرح المعروفة والمسرح غير المعروف والمسرح الذي كان والمسرح الذي يمكن أن يكون، وهو مجال هام جدا يمكن البحث فيه ويمكن القول فيه ويمكن أن نقف على تصنيفات من قال في هذا الأمر وما وراءه طبعا من منطلقات فكرية سياسية إيديولوجية في بعض الأحيان.

لنركز الآن هذه الحصة وفي الحصص اللاحقة عن هذا الشاغل الذي شغل عددا من المسرحيين والفنانين العرب والمفكرين العرب لإعادة أو لزيارة سعيا إلى اكتشاف ما كان يمكن أن ينطلق منه ليبنى مسرح عربي لا يقوم على مرجعيات جمالية خارجة عن الحس العربي، عن المرجعيات العميقة للحس العربي. وتعددت الإحالات، تعددت المقترحات، وما أدى ببعض الباحثين الذين قدموا أعمالا جدية جدا من حيث السعي إلى سبر مظاهر الحياة الثقافية العربية الإسلامية القديمة وتحديد والتعريف بما ذهب بعض الناس لاعتباره أشكالا من المسرح الممكن. ولعل أهم عمل جدي في هذا المجال أنجزه كاتب مسرحي وباحث ثبت سوري اسمه علي عقل عرسان. هذا الكاتب طبعا كتب مسرحيات وعاش ما عاشه المسرحيون والمفكرون في المسرح، وانشغل بما قيل حول السردية الغربية والبحث عن طرق أخرى تعيد الحياة لموروث وتسعى إلى تبنيه وإعادة صياغته. علي عقل عرسان إذن أتى من الكتابة المسرحية، فهو كاتب أساسا مسرحي. يمكن أن نذكر عددا من مسرحياته المنشورة مثل ثلاث مسرحيات: زوار الليل، الشيخ والطريق، الفلسطينيات، الكتبة الغرباء، رضا قيصر، السجين رقم 95، عراضة الخصوم، ثم كذلك الأقنعة إلى غير ذلك من المسرحيات المنشورة. ولكن بدأ في البحث بحثا جادا عن ما سماه هو، وهذا مقترح لافت الانتباه يمكن أن يتكلم حوله، يمكن أن يحلل الكتاب الذي نشر. إذن يستعمل مصطلحا لافتا للانتباه، هو الظواهر المسرحية عند العرب. لاحظوا هنا أنه لم يقل المسرح أو الأشكال المسرحية، تكلم عن الظواهر. وعبارة الظواهر طبعا تحيل على ما ليس موصوفا به الظواهر المسرحية، إذن فهي ليس مسرح، بل ما يمكن أن تكون له علاقة بالمسرح، ما يمكن أن يكون منطلقا للمسرح، لكن كأنه لا يقر باكتمال سمة المسرح فيما سيعرضه. إذن منطلقه هو هذا، منطلقه فيه نوع من النسبية، وفيه كذلك منطلق يقوم على نوع من المعرفة بالمسرح بممتاج كما عرف، وهو أقرب ما يكون إلى من أراد أن يذهب في طريق من بحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي أصيل، لنقل عوض أصيل ذو خصوصية، أو منطلق من موروث ما زال حيا
في حياتي في الثقافة والثقافات العربية الإسلامية. قيمة هذا الكتاب هو هذا العمل الدؤوب على الجمع والتنميط والعرض وتقريب المواد المتكلم عنها عند كثير من أصحابي التطلعات لمسرح بين ظفرين عربي أصيل دون معرفة في بعض الأحيان بحقيقة هذه الظواهر، أو نستعمل عبارة تعالي على أرسال هذه الظواهر المسرحية. إذن فجهد علي عقل أرسال أنه استعرض كل ما أشير إليه وأكثر باعتباره مسرحا عربيا كامنا أو كائنا أو ممارسا، ولكنه لم يعترف به كما هو. كتاب الظواهر المسرحية عند العرب يختزل ما استعرضه عدد من الباحثين في كل مرة عن ظاهرة بذاتها. هو برنامجه هو تقديم هذه العناصر بشكل منظم وبتقديم بعض العينات اللافتة للانتباه والتي من شأنها أن توفر للباحثين سواء المنشغلين بالجماليات أو للفنانين للكتاب الباحثين عن مسالك للمسرح تربطهم بالثقافة العربية الإسلامية، لا فيما كانت عليه بل فيما امتدت فيه.

لنستعرض ما نمته علي عقل عرسان في كتابه الضخم الذي يتجاوز 765 صفحة. استعرض فيه، قلت إذن هذا الكتاب وجد صدى هاما وواضحا عند القراء والمنشغلين بالمسرح وبالثقافة، وهو ما يفسر طبعاته المتتالية، فهو صدر أول مرة سنة 81 و900 ألف عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وأعيد نشره 83 و900 ألف في طبعة ثانية، ثم أعيد في طبعة ثالثة سنة 85 و900 ألف، ولعل طبعات أخرى لحقت به. هذه الطبعات المتتالية تبين أنه وجد صداه، وجد قراءه.

لنا نستعرض ما وثقه علي عقل عرسان في كتابه. وثقه لأن المسألة فيها توثيق، ولكن وثقه بتوثيقا لا يخلو من رؤية ولا يخلو من معرفة ولا يخلو كذلك من وعي بإشكاليات ما استعرض وما ذكر. اعتمد علي عقل عرسان منطقا يقوم طبعا على التاريخ، فبدأ بما سماه هو بتجليات مسرحية في مظاهر دينية ودنيوية، تكلم عن ذلك وقت الجاهلية أو ما قبل نشأة الإسلام، تكلم عن الرقص في الطقوس الدينية والدنيوية، تكلم عن مظاهر الاستسقاء، تكلم عن شكل من أشكال الكتابة الحية المنافرة، وذكر بعض العينات من هذا الشكل من أشكال التعبير الأدبي القائم على صلة تفاعل نرى صورا منها ما زال مستمرا إلى حد الآن. تكلم عن منافرة عامر وعلقمة، فترون أنه يستعرض الظاهرة ولكن كذلك يختار عينات تكشف هذه الظاهرة وتبرز ما يمكن أن يعتبر عنصرا يمكن أن يقوم في يمكن أن يقوم عليه المسرح أو الحالة المسرحية، لا تياتراليتي، حالة مسرحية. إخواننا المشارقة تكلمنا عن التمسرح، ولكن المقصود هنا هي الحالة المسرحية، المسرح دون أن يرتبط بشكل من أشكال المسرح بذاته أو نوعا منه. إذن هذه الحالة المسرحية يبحث عنها، إذن ويذكر ويستعرض بعض العينات منها. ثم بعد ذلك في فصله الثاني يبدأ بما ورد في صدر الإسلام، ويتكلم عن المندرين والملهين، ويستعرض فكرة النادرة، ولكن هذه النادرة في حضور جمهور يتفاعل معها، وفيها وقف ورأى ما يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه الحالة المسرحية ستات قليتين. وبعد ذلك في الفصل الثالث يبدأ بالبحث في الحكاية والقص عن هذه الظواهر أو هذه العناصر كما قلت للحياة أو للحالة المسرحية، ويتكلم عن ظاهرة أخرى اجتماعية ثقافية هي النياحة أو النوح، إذن المرتبط بالموت، إذن ظاهرة، إذن فهو أشبه ما يكون بالطقوس التي تصاحب الموت وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحالة من فنون القول وفنون خلق الحالات المتناغمة معها. فالنياح والنواح والنواحين، إذن هناك معرفة، هناك خبرة، هناك فنيات من فنيات التعبير التي من شأنها تسعى إلى إحداث حالة ما. نعود من جديد إلى الحالة المسرحية. في الفصل الرابع يتكلم عن القصص والمرويات التراثية، ويركز على حكاية غالبا ما كثيرا ما وردت في كتب المؤرخين للمسرح العربي، وخاصة منهم الباحثين عن صور من تجلي المسرح في التراث،
وأقصد بذلك حكاية أبي القاسم البغدادي، يضعها في متناول القراء. ثم حكاية الشيخ صنعان، ويمر إلى رسالة التوابع والسوابع التي كذلك تنبني على خلق مناخ وعوالم وشخصيات تدخل في حالات وترتبط بارتباطات وتتناقض وتخلق حالة مسرحية ويمر إلى كليلة ودمنة التي كثيرا ما وردت كذلك. معلوم أن كليلة ودمنة إذن هناك شخصيات، وخاصة هناك المتكلم المجسد والمشاهد المتابع، فنحن نكاد نكون في محضر حالة مسرحية حية. ثم يذكر بعض القصص التي لم ترتقي أو لم تحظى بأن تكتب كتابة، إذن فهي من باب الموروث الشفوي المتكلم عنه. ثم في الفصل الخامس يفرد هذا الفصل للكلام في مجال سنفصل القول فيه في الحصص القادمة، وهي المقامة. المقامة، المقامة باعتبارها فنا أدبيا، ولكن هذه الكلام عن المقامة غالبا ما تواتر ذكرها عند الباحثين عن حالات الحالات المسرحية العربية، الحالات المسرحية التي أمكن نقلها من الحياة الاجتماعية إلى الكتابة الأدبية، أو من المعيش من الشفوي إلى المكتوب. وطبعا يركز على المقامات بديع الزمان الهمذاني، ويذكر عينات هامة منها المقامة المضيرية، يتكلم عن مشهد في المقامة الحلوانية ومشهد آخر في المقامة المضيرية، فولا يكتفي بذكر ذلك بل يحاول أن يحول النص الأدبي إلى مشاهد. وتلاحظون هذا فكرة المشهد، إذن ليس الباب ليس الفصل وإنما المشهد، دائما بحثا عن هذه الحالة المسرحية. وفي الفصل السادس يتكلم عن الإسراء والمعراج، وهذا طبعا معتقد راسخ في المرجعيات الشعبية، سواء منها من منطلقات دينية أو غير دينية، ويمس طبعا الآن يمس أو يبحث عن عناصر أخرى يمكن أن ينبني أو تنبني من خلالها حالات مسرحية. وهذا ما خص به الفصل السابع، وقف عند حلقات الذكر الصوفية، استعرض وعرض تصوره أولا ما هو معروف عن حلقات الذكر، وكشف بعض صور حالات المسرحية.

بشكل حي ومباشر مع وضعية، مع حالة، مع سعي إلى التجاوز بالنسبة إلى مثلا الذكر الصوفي. ثم نظر إلى ما اعتبره كذلك حالات مسرحية انطلاقا من الاحتفالات، وركز على عاشوراء، وعرض بعض نصوص التعزية والتعازي، ثم الاحتفالات بالمولد النبوي، ثم أعياد النيروز، إلى أن وصل إلى، وهنا عود على بدء، إلى القص والحكي الذي استمر إلى نهاية القرن العشرين، وهو القص الشعبي أو الحكواتي. وذكر وعرض عينات عن ذلك. إذن هذا الكتاب استعرض هذه الظواهر، وخاصة جعلها في متناول الناس. سعي علي عقل عرسان للشمول سعي بين وواضح، وعمله على إبراز هذه ما أسميته أنا بالحالة المسرحية من خلال أشكال من التعبير الأدبي أو أشكال من التعبير الشعبي أو أشكال من الطقوس، هو كله يصب في مصب واحد، أن رصيدا في التراث والموروث وثيق الصلة بالمسرح كان يمكن أن يكون مسرحا، ولعله مسرح قائم لكن ليس على الطريقة أو على الشاكلة التي قام عليها المسرح الغربي أو المسرح بميم التاج.

ما زلنا مع علي عقل عرسان وكتابه الظواهر المسرحية عند العرب. إذن هذا الكتاب كان حاجة من الحاجات، كان من الضروري أن ينجز في إطار الشاغل الذي ذكرته والمتمثل في

0: البحث عن عما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمسرح. أولا معرفة أن هناك أشكال أخرى لممارسة المسرح أو أشكال أخرى ممكنة لكنها لم ترتقي أو لم تتحقق من خلالها ممارسة منظومة منظمة أو على الأقل قائمة ومتماسكة ونشأ عنها تراكم يعطي لهذا النوع من التعبير موقعا يعترف به. لكن هذه الظواهر قد مورست، ولعل أشكال المسرح أو الحالات المسرحية التي المشار إليها ما زالت حية وموجودة، لكن ليست حسب المنطق الذي قام عليه المسرح واستوى وبني وتراكمت نتاجاته وبني بشكل يمكن أن يوصف ويمكن أن يحلل ويمكن كذلك أن تنمط أنواعه. لكن مع ذلك رغم هذا الجهد فإن عمل علي عقل عرسان يكاد يقتصر على ما هو مشرقي أساسا، لم يذكر مثلا بعض المظاهر التي تجلت في بلاد المغارب. ولعلنا في الحصص المقبلة سنركز على اجتهادات قامت ولم تجد صداها لكي صداها الكافي حتى يتم تحقيق هذا التراكم الذي من دونه لا تقوم المعرفة الدقيقة. سنخصص الحصة المقبلة للقول للنظر في المقامة أو المقامات ونستعرض أهم الاجتهادات التي نشأت في الثقافة العربية الحديثة الثقافة العربية العصرية ونرى كيفية هذه المقاربات وماذا كانت الرهانات التي قامت عليها وإلى أي حد تحققت تلك الرهانات. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح
2: أحاديث حول المسرح وفيه أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلته، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغات العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسيمفونية الرابعة لروبير شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثل ما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الرين حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجا والبيانو لشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: النور عكس الظلمة وضدها، وهو من الكلمات المثقلة بالمعاني والدلالات، منها المادي المحسوس ومنها المجازي الاستعاري الذي يوحي بما يوحي من التصورات والرؤى. لكن قبل هذا كله تحيط بالكلمة هالة من القداسة، فهي من أبرز مفردات المعجم المقدس في الأساطير والمعتقدات والأديان على حد سواء. لقد جعلت الأساطير للنور آلهة متعددة متنوعة بتعدد الحضارات والثقافات وتنوعها بين الأمم والشعوب. فقد اتخذت أمة اليونان إلهاً سمته أبولون، واعتبرته رمزاً للموسيقى والغناء والفنون وللجمال الذكوري وللنور والضياء أيضاً. وفي أساطير بلدان شمال أوروبا يسمى إله النور والجمال بالدار أو بالدور، وفي الأساطير الرومانية يمثل فيبوس القوة الإلهية الموازية لأبولون عند اليونان. أما ميثرا فهو إله الشمس والنور في الميثولوجيا الفارسية القديمة، وعديله عند الآشوريين والبابليين يدعى شمش. والفرق بينه وبين الشمس في لغة العرب هو الفرق بين الشين والسين. أيا كان الاسم، فلا تخلو ميثولوجيا من الميثولوجيات القديمة من رموز غيبية تؤكد أهمية المنزلة التي يحتلها النور في الوعي الفردي والجماعي لدى الإنسان عبر تاريخه الطويل. فهو الحياة وشرطها وإمكانها، سواء تعلق الأمر بمعناه المادي أو بأبعاده الروحية والوجدانية. كذا هو الإنسان، يظل كائناً نورانياً بالطبع والجبلة، وهو المخلوق من طين، فلا سبيل له إلى أن ينخرط في الوجود إن عمت حوله الظلمة واكتنفت كيانه من كل جانب وسدت عليه الآفاق سداً.

0: قطر الندى.
1: للنور في الأديان ما نعرف من المكانة، وقد تواتر استعمال هذا اللفظ المقدس في التوراة والإنجيل، وقد جعل المسيحيون الأرثوذكس للنور عيداً يسمونه السبت المقدس أو سبت النور الذي يسبق عيد الفصح، وهم يحتفلون به في العديد من بلدان العالم. إن شأن النور في الإسلام وفي الثقافة العربية الإسلامية شأن رفيع ومقامه سام جليل، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو سورة من سور القرآن الكريم، وهو كلمة شريفة يتردد ذكرها وصداها بين السور والآيات ويشاع سناها في الذكر الحكيم. فالنور في الإسلام وحي، والنور هداية، والنور خلاص، والنور بداية ونهاية، وما أروع تلك المشاهد النورانية التي يصورها القرآن، فتحقق بذلك التصوير أسمى درجات الإعجاز وأقدسها. ومنها مشهد النور الإلهي حين يكون في مطلق تجليه، إذ يقول العلي القدير في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.

هذا مشهد النور الإلهي حين يتجلى، أما مشهد الهداية والخلاص فماثل في مثل قوله عز وجل في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

وإذ يقترن النور بيوم الحشر والحساب وموعد الفوز بالجنة، فذاك مشهد البداية الموعودة والنجاة الأبدية والسعادة السرمدية، وقد صوره جل جلاله في آخر سورة الزمر إذ قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لمجاز النور وجوه كثيرة واستعمالات شتى من قبيل حديثنا عن نور الإيمان ونور الهدى حين تتضح السبل وتجد النفس الراحة والسكينة، فالإيمان قد أخرجها من ظلمة الشك والحيرة والتخبط والسير على غير هدى، فأصبحت مهدية وغدا طريقها مضاء مضيئا ممهدا، تعرف بدايته وترى نهايته وتدرك مصيره ومآله. إنه نور الإيمان والهدى حقا، لا ينير العالم فحسب، وإنما يفيض على الإنسان أو ينبثق منه انبثاقا فيملأ قلبه وضميره ويستقر في عقله ووجدانه ويجعل حياته بهيجة سعيدة وقد غمرها النور من كل جهة وجانب، وهي حالة صورها بعض الشعراء فقال: مفاخر يهواها الفؤاد جوامعه كأنداء فجر ضاحيات طوالعه، شلال نور كالنهار توهجت وبالأفق العلوي تزه منابعه. وقال شاعر آخر: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، هو نور، هو نور يتلألأ في الكمين.

أما نور العلم فهو أيضا مجاز نرى من خلاله الإنسان، وقد مكنه تحصيل العلم من الخروج من ظلام الجهل وظلمته، وإن دائرة النور لتتسع لديه كلما زاد إقباله على اكتساب المعرفة. فالعلم بنوره يتيح للإنسان أن يرى ويبصر، وأن يفهم ويدرك، وأن يقف على معنى الأشياء وأسرارها. لذلك يقول الناس ويرددون: العلم نور، وإنهم لمحقون في ذلك الحق كله. ومما قاله الشاعر معروف الرصافي في العلم ونوره: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمور، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. ونسج الشاعر أحمد شوقي على المنوال نفسه فقال: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته، وهديته النور المبين سبيلاً.

0: قطر الندى.
1: يقترن النور بالحق أيضا، فنتحدث عندئذ عن نور الحق، وإنه لساطع مبين يقيم الحدود بين الحق والباطل، ويحفظ له حرمته وجلاله، ويمنع الباطل من أن يتسرب إليه فيشوبه. إن نور الحق يجعله عاليا أعلى لا يعلوه شيء ولا يعلى عليه. حين يسطع نور الحق لا يكون إلا غامرا باهرا ليس في وسع أحد أن يرده أو يجادل فيه. وفي نور الحق يقول بعض الشعراء: على جبينك نور الحق قد سطع، لذلك صرت لأهل الحق متبعاً.

0: قطر الندى.
1: هذا هو النور في تجليه الرباني السني وفيما يفيض منه على الكون والكائنات وعلى وعي الإنسان وشعوره وعلى وجوده في الحياة. مجاز هو كما قلنا، وحقيقة مادية ملموسة كما سنرى ذلك أيضا. لكن ألا يكون النور حتى في حالته المجازية حقيقة كأجلى ما تكون الحقيقة؟ ألا يكون مجاز النور عندئذ واقعا لا ندركه بالعين المجردة، ولكننا نشعر به ونحس شعورا متحققا وإحساسا حاصلا بالفعل تسكن لهما النفس ويرتاح الوجدان وترتقي بهما الحواس والمشاعر إلى تلك المراتب العلية، فتصفو الروح وتهفو إلى ما تهفو إليه، دليلها النور ومقصدها ولا شيء سواه. إنه عندئذ نور الهدى بأعمق المعاني وأرفعها. هناك تدخل الذات عالم الأنوار، تسيح فيه وتسبح سبحا وتقيم وتحل حلولا. إن مثل هذه التجربة تضعنا في صميم عالم التصوف والمتصوفة، حيث النور مفهوم مركزي من مفاهيم الصوفية ومصطلح أساسي من مصطلحاتهم، وتجربة قصوى في سلوكهم العرفاني حين تفضي المجاهدة إلى المشاهدة، فيكون الكشف ويتحقق التجلي وتتلألأ الأنوار شعشعانية أو دون شعاع. وإن للمتصوفة رؤية كاملة للنور وإشراقاته، فيها وصف لأقسامه وأنواعه ودرجاته وأوجهه ومراتبه وآثاره، مما يعرفه المتصوفة ويعرفه معهم أهل الاختصاص من الباحثين والدارسين.

0: قطر الندى.
1: يحضر النور لفظا وصورة ومعنى ورمزا حضورا بارزا في المدونة الصوفية، ويطول فيها الحديث عن النور وفيضه وإشراقه وعما يتيحه للمتصوف من أصناف المشاهدة ودرجاتها مما تضيق عنه العبارة، كما قال النفري: تحدث جلال الدين الرومي عن النور المستقر في القلب فقال: ما ضرك لو أطفأ العالم كل أضوائه في وجهك ما دام النور في قلبك متوهجاً.

ورسم ابن عربي طريقا لبلوغ النور فقال: فما العلم إلا في الخلاف وسره، وما النور إلا في مخالفة النهى.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

دولة بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا كالعاده الصباحي من اغاني الحياه. ينطلق فينا الان ويتواصل لغايه 9 صباحا في بثه المباشر، يامنه لكم من امام الاجهزه التقنيه زميلتنا سهير زين وصفي الكتار العرفاوي في الاعداد والتقديم. فنهاركم زين الناس الكل كالعاده، اولى الاغاني جوله مع باقه من الاغاني الدينيه.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا. نواصل رحلتنا الإذاعية ونقدم لكم فكرة على برمجتنا لليوم السبت 26 سبتمبر 2026. إن شاء الله يا ربي نهار سعيد مبارك للجميع. بعد اختتام أغاني الحياة كالعادة في تمام الساعة التاسعة صباحا، موعدكم مع عبق الرشيدية، هذا البرنامج اللي يعنى بالموسيقى من إعداد وتقديم سي مختار المستيسري وسي علي السياري. في تمام الساعة العاشرة موعدكم مع موعد آخر مباشر، هو إدراك مع زميلة وفاء بركة، وهو مجلة علمية يتواصل تيرة ساعتين من الزمن في بث مباشر. في اختتام موعدكم مع حديث السينما مع زميلة وصال كسراوي، هذا الموعد اللي يتواصل لغاية الساعة الواحدة، حيث يأتيكم موعد الموسيقى أنغام من كل مكان. ثم عودة إلى برامجنا المختصة مع برنامج أحباء الحكمة من إعداد الدكتورة حمادي بن جبلة وتقديم سفيان العرفاوي. ثم على طريق الإبداع، هذا اللقاء ينطلق في تمام الساعة الثالثة، يتواصل إلى غاية موعد انطلاق برنامج أرخبي للمسرح مع الأستاذ محمد المديوني. ثم عودة إلى المباشر من الخامسة وإلى حدود الثامنة كالعادة، الصالون الثقافي مع زميلة شيراز الشوالي. عندما يختتم هذا اللقاء موعدكم مع الموسيقيون العرب، هذا الموعد أو اللقاء المسجل في إطار التبادل الإذاعي من منظومة مينوس. اليوم الحديث عن الفنان خالد الشيخ. تربيات، ثم عودة إلى المباشر مع نجوم وأقمار مع زميلة سامح قصد الله في لقاء مباشر من العاشرة وإلى حدود منتصف الليل. هذه برمجتنا لليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية، متابعة رائقة لكل برامجنا.

فهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره.

ريحان يا اللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر مالي اللي بيها فرحان يا اللي ريحتك تحلالي وتزيد

الوان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه. إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: حين يكون الوطن هو الإنسان.
4: أغاني الحياة، فوق النسيان.
5: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في موعدنا الصباحي من أغاني الحياة. وكالعادة فقرة فوق النسيان هي أولى فقراتنا اللي نعود من خلالها إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى 26 سبتمبر من تواريخ مختلفة، نعود إلى سنة 1777. القوات البريطانية تسيطر على إحدى المستعمرات خلال حرب الاستقلال الأمريكية. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1807، جلاء الإنجليز عن الإسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1815، الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية بروسيا يشكلون حلف عرف باسم التحالف المقدس. في مثل هذا اليوم من سنة 1937، اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين أي أندروز على أيدي مجموعة من أنصار عز الدين القسام. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1950، حلف شمال الأطلس يقرر إشراك ألمانيا الاتحادية في الدفاع عن الغرب. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1962، الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال. نواصل مستمعينا سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم. بالعودة إلى سنة 1970، يوم 26 سبتمبر تشكيل وزارة أردنية جديدة برئاسة أحمد توقان رئيس الديوان الملكي الأسبق، ضمت 6 عسكريين. أما في سنة 71 و900 ألف، انضمت قطر للأمم المتحدة. إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في مصر كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1980. أما حركة طالبان فتبسط سيطرتها على أغلب مناطق أفغانستان كان ذلك في

0: مثل هذا اليوم من سنة 1996. هذه بعض من الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم، حاولنا نسردها على عليكم، وأكيد أنه ديما ما نتمنى في ختام هذه الفقرة أنه مثل هذا اليوم يحمل لنا الذكرى الجيدة على الصعيد الشخصي والوطني والعالمي. تتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية مع سيدة الصباح فيروز.
1: في حضرة سيدة الصباح.

وقلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وقلبي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا. توقيتنا 37 دقيقة، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. نواصل رحلتنا مع باقة من الأنغام.

لطيفة العرفاوي على موجات الإذاعة الثقافية في هذا النغم. وصلنا التوقيت 7:51، نواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا من أغاني الحياة. نصل الآن موعد نقدم فيه بعض الأخبار الثقافية، ومن الأخبار السارة والهامة هو الاحتفاء بإدراج سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ووزارة الشؤون الثقافية بهذه المناسبة تنظم احتفالية بالنجمة الزهراء. كان ذلك طبعا يوم مساء يوم الجمعة، احتفالية بمناسبة تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي اليونسكو. في هذا الإطار نذكر أنه التسليم كان للسفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو الأستاذ ضياء خالد يوم الخميس بمقر المنظمة في باريس الوثيقة التي تثبت إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. ويذكر بأن هذا التسجيل يمثل ثاني إنجاز تتحصل عليه تونس خلال عام 2026 بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر التي تمتد على 3 ولايات جنوبية تطاوين مدنين جابس في شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية. وطبعا بوصفنا لسيدي بوسعيد ومميزاتها، تقع سيدي بوسعيد في منطقة المحيط محيطة بمدينة قرطاج الأثرية، يشاد بقصر النجمة الزهرة الذي شيده البارون دي لونجي بعد، ويعد هذا القصر مركزا دوليا للموسيقى العربية والمتوسطية، ويحتوي على أرشيف واسع للآلات الموسيقية والتراث النغمي، كما تظهر ملامح العمارة الأندلسية والتونسية التقليدية في الأبواب الخشبية الكبيرة المزينة بالمسامير السوداء والأقواس الرخامية والنوافذ الحديدية المفتولة وتعتبر القرية من أجمل المواقع الساحلية، إذ تصنفها التقارير السياحية العالمية كواحدة من أبهى القرى الملونة على الكوكب، وتستضيف مارينا ترفيهية تستقبل اليخوت إلى جانب مقاهي تاريخية ومعارض للفنون التشكيلية التي تنتشر في أزقتها الضيقة. في خبر آخر يهم السينما التونسية، يوم أمس التأمت الندوة الصحفية للكشف على معالم الدورة 14 لأفلام تونسية قصيرة، وأيضا هذه الدورة تحتفي بأربعينية جمعية النهوض بالنقد السينمائي وتشارك فيها 16 فيلم. بالعودة إلى تفاصيل التي جاءت في الندوة الصحفية، نذكر أنه المهرجان يقام من 1-4 أكتوبر، تتوزع بين أفلام وثائقية وروائية وأفلام التحريك، وذلك بالتزامن كما قلنا بالاحتفال بمرور 40 سنة على تأسيس جمعية تونسية للنهوض بالنقد السينمائي، وهي الجهة المنظمة للتظاهرة. أفادت رئيسة الجمعية والجامعية المختصة في السينما والمخرجة أنس كمون خلال الندوة الصحفية اللي انتظمت صباح يوم الجمعة الإعلان عن تفاصيل الدورة، أن هذه الدورة تكتسي خصوصا باعتبار تزامنها مع ذكرى 40 لتأسيس الجمعية، مشيرة إلى أن المنظمين اختاروا أن يتمحور برنامجها حول موضوع النوع السينمائي، في إشارة إلى مختلف الأنماط والأجناس الفيلمية. وأضافت أن هذا الموضوع سيكون محور عدد من الندوات والفعاليات المبرمجة على امتداد أيام المهرجان الذي يعود هذه السنة إلى مركز أفريقيا للفنون، بعد أن احتضنت دار الثقافة إبراشيق جانبا من فعاليات الدورة السابقة. أشارت أيضا مديرة الدورة إلى أن الدورة الحالية تقام بميزانية محدودة تناهز 30,000 دينار، لافتة إلى أن المهرجان يسعى رغم محدودية الإمكانيات إلى مواصلة دعم السينما القصيرة وتعزيز الكتابة النقدية حولها. وإلى جانب المسابقة الرسمية للأفلام تشارك فيها 16 إنتاجا قصيرا، تشهد الدورة الثانية على التوالي من مسابقة المقالات النقدية السينمائية مشاركة 10 كتاب من صحفيين ومختصين في السينما يتنافسون على 3 جوائز، هي جائزة أفضل مقال صحفي، جائزة أفضل مقال أكاديمي، وجائزة أفضل نص منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
أما عن لجنة التحكيم فتتكون مسابقة المقالات النقدية من مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار الأستاذ صادق حمامي والناقد كمال بن وناس ورئيسة الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين الأستاذة فوزية المزية. فيما تضم لجنة التحكيم مسابقة أفلام الناقد السينمائي طاهر الشيخاوي والدكتور في الدراسات السينمائية إقبال زليلة والسينمائية نرجس الترشاني. وتفتتح التظاهرة بعرض 4 أفلام قصيرة تكريما ل4 مخرجين تونسيين راحلين تركوا بصمات في المشهد السينمائي، وهم أحمد بنيس وعلي العبيدي وتوفيق الباهي والفضل الجزيري. وكان مهرجان الأفلام التونسية القصيرة قد عاد إلى الانتظام سنة 2025 بعد انقطاع دام 6 سنوات ليوصل من خلال هذه الدورة اهتمامه بالسينما القصيرة والكتابة النقدية السينمائية عبر تنظيم ورشات ماستر كلاس. وفي هذا الإطار تنظم من 1 إلى 3 أكتوبر ورشة حول النقد والوساطة السينمائية يؤطرها الناقد والجامعي الهادي خليل، إلى جانب ورشة في الكتابة النقدية من خلال ثلاثية الكلمة والصورة والتقرير يؤطرها الناقد الطاهر الشيخاوي يومي 2 و3 أكتوبر. كما يشهد المهرجان يوم الجمعة 2 أكتوبر تقديم الكراس الرابع الذي أنجزته الجمعية بعنوان الفيلم القصير التونسي ما بعد 2011 سرديات جير يتحرك جيل يتحرك، ويضم 20 نص حول 20 فيلم قصير بتنسيق وإشراف أنسكامون. ويأتي هذا الإصدار بعد 3 كراسات سابقة، تناول الأول منها سينما الهواية في تونس وخصص الثاني لتجربة السينما الجيلان السعدي، فيما تناول الثالث الكتابات النقدية للصحفي والناقد السينمائي الراحل خميس الخياطي. يختتم المهرجان يوم 4 أكتوبر بتنظيم ندوة بعنوان 40 سنة من النقد السينمائي في تونس، تنترج في إطار الاحتفال بأربعينية الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، وتتبعها ماستر كلاس يحتفي بتجربة المخرج التونسي فيتوري بالهيبة. إذن هذه فكرة على الدورة الحالية لأفلام مهرجان أفلام تونسية قصيرة نذكر ينطلق من 1 إلى 4 أكتوبر بمشاركة 16 فيلم قصير محترفا. هذه بعض من الأخبار الثقافية. نواصل طبعا بعد هذا النغم في أغاني الحياة.

0: نسكول أجرب. شبيك خويف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خويف
1: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة تونس الثقافية
4: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
3: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
4: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
3: إذاعة تونس الثقافية
4: حين يكون الوطن هو الإنسان.
5: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

صباح الفل والياسمين، احنا رجعنا لكم على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم لمواصلة برنامجنا طبعا أغاني الحياة، متواصل لغاية 9 صباحا. بعد شوية طبعا نستقبل ضيفتنا الإذاعية إيميل الكتاري حتى نتحدث على تتويجات في مهرجان الإذاعات العربية، فضلا على حديثنا عن الصوت وتميزه والصوت الذي يصنع التميز والتتويج الإذاعي. بعد قليل نتحدث على بعض من مسيرتها وطريقة تحضيرها للبرامج اللي تقدمها بصوتها الإذاعي اللي أكيد نسمعوه كثيرا على موجات الإذاعة الثقافية وفي مؤسسة الإذاعة التونسية وخاصة في الوثائقيات. إذن هذا بعد قليل نستقبل ضيفتنا، أما الآن فنواصل مع الأنغام.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: ضيف الصباح.
3: تتواصل رحلتنا الإذاعية مع ضيف الصباح كالعادة، كما كل يوم في مثل هذا التوقيت ضيف الصباح، فقرة من إعداد زميلتي هدى الطرابلسي. اليوم نواصل احتفائنا بتتويجات الإذاعة التونسية بخمس جوائز أولى من نصيبنا في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الفعاليات الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. طبعا خمس جوائز في مسابقات برامجية ومسابقات تبادل الإذاعي العربي المشترك. في هذا الإطار نطرح موضوع حين يصنع الصوت التميز والتتويج الإذاعي، لأن الصوت في الإذاعة ليس مجرد وسيلة لنقل المعلومة، بل هو أداة للتعبير والتأثير وصناعة الصوت في ذهن المستمع. وفي الأعمال الوثائقية تحديداً يصبح الصوت عنصراً أساسياً في سرد الحكاية ونقل المشاعر وأضفاء الحياة على الأحداث والشهادات. في هذا الإطار سعيدة جداً باستقبال ضيفتنا اليوم الصحفية إيمال الكتاري، التي أسهمت بصوتها الذهبي في تتويج الإذاعة التونسية بعديد الجوائز، خاصة في صنف الوثائقيات وآخرها الجائزة الذهبية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نحاورها اليوم حول أسرار الأداء الصوتي ودور الصوت في نجاح العمل الإذاعي الوثائقي. صباح الخير. صباح الفل. أهلا وسهلا أستاذ.
4: صباح الخير صفاء. صباح الخير لي كل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: مبارك، بداية نحب نسألوك كيفاش استقبلت التتويج الأخير للإذاعة التونسية بالجائزة الذهبية؟ شنو يمثل لك هذا النجاح بعد مسيرة من العمل في الوثائقيات الإذاعية؟
4: عيشك، شكرا. مبارك للإذاعة التونسية، هذا تتويج جديد ونفتخر به ومكسب للإذاعة التونسية. استقبلته أكيد بكل فرح وسعادة، لأنه هما عملين، يعني عمل حول تونس، مدينة تونس، ثم عمل اللي هو قدمت أعدته ذكريات بن حمادة، والعمل الثاني اللي أعده رمزي المنصوري حول المسعدي. والعملين من إخراج طبعا المخرج أنور العياشي وهندسة الصوت أنيس بلالونة. طبعا ما نجم نكون كان فرحانة وسعيدة أنه نساهم. والسنة اللي فارت بالضبط نفس الشيء، يعني عمل الذكريات حول المتاحف، متحف مدينة تونس أيضا جائزة
3: الذهبية. نعم، وإحنا دائما نفخر بصوت الأستاذة إيمال الكتاري، وحتى في إذاعة تونس الثقافية طبعا نذكر أني كنت مديرة الإذاعة، وأيضا دائما ما نستمع لصوتك في العديد من محطات في الإذاعة. إذن يقال أن الصوت هو الصورة اللي تصنعها الإذاعة في خيال المستمع من خلال تجربتك لهنا. كيف يمكن للصوت وحده أن يمنح العمل الوثائقي تلك القوة والتأثير؟
4: بالضبط. ساعة احنا نحكي على إذاعة، لأنه الأعمال الوثائقية حتى في التلفزة تغيرت شوية، ثم لأنه الصورة تعطيك هالحرية هذه وهالامتياز أنك تبعد على الصوت. بعض الأعمال الوثائقية تويكة ما عادش يعني تكون مرتبطة بالصوت، تنازلوا وتخلصوا واستغناوا على المعلق الصوتي. في عديد الأعمال التلفزية الوثائقية يكتفيوا بالصور، بالوثائق، بالجرافيك، بينما في الإذاعة المسألة هذه معناها صعبة، إذا مش مستحيلة معناها. لابد من الصوت، لأنه الصوت هو اللي باش يوصف لك، هو اللي باش يحطك في الإطار، هو اللي باش ينقل لك الحكاية. فبتبيع مع عدة عناصر أخرى، موسيقى، مشاهد درامية، نص إلى غيره، لكن الصوت هو اللي بش يحكي لك الحكاية ويوصلها لك. فطبعا معناها دوره هام جدا، خاصة في سرد والتنقل من حالة إلى حالة، سرد الحكاية لكن التنقل من حالة إلى حالة.
3: هنا
4: بتبيع تطرح برشا حاجات وبرشا
3: نحكي عليها هنا النجم يقولوا نعم. أسرار العملية هذية معاك أستاذة إيمان الكتاري، شنو أسرار الأداء الصوتي الناجح في العمل الوثائقي؟ كيف توظفين النبرة، الإيقاع، الصمت، زيادة لحظات الصمت لنقل المشاعر؟ هنا نحب نطرح مسألة أنه الصمت دون الوقوع في المبالغة أو التأثير على موضوعية المحتوى معادلة يبدو أنها سهلة ولكن يظهر لي فيها تحذير ودربة أيضا.
4: أكيد هو سنوات العمل تعاونك في هذا. أولا أنا خليني أقول ربما متأخرة شوية رجعت للأداء الصوتي اللي فيه يعني في برامج عادية سواء شعرية أدبية وثائقية بديت به عام 95، لكن بعد مشيت الأخبار. في الأخبار تخليك أنه يكون صوتك رسمي، حتى كي تقرأ صفحات إخبارية رسمي، ما فماش تلوين كبير، صوت جميل، أداء صحيح، لغة صحيحة فقط. فرجعت في السنوات الأخيرة تقريبا 10 سنوات أو أقل إلى الأداء الصوتي في برامج مختلفة وأنماط مختلفة. بالنسبة للوثائقيات وخاصة الوثائقيات اللي شاركت زملاء على مدى سنوات في سواء في المهرجان هذا أو غيره، خاصة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، عادة يعني يكون المشرف معنا سي أنور العياشي وهو مخرج مسرحي وهو مسرحي أيضا وممثل. فهذاك عاوني برشا أني تعودت أني نتبع توجيهاته. خلينا نقول راهو الوثائقي الإذاعي فيه جانب مسرحي كبير، في حكاية تحكي على حالات مختلفة. هنا باش توصف مثلا في مدينة تونس أو في حتى المتحف عمنا ولا المسعد، هنا باش توصف حالة من الفخر، صوتك يكون مختلف على مش توصف حالة من الضعف مثلا أو من الغضب أو من السعادة إلى غيره. هذايا عاوني فيه أنور العياشي مشكور، لأنه كان هو مخرج العمل فيقف معنا في التسجيل. وخذيت دربة تقريبا في السنوات الأخيرة، أي خذيت دربة على أنه نقدم وثائقي بشكل ماهوش مونوتون، مش مونوتون يعني مش رسمي، مش على وتيرة واحدة، فيه حالات مختلفة، حالات النفسية الإنسانية باش اللي يسمع يتماهى مع الصوت هذاك ويتماهى مع الحكاية، وانت تحمله مع المؤثرات الصوتية طبعا والنص والكل، تحمله إلى الحالة النفسية هذيك.
3: نواصل معاك في نقطة أخرى أستاذة إيمان الكتاري. اليوم في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهنا نحكيه على قدرتها على محاكاة الأصوات البشرية، ما الذي يحافظ على خصوصية الصوت الإذاعي الإنساني؟ هنا نطرح سؤال، هل يمكن للتكنولوجيا أن تعوض يوما إحساس الصحفي وقدرته على سرد الحكاية؟
4: وسؤال خطير فعلا، والوضعية خطيرة شوية نقوله، لأنه فعلا الوضع دقيق حسب ما قاعدين نشوفه ونسمعه. أنا منذ فترة بعض الأصدقاء اللي كانوا من مستمعي برنامج رومانتيكا في إذاعة الشباب بعثوا لي مقطع منتشر في الانترنت يزعم أنه نازك الملائكة اللي هي عمرها ما عملت حاجة صوتية ولا يعرف لها معناها تسجيل صوتي، فالتسجيل صوتي قريب جدا من صوتي كنت أقدم في الأشعار هذه في رومانتيكا، وفعلا قريب لكن بنبرة مشرقية شوية. ما نجمش نعرف كيفاش تم إنجازه، لكن بالحق فما حاجة خطيرة شوية. شنو اللي ممكن في الوقت الحاضر نلاحظه فيه؟ فما أخطاء في اللغة العربية. الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية في الوقت الحاضر ياسر نلاحظه أنه ما هوش متمكن من اللغة، ياسر يعمل أخطاء، وصارت وشفنا حتى في أشعار ولا حاجات أدبية فيها أخطاء في اللغة العربية. لكن شنو يستقر آخر؟ ما نعرفوش راهو المستقبل. في الوقت الحاضر يستقر إلى الروح، تحس أنه فعلا فما روح النص مش موجودة. صوت جميل، هما ياخذوا البصمات الصوتية الموجودة ويعيدوا يصيغوها، يعني تلقى صوت يشبه الأصوات تعرفها، لكن يفتقد للروح هذيك، ما زال يفتقد للروح هذيك. ما نعرفوش في المستقبل شنو
3: وين نجم يوصل
4: بالضبط، إلى أي مدى نجم يتطور الذكاء الاصطناعي. إلى حد الآن ما زال يشبه الآلة.
3: نعم، كل التوفيق ليك أستاذ إيميل الكتاري. على احنا على كل عنا إيميل الكتاري بركة في الإذاعة التونسية، سعداء جدا وفكلنا فخر بيك أستاذة. شكرا على قبولك دعوتنا، ومبارك مرة أخرى، وأكيد أنه ما زالت التتويجات. شكرا ويومك سعيد. إلى اللقاء. إذن يتوصل لقاءنا على موجاتنا، كنا مع ضيفتنا هذا الصباح زميلتنا الصحفية إيميل الكتاري، احتفائنا معها بالتتويجات اللي اقترحنا اليوم موضوع حين يصنع الصوت التميز والتتويج، فقرة من إعداد زميلتي هدى طرابلسي، وتوثيق أيضا للزميلة مريم مناع.
2: يا حب اللي غاب من عمري أنا

0: أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نختم لقانا من أغاني الحياة بفكرة على أحوال الطقس لليوم 26 سبتمبر من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم طقس مغيم جزئيا وأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، أما الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر فمضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. بالنسبة للحرارة لليوم تتراوح القصوى بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و 34 ببقية المناطق. هذه فكرة على أحوال الطقس، طبعا كل التفاصيل تلقاها على الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي. وهكا نوصل ختام لقانا اليوم بنا أغاني الحياة. أجمل تحايا زميلتي سهير زين في الجانب التقني وصفي الكتار العرفاوي. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: توانسة،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.

0: بنتي بنتي
1: زينب اختم معاهم.
2: مشيوا البوز وبعد نرجع.
3: يلا
2: ها زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك. إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
1: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: عبق الرشيدية، عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس الثقافية وأوفياء الإذاعة الوطنية أيضا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. كالعادة يرافقني صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك علي.
2: مرحبا بك سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك وبهم. باش نبداو اليوم سي علي على بركة الله نتحدثوا في العوامل طرات في الساحة الفنية في سنة أواخر سنة 1934 حتى وصلنا لتأسيس الرشيدية. بالطبيعة سي علي ملحوظة عامة مش نرجعوا لها بالتفصيل، أنه الخلفية العامة متاع مقاومة الاستعمار هي اللي معناها تقف وراء كل التحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية في الفترة هذيك.
2: طبعا كما حكينا في الحصص الماضية هي بوادر الحركة الإصلاحية اللي عندها في عدة مجالات ثقافية وموسيقية وسياسية وغيرها.
1: بالضبط، من سنة 1881 الشعب التونسي ما نفكش حتى الاستقلال، وما بعد حتى الاستقلال يقاوم بالفكر بالساعد بالسلاح، معناها إذا كان لزم بالثورة في الاستعمار باش بلادنا تقعد حرة للأجيال الحالية والأجيال المستقبل. حديثنا وصل في الحلقة الماضية سي علي إلى فترة الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالمدرسة العليا للغات الشرقية الكاينة بسوق العطارين، قلناه هذا اللي أمنها الشيخ علي الدرويش. الشيخ علي الدرويش اللي كلفته إدارة المعارف والفنون باش يفتتح القسم هذاك والتدريس فيه ابتداء من أكتوبر سنة 1932، وهو رجع بعد عام في شهر أكتوبر 33 باتفاق مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى البارون عنده عام، باش يواصل تحرير الأجزاء المتبقية من كتاب البارون كما وصل البارون بمساعدة المنوب السنوسي. وبالتوازي مع مهمته في قصر النجمة الزهرة تجبر مدير المعارف مرة أخرى سنة 33-34 إيميل جو هذايا باش يكلفه باش يواصل تدريس قواعد الموسيقى العربية لتلامذة التوانسة اللي تبعوه في السنة الماضية

0: من الموسيقى العربية قعد 4 أشهر وخصصت له الميزانية مرة أخرى منحة قدرها 25,000 فرنك كما صار في السنة اللي قبلها. دامت إذن إقامة الأستاذ علي الدرويش إلى حدود شهر فيفري من سنة 34، وخلال تلك المدة الكل كان عادة ما يقدم عروض موسيقية للجمهور التونسي خاصة في قصر الجمعيات الفرنسية اللي هي دار الثقافة بن رشيق، يشاركوا فيه ديما كالعادة تلامذة متاعه خاصة سي خميس تنان ومحمد غانم وخميس العاتي وبعض ربما عبد العزيز العقربي كان موجود. ولما روح هو وانتهت الدورة الثانية متاع قسم تعليم الموسيقى العربية ما تسجلناش في الساحة الموسيقية حدث هام يستحق الذكر حتى لآخر سنة 34. يمكن نستثنى وقت اللي جمعية قدماء الصادقية اللي كانت عندها معناها تأثير أدبي واسع هي والخلدونية كلفوا الشيخ محمد غانم باش يعطي دروس في قواعد الفن الموسيقي العربي في مقرها الموجود اليوم في نهج دار جلد. القرار هذاك كان يأكد مرة أخرى أن الطبقات المثقفة التونسية كانت واعية تمام الوعي بأن التعليم الموسيقي العصري هو ركن أساسي في النهضة الفنية الوطنية. بالطبيعة حكينا على أن جميع المحاولات اللي عملوها الشباب التونسي والمثقفين باش يخلقوا هيكل جديد يرتقي بالموسيقى التونسية فشلت كلها، ولذلك نجم نقول من صيف سنة 34 حتى لشهر أكتوبر معناها كان يخيم نوع من التشاؤم والإحباط ولذلك أيس يقول لك ما عادش نجم نعمل حاجة في الجو هذا. فجأة في بداية شهر ديسمبر الصحافة تعلن على خبر هام وغير منتظر في المجال الموسيقي طبعا، هو بعث جمعية جديدة اسمها جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية الأصيلة على يد مجموعة نيرة من وجهاء العاصمة والمثقفين والشباب والشيوخ المتحمسين الكل لرفعة الأداب والفنون الوطنية، وهي الجمعية اللي وليت بعد كيف تعرفت واشتهرت اسمها الرشيدي المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. قلنا فجأة لأنه كما ذكرنا كان الإحباط يخيم على أصحاب النوايا. هنا منطقيا نسأل لماذا وكيف وما هي الدوافع الظاهرة والخفية اللي أدت إلى نجاح حركة الإصلاح الموسيقي التونسي اللي نسميه توا حركة الإصلاح الموسيقي التونسي، وأسست في شهر ديسمبر التنظيم الجديد هذايا اللي بعد خذا صديق كبير ياسر. لأنه من الهام جدا سي علي لتاريخنا الثقافي أن تعرف الأجيال الحالية والمستقبل واللي في المستقبل حقيقة الدوافع المباشرة. أنا عارف الدوافع غير مباشرة هي مقاومة الاستعمار وحفاظ الهوية بتاعنا في الدين واللغة والثقافة، لكن فما
1: خلفيات أخرى غير معلنة،
0: فما عوامل ما قد خفيه كما قلت انت ولعب الدور حاسم في تأسيس الرشيدية. انا نعتقد نبداو ساعة نسمعوا السادة والسيدات المستمعين متاعنا فاصل غنائي سالي شقتحت لنا انت في الفصل الاول هذا.
1: الشاهد الموسيقي الاول باش يكون مع جزء اول من وصلة غنائية من المألوف التونسي المحدث الملحن الجديد، تتألف من قطعة اولى على ايقاع المدور حوزي بعنوان من رنة العيدان سما شعور البشري. النص هذا من تأليف الشاعر طاهر قصار وتلحين الشيخ ميسترنان في تبع نواء، وللتذكير أنه الشيخ ميسترنان من الشجعان اللي تناول هذا الطبع اللي هو الحقيقة المشايخ كانوا تشأموا منه
0: صحيح.
1: يسبقها الاستخبار جميل على آلة الكمانجا للفنان الراحل الناصر أزغندة في نفس الطبع وهو تبع نواء، أداء فرقة رشيدية بقيادة عبد الحميد بن علجية.
0: طيب نسمعها مالا رنة العيدان.

0: سي علي نشأة الرشيدية تحمل بالضرورة خصائص العقد الرابع متاع القرن العشرين، وحتى هي العقدين ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. السؤال، هل كانت الخلفية هذه هي السبب المتأزم، هذا السبب المباشر لبعث الرشيدية؟ معروف هو حقبة ما بين الحربين كانت مفصلية في تاريخ تونس الحديث، هذه الناس كل ما نتعرفه، لأنها شهدت أحداث عصيبة ومخاض فكري واجتماعي عميق لازال تأثيره متواصل إلى اليوم. أولا، حالة الفقر ومآسي الأمراض والتشرد اللي كان عليها الشعب التونسي، خاصة في الفترة هذيك بالذات، فما جات جائحة الجفاف لمواسم متلاحقة، واستفحل الكساد اللي جاء من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي مست فرنسا بالطبع ومست شمال أفريقيا وتونس. من مظاهر هذيك أنه محمد الشنيق رئيس القسم التونسي في المجلس الكبير، وقت اختتم دورة المجلس في ديسمبر 34، وجه نداء حار للحكومة، قالها لازم تغيث فلول البؤساء والمتشردين في البلاد، فما كثير منهم نزحوا للمدن الكبرى منهم تونس، وخلقوا أحياء كثيرة حول المدينة العتيقة. إضافة أن السلطة الاستعمارية نفسها مازالت تتكرس في إجراءاتها متاع التفوق الاستعماري والنيل من مقومات البلاد، مثلا المؤتمر الفخارستي حكينا عليه الناس كل، مثلا احتفالات صاخبة في السنة الموالية بمناسبة مرور نصف قرن على معاهدة الحماية عام 31، كذلك ما مسألة المتجنسين هذوما اللي قالوا لهم لازم لهذا يتجنس، معناه ياخذ الجنسية الفرنسوية، وقت اللي توفى الحركة الوطنية وقتها قالوا لا ما نفهموش في المقابر الإسلامية التونسية، وقعت مشكلة كبيرة وحتى حوادث وأدت إلى شهداء. هذا كل معناها ما خلاش أنه النخبة الوطنية كلها بجميع معناها اتجاهاتها وأنواع النشاط متاعها، أنها قاعدة تدعم في نشر التعليم والفكر المستنير باش الأجيال الجديدة تشد الثنية متاع التقدم، من غير نتخلاو على أصالتنا وعلى الروح الوطنية اللي تغذيها. وفي الحقيقة في منابر الجمعيات وقتها والنوادي طلع جيل جديد من الأدباء والمثقفين والنقاد والسياسيين والنقابيين، عندهم جرأة في مقارعة قوى الاستكانة ضد الاستعمار. وحتى الحقيقة الصحف نتاع الوقت هذاك ما أمكن ذلك، خاصة مطبعة دار العرب اللي حكينا عليها نتاع السنوسي، كانت معناها كما يقول عثمان الكعاك كانت هي مركز الثقافة العربية والوطنية في المدينة العربي. تميز زاد كذلك بروز رواد فنانين ورواد في المسرح وحتى في الأدب، التوى معناها يشهدوا من كما بالقاسم الشابي قلنا والمرة الأخرى. سياسيا تأزم الوضع، هذي الناس كل تعرفوا في خريف سنة 1934 بقرار المقيم العام نفي مجموعة من الشباب المنشقين على الحزب الدستوري القديم نحو الجنوب، اللي خلف إضرابات ومواجهات دموية مع البوليس الفرنسي. يوم 9 أكتوبر 1934 توفى الشاعر النابغة أبو القاسم الشابي وعمره معناها 25 سنة في رعان الشباب، ومعناها عمل ضجة، وفاته عملت ضجة كبيرة في الأوساط، مش في تونس برك، حتى في الأوساط الفكرية والأدبية في شمال أفريقيا في المسمى اليوم المغرب العربي، وفي الشرق لأنه كان يراسل في مجلة أبولو في مصر وعطته شهرة كبيرة. عملوا تفاهموا الجمعيات الأدبية الكل باش يعملوا له حفل تأبين مناسبة الأربعينية متاعه في قصر الجمعيات اللي كما قلنا ديما هو المركز متاع النشاط اللي هو دار الثقافة بن رشيق اليوم. شاركوا فيه مئات المشاركين، الناس قعدت البرة ما دخلتش، وتلاقوا فيه الخطب والقصائد من كل جهة، حتى من الجزائر ومن الشرق العربي حول مناقب الفقيد، وظهر معناها كانت مناسبة خارق العادة باش يظهروا التوانسة النخبة الأدبية أنهم شادين صحيح في حماية الأدب العربية والهوية التونسية والإسلامية للبلاد التونسية. بعد أيامات من الاحتفال هذايا خرج الخبر متاع تأسيس الرشيدية. السؤال هنا زي كيف العادة، هل ترى الأحداث هذه الكل هي اللي خلت مجموعة من المثقفين والشيوخ والشباني أسسوا الرشيدية؟ أنا أقول لا، لأنه هذيك كانت الخلفية العامة لكل التحركات. أما وقع حادث طاري ما كانش منتظر، هو اللي كان العامل الأساسي بالنسبة لتأسيس الرشيدية. العامل هذي قد مخفي، علاش؟ لأن القلة، المجموعة القليلة اللي كانت تعرفه ما حبش تحكي عليه تماما، حتى وصلنا لوقت الاستقلال ما حبوش يحكيوا عليه. علاش؟ لأنه عوامل يبدو أنها كانت مفروضة، اللي خافوا يعني مسوا معناها من وقتها الاستعمار كان في البطش متاعه وكذا، يقولك ما نجبدوش الموضوع هذا. الموضوع هذا هو دخول مطربة تونسية على الخط من غير لا تشعر هي وغيرها واللي سندوها أنهم حلوا الباب متاع المسار اللي خلق المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. هذا معناها نستعجلوا الأحداث باش نوريه أنه الخلفية موجودة العامة، لكن فما عوامل أخرى مباشرة هي اللي خلت الحركة الإصلاحية تبدأ في ديسمبر 1934. سمعنا فاصل غنائي آخر سي علي.
1: فاصل الغنائي الثاني باش يكون مع أغنية بعنوان يا مداوين الناس من تأليف الشاعر محمود بورقيبة وتلحين صالح المادي. الحقيقة الثنائية محمود بورقيبة وصالح المادي وحتى أحمد خيرين عندهم العديد من الإنتاجات الجميلة في مجال تجديد الأغنية التونسية. الأغنية هذه في مقام البياتي وأداء عليا، يعني في البداية متاحة انضمت إلى فرقة رشيدية في سنوات الخمسينات هي ونعمة وغيرها من المطربات.

0: شكرا للسادة المستمعين الأوفياء لإذاعة تونس الثقافية ولمتابعتهم حصة عبق الرشيدية. سيدي المختار، نعود للحديث عن حقيقة الدواعي المباشرة لتكوين الرشيدية.
1: سعلي، الدواعي المباشرة هي جبناها من مجموعة من الأخبار والتسريبات الصحفية المتقاطعة، ما هيش مع بعضها، مش فرد وقت، ومصادر أخرى موثوقة وشهادات شخصية اللي حاولت الكشف على بعض الملابسات اللي حاطت بنشأة رشيدية. نستعرضوها باش نعرفوا واش كان يقول، خاطر الناس كانت تقول كيفاش وعلاش تكونت رشيدية وقتها، خاصة وقت الشهرت راه هذه من خرجت بشوية بشوية. فما الخبر الأول هو زيارة مصطفى صفر للجزائر قبل أيامات من تأسيسه للرشيدية، نقولوا أيامات يعني أسبوعين ثلاثة. خلال شهر نوفمبر 1934 اجتمعت في الجزائر جمعية كونتها فرنسا، هذه قديمة معناها من وقت أول الاستعمار، سمتها جمعية الحرمين الشريفين. هي جمعية، هذه هي هيكل رسمي فرنسي يشرف على الحجيج متاع تونس ومتاع الجزائر ومتاع المغرب، وفيه رسم وفد رسمي تونسي مشالوا للجزائر وين اجتمع بسي هذا بن غبريت اللي حكينا عليه الأخرى، كان هو رئيس الهيئة هذه، ومستصر كان الكاتب العام تاعها. علي الجندوب يقول راهو وقت اللي مشى سي أسفر وكمل المؤتمر نتاعو الاجتماع مقعد جمعة يمكن مشاو بالقطار من هنا للجزائر العاصمة، وقت اللي رجع بمدينة قسنطينة كان صاحبه برشا الصديق القاضي متاع قسنطينة، قالوا لي قد بحذايا بيت بحذايا ويجا تعدي سهرية معنا وكل شيء، عملوا عشاء وبطبيعة، وجاب تخت جزائري متاع غنية متاع ملوف أندلسي متاع الجزائر الشقيقة في قسنطينة، وسمع منها يقول علي جندوبي الكثير مكتوبة بالنوتة قد بهت. عز عليه قال الجندوبي أنه يشوف خيانة الجزائريين يتلهاو قبلنا احنا بالموسيقى متاعهم وينوتوها ويكتبوها ويتقدموا بها، واحنا مازلنا معناها ما عملنا حتى شيء. وقت اللي رجع لتونس تحدث مع أصحابه الكل اللي في الخلدونية واللي في جمعية قدماء الصدقية وحتى في الأطر الإدارية، قال مازلنا نعملوا جمعية ونكونوا جمعية وتعمل النهضة هذه الموسيقية كما أخواننا الجزائريين وفي المشارقة، وإحنا ديما عندهم نظرة للمشرق. الرواية هذه تنشرت عام 37، نشرها علي الجندوبي في المصورة في تونس المصورة عام 37، ثم أعاد نشرها وقت توفى مصطفى صفر في مارس 41 في مقال خاص بمسيرة مصطفى صفر. قبل ما نعلق عليها نحب نحكيه على بعجالة عن جمعيات الموسيقى الأندلسية الجزائرية في وقت الثلاثينات. هي الحركة هذه متاع الجمعيات الغناء الأندلسي كانت متقدمة على نظيرتها التونسية خلافا للفرق النحاسية. تاريخيا أول جمعية أسست في الجزائر هي جمعية المطربية عام 1911، كان أسسها فنان جزائري يهودي اسمه إدمون ناتان يافيل،
0: هذه في العاصمة الجزائرية،
1: في العاصمة الجزائرية نحكي في الجزائر، نقول الجزائر العاصمة والبلاد كلها. هذا هو كان تلميذ الشيخ محمد سفنجة، هذا المظاهر اللي نحن اللي توفى عام 1908، ومظاهر الشيخ أحمد دلوافي وجيه نتاعه،
0: من كبار مشايخ موسيقى صنعة بالجزائر العاصمة.
1: اي صنعة. وفي سنة 29 جماعة من يهود الجزائر المغرمين كونوا جوقة الأندلسية، لكن وقت اللي جات حكومة فيشي اللي هي موالية للنازيين في عام 1940 حلتها الجمعية هذه. لكن أهم هيكل تخلق في الجزائر الشقيقة وقتها كان جمعية الجزائرية الموصولية اللي أنشؤها سنة 32 أشهر الحفاظ والعازفين مسلمين ويهود من جزء جمعيات، واحدة اسمها الموصولية تكونت عام 27 والأخرى الجزائرية تكونت في عام 1930. الحركة هذه النشيطة أدت إلى بعث فرق وترية أندلسية في عديد المدن الجزائرية كما قسنطينة كما تلمسان كما البوليدة وغيرها. هل ترى هل المثل الجمعياتي هذا الموسيقي الجزائري هو اللي دفع مصطفى صفر باش يكون الرشيدية؟ أنا أعتقد أنه لا. علاش؟ لأنه أولا هو الصحفي العصامي هذا علي الجندوبي هو مش صحفي متكون، هو تكون سلوتا كما يقولوا الفرنسيس بمجهوده الخاص، هو ينقل الأسماء الأخبار كما يسمعها، وكان في مقهى تحت السور يحكيها لأصحابه وأصحابه يردوا الفعل يسمعهم بعد يحرر ويبعث الجريدة اللي يكتب فيها غثها وسمينها. أنا نعتقد هو سمع المعلومات هذه إما من مصطفى صفر بنفسه أو من الدائرة القريبة منه وأصحابه اللي يكونوا منه اللي يحكيوا عليه. اثنين، الحركة معناها اللي يعرفها سي مصطفى صفر، هو مصطفى صفر كان يعرف الجزائر، أخته ماخذ الجزائري معناها محامي معروف ياسر سياسي، وهو زاد قرا غادي في الجزائر، المحامي هذا اسمه حسن القلاتي معروف برشا، مش غريب أنه باش يكون معناه يعجب تعجبه الموسيقى الأندلسية الجزائرية، ومش وربما فوق تعمل رشيدية اقتبس منها بعض حاجات، لكن أنا ما نقبلوش على خاطر هو ما حكاش عليها الجملة. حتى مصطفى صفر قد ما عمل من تصريحات عمره ما جبد على مثل الموسيقى الجزائرية، ما تحدش عليه. كذلك حتى مصدر آخر غير علي الجندوبي ما قد تحدث عليه. إذن أنا رأى أنه هذا اجتهاد من طرف علي الجندوبي، مشى هو للجزائر وشارك هذا، لكن ما كانتش هي الزيارة هذه السبب في تأسيس الرشيدية. هذا من جهة. فما فرضية أخرى طرحوها مجموعة تحت السور، تحت السور قالوا من جملة ما قالوا أنه محاولة الحكومة منع تأثير الثقافة المشرقي عن الشباب التونسي، وهذا تحكي عليها عبد العزيز العروي، هي اللي خلتها تأسس معناها ترخص في تأسيس الرشيدية، رغم اللي هو العروي نفسه يقول لا أنه الرشيدية تعود فقط لإرادة فولاذية من طرف المثقفين التونسيين. كذلك محمود بيرم التونسي صديق العروي هذاك عاد عمل حملة كبيرة ضد مصطفى صفر معروفة، قال المنحة المرصودة الرشيدية الهدف متاعها مقاومة الغناء المصري في تونس، وهذا اللي أدى إلى نفيه من تونس عام 37 كما سنتعرض له وقت لنوصله للفترة هذيك. صحيفة الزهرة زادة كيف كيف قالت فما إرادة متاع الحكومة تحب تمنع عودة الشيخ علي الدرويش لتونس، قالت لازم يرجع علي الدرويش باش نستفيد منه شبابنا وموسيقيونا من دروس متاعو. الفرضيات هذه الكل لازم نطرحوها لأنها ما عندهاش معناها سندات موثقة. هنا نجيو لحدث الشرارة اللي خلى المجموعة المثقفة هذه تتحرك وتأسس الرشيدية. نتحدث عن الموضوع ذي بعد لنسمع الفاصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح.
0: الشاهد الموسيقي الثالث باش نعمل مراوحة مع الموسيقى المشرقية التقليدية، منتخبات من وصلة غنائية من الموشحات المشرقية أداء فرقة الإذاعة التونسية بمرافقة فهمي عوض، هذا الموسيقي الذي انتدبته الإذاعة التونسية لتكوين وتعليم الموشحات وغيرها
1: سنة 57.
0: الموشح الأول في مقام البياتي المحير بعنوان يا فريد الغصن، إيقاع سماعي ثقيل، يليه موشح ثاني بعنوان محبوبي قصد نكدي في مقام المحير كذلك وإيقاع يورك السماعي. استماع طيب.

0: كل الشكر لأوفياء لإذاعة تونس الثقافة لمتابعتهم برنامج تعابق الرشيدية. عودة مع سيدي المختار حول الحدث الشرارة.
1: حدث الشرارة. حدث الشرارة هذا كما قلت سي علي يجي من سؤال مطروح، هو الأسباب الحقيقية اللي خلت مدير المعارف سي إيميل جو هذايا هو اللي بيده الحل والربط ينهي في خريف 1934 تجربة قسم التعليم الموسيقى العربية بعد دورتين 32-33 و 33-34، كل دورة دم 4 أشهر. في سيرة بالموضوع هذا الحقيقة اللي لفت نظرنا الناس الكل هو الأستاذين الراحلين صالح المهدي ومحمد المرزوقي في كتابهم عن الرشيدية اللي صدر عام 81 اللي الناس كل تعرفوا هذا وقتها، نقلوا على بعض المؤسسين حتى هما صغار، خاصة صالح المهدي كان صغير ومحمد مرزوق كان أكبر منه شوية، قالوا أنه المنحة المرصودة لقسم الموسيقى العربية في الميزانية تم تحويلها لإنجاز أسطوانة للموسيقى التونسية أنجزتها مطربة تدعى زمردة العلجية،
0: أو بالأحرى تم الاستيلاء على المهدي المنحة.
1: أي هذا ونجيوه مما وفر حسب قول سي صالح وسي محمد فرصة لدعم فكرة بعث الجمعية الجديدة، أما ما قالوش كيفاش، حد الخبر هذية فقط. اسم هذه المطربة غير معروفة تردد عديد المرات على لسان الصحفيين في الحقبة هذيك متاع الثلاثينات، كي علي الجندوبي نفسه، عبد العزيز العروي، ماكس الزاتلاوي وغيرهم، وتعرض له الأستاذ الباحث الموسيقي الأستاذ علي الحشيشة أمد الله في أنفاسه في كتابه اسمه السماع عند الصوفية والحياة الموسيقية في صفاقس خلال القرنين 19 والعشرين، كتاب مهم جدا كذلك. هكا فما خيط خرج بشوي بشوي حتى وصلنا إلى منشور داخلي أصدروا الوزير الأكبر. بالطبيعة كي نقولوا منشور أصدروا الوزير الأكبر راهو ديما المقيم العام هو اللي أعطى الإذن للإدارة متاعه، هي اللي تعمل المنشور وهو يصح عليه. هذه كانت التنظيم متاع الحماية كيفاش يخدم هي اللي شدة الصحيح. المنشور هذا بتاريخ 14 سبتمبر 1935، وقتاش خرج بعد تأسيس الرشيدية 9 أشهر، تحت عدد 15. إيش يقول فيه المنشور هذا؟ يحث فيه عمال الجهات يعني الولايات متاع بكري على دعم عملية أسطوانة المطربة المذكورة على الزمرد العيشية في سياق ماذا؟ سياق حفظ الأغاني التونسية العتيقة من الإهمال. يجي فيه بالضبط اقترح أعضاء القسم التونسي للمجلس الكبير أثناء الدورة الأخيرة من جلساته، يعني دورة أكتوبر ديسمبر 34 الخاصة بميزانية 35، حفظ الأغاني التونسية القديمة وتلافيها من الإهمال وانتشالها من تأثير الموسيقى الغربية، وذلك باقتناء وتسجيل قطاع موسيقية عربية أصيلة ونشرها بين العموم. وكلف بذلك الإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون المستظرفة وفرض لها منحة لذلك، يعني للمطربة هذه. وقد تم هذا العمل بمشاركة امرأة تونسية اهتمت بدراسة الموسيقى العربية تدعى زمردة العلجية. الصحف متاع الفترة هذيك في أكتوبر نوفمبر نشرت مقتطفات من مداولات المجلس اللي افتتحها المقيم العام بيروتون ذاك المتسلط يوم 12 أكتوبر 34، وتبين فيها أنه اعتمادات إدارة المعارف والفنون ما يوازي اليوم وزارة التعليم والثقافة شملت عدة منح تدعم النشاط الثقافي بالبلاد. كان من بينها منحة قدرها 25,000 فرنك سرصدت كما جاء في المنشور الوزاري لتغطية جزء من نفقات عمل إبداعي يهدف لإنقاذ قطاع موسيقية عربية ذات قيمة فنية ثمينة. مقابل العملية هذه حذفت إدارة التعليم والفنون منحة دروس الشيخ علي الدرويش اللي كانت مرصودة في الميزانية السابقة وما قبلها ومقدارها سنوين 25,000 فرنك. معناها عمليا مدير المعارف الاستعماري حول ميزانية قسم التعليم الموسيقى العربية لفايت مشروع أسطوانة زمرد العلجية كما قلت أنت منذ قليل، سطو معناه سطو بالقانون بالمجلس الكبير
0: وتحويل وجهة منحة.
1: أي بعد 4 جمعات من اللي خرج الخبر هذايا عقدت ثلة من المثقفين ولوجها اجتماع طاري تولت خلاله بعث جمعية الرشيدية. من هي زمرد العلجية؟ هي امرأة تونسية من عائلة يهودية تونسية تولدت عام 1890، يظهر أنها توفيت على ما يبدو قبل الاستغلال بشوية، لأنه في أحد محاضر جلسات اللجنة الأدبية متاع الرشيدية بعد الاستقلال واحد من أعضاء اللجنة طب قلب ربي هذه دافعة للموسيقى التونسية، ماذا بينا نحيولها الذكرى متاعها. هي سيدة كما قالت صحيفة البتيماتان لما عرفت بها، من أرفع العائلات التونسية، فنانة موهوبة درست جيدا الموسيقى الشرقية وأرادت المساهمة في حركة الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي، لأنها كانت من هي من أعضاء المجلس للبارون ديرلونجي، وهذا قلناه في الحصة أحد الحصص السابقة. في واقع الأمر كانت تختفي وراء هذا الاسم مدام فريدة خياط، زوجة الدكتور دافيد خياط، هذا عضو مجلس الطائفة التونسية اليهودية، وعرفت بعلاقاتها المتينة مع الأوساط الفرنسية العليا. علاش لقبت نفسها بزرد العلجي؟ لأنها كانت مغرومة بالغناء الشرقي، وكان عندها صالون في مع الكيمة الموجود في الطبقة الميسورة التونسية واليهودية بالعاصمة. يقول سعلي الجندوبي أنه من روادها كان سي مصطفى صفر، سي حسن حسني عبد الوهاب، قال هذا الخبر جعته له الصدق الرزقي، حاسيله مدير المعارف بنفسه الشيخ محمد الأصرب. إذن يبدو أنه حسب عدة مصادر متقاربة، مدام خياط رات في روحها القدرة على خلافة البارون ديرلونجي في مجال إحياء الموسيقى التونسية العتيقة، وقررت بعد وفاته أنها تشد معناها بقعته، وطلبت من الإدارة أعطاها منحة سنوية بدعوى أنها ستقوم بتهذيب الأغاني التونسية العتيقة. وربما كما قال سعلي الحشيشة استندت إلى بعض الوثائق مما تركه البارون، فقرر لها مدير التعليم مساعدة مالية. وهذا سي إيميل جو هو أصيل مقاطعة لوفيرن في فرنسا، من أسوأ المسؤولين اللي جابتهم فرنسا باش يسيروا التعليم في تونس. عرف منذ خلال إقامته الطويلة بتقاعس في نشر التعليم بصفة عامة مش حتى الموسيقى، ودعم الفنون الوطنية، مما عرضه لنقد لاذع من طرف النخب التونسية. هذا في عجالة كان نسمعه سي علي، كان تتفضل سمعنا نموذج من استوانات اللي سجلتها زمرد العلجية.
0: للتذكير زمرد العلجية هو اسم الفني، هو اسم الاسم الفني. اسم الفني. أما الاسم حسب البيانات متاع الولادة متاعها هي راشيل سبتون، وبعد ما تزوجت الطبيب خياط ولدت راشيل خياط. يقعد يعني
1: مدام خياط.
0: مدام خياط أي. وزمرد العلجي كما قلنا هو الاسم الفني. سجلت سنة 1935 من انتخابات من الغنائي من المألوف والأغاني التونسية على استوانات 78 لفة بمصاحبة جوق موسيقي تقليدي يتكون من الشيخ محمد غانم والشيخ خميسر نان والموسيقي شالوم العداوي وألبير ستيوي ودافيد مسيكا.
1: كان معروف جوقة متاع البارون،
0: جوقة متاع البارون والمقربين من الأوساط الغنائية اليهودية
1: تونسية.
0: أي تونسية بطبعة الحال. الأغنية ذي بعنوان بالله يا حمد يا أخويا، وهي أغنية في طابع بدوي نصها ولحنها في طبع أو نغمة المزمور.

0: شكرا سيداتي سادتي أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة وأوفياء إذاعة تونس الثقافية لحسن استماعكم لبرنامج عابق الرشيدية.
1: مختار، عندي تساؤل بمعنى كيف تم تحويل منحة تعليم الموسيقى العربية هذه إلى مشروع استيوان تزمرد العلجية؟
0: هو مدير التعليم الظرفية كان يفكر منذ السنة اللي قبل 34 عن سنة 33 في غلق قسم تعليم الموسيقى العربية. هذا نفهمه من حديث أدلى به الشيخ علي الدرويش للصحفي محمود بورقيبة لما سألوا في فيفري 32، قالوا هل يا أستاذ باش ترجع العام الجاي؟ قالوا هذا موضوع ما نجمش نتحدث فيه في العموم لأنه سري بيني وبين الإدارة ما نجمش نتطرق ليه. معناها أنه ما كانش واثق باش يرجع. ربما زاد كان ينتظر تدخل مدام بيتينا هي أرملة البارون
1: دي لونجي
0: باش تأكد له اللي يزمه يرجع العام الجاي باش يكمل أعمال تحرير الأجزاء المتبقية مع المنوبي السنوسي. وربما زاد المدير التعليم نفسه كان يستنى في قرار البارون هذه، معناها هل ترى تحبش ترجع ولا لا. هذاك علاش كان بين أخذ ورد، في الأخر رجع هو، لكن واضح أنه كانت الرجعة متاعه هذيك الثانية، الدورة الثانية هي الدورة النهائية، لأنه جات الفرصة كيف وقع عليه الضغط من طرف زمردة العلجية واللوبي اللي وراها وقتها، لكن تعملوا لغة العصر توا باش يعطيوها المنحة اللي طلبتها. لقاها حاجة معناها منه من ما يخسرش هو ميزانية جديدة، لأنه كانت عمتها الأزمة الاقتصادية كانت قوية ياسر، والميزانية الدولة التونسية اللي تحت الحماية كانت معناها ضغط عليها ضغط كبير ياسر. ولهذا يقول لك أنا نحيت المنحة متاع قسم التعليم وأعطيتها للاستوانة هذه متاع زمردة العلجية، وما زدتش حتى شيء جديد في الميزانية متاعي. بعد وقت اللي صارت الحكاية هذه وأعطوها الكلمة وكما قولها باش تاخذ المنحة ورسموها في مشروع الميزانية وبعثوها المجلس الكبير، نسقت مع أصدقائها نواب الأقلية التونسية اليهودية في المجلس الكبير طلبوا رسميا إدراج مشروع الاستوانة متاعها الهادفة لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق في الميزانية الجديدة، وهكذا حولت لها المنحة المخصصة لقسم تعليم الموسيقى العربية. رأي أهل الفن التوانسة في مؤهلات مدام خيات يا علي هي كما ربما بعض الناس ما كانش تعرف أنها في شهر مارس بعد تأسيس الرشيدية مشيت هزت معها فرقة البارون اللي كنت تحكي عليها، خميس ترنان، محمد غانم، ودي دومسيكا، شالوم عدي وغيرهم، وسجلت النماذج اللي سمعنا منها
1: أغنية بالله يا حمد يا أخويا،
0: ورم شو اسمها احتوت على استفتاح ورمي أبيات نوبة الذيل وعدة أسجال أخرى في الرمل وفي الحسين صباء وأغنيات تونسية عتيقة مثل يا أحمد يا خويا وآه يا حليمة، هذه ما نعرفهاش الأغنية هذه يا حليمة ما نعرفش موجودة ولا. وخرجت الاستوانة في ربيع وصيف سنة 35 ما تلقاش الصدية بالكل، ووزعوها على المقاهي ما أصحاب المقاهي ما كانوش يحطوها، يحطوا عبد الوهاب وأم كلثوم وغيره معناها في المشارقة ولا التونسية وما يحطوها شيء، اللي خليها تمشي تطلب أنه من مدير التعليم أنه يعمل المنشور اللي كنا نحكيه عليه في منذ قليل. مشى المشروع هذاك مشى للوزير الأكبر سي الهادي الأخوة باش يوقع عليه، بالطبيعة أقرب مساعديه هو رئيس الديوان متاعه رئيس القسم الأول مصطفى صفر، اغتنم هالفرصة سي صفر ونصح الإدارة قال لهم بصفة سرية أنه نتجنبوا جبر أصحاب المقاهي على اقتناء هذه الأسطوانة. قال لك فما بعض مشايخ في مدينة تونس حبوا يتقواوا بالسيف، جيوا القواجي عديها بالسيف، والقواجي قالوا لا. قال على أنه المختصين كانوا لا يرون في صوت السيدة خياط أي قيمة فنية تثبت مواهبها اللي تعد في الواقع حسب رأيه هكا كتب عليه أكذوبة كبرى. لكن نزول عند رغبة المدير العام للتعليم يمكن أن نطلب منهم ذلك باللين. اقتنعت الإدارة الفرنسية وقالوا به مع وصيهم بركة باش يقع إفهام المعنيين أنه المناسب أنهم يحافظوا على الموسيقى العربية وما يخلوهاش في زوايا النسيان. كانت هذه معناها تراجع من طرف مسيقو، لكن التراجع الكبير هو أنه وقت تأسست الرشيدية ما لم يستطع معناها منع الترخيص اللي جاء من الإدارة العامة للداخلية ومن الإقامة العامة في تأسيس الرشيدية اللي كانت تسعى هي أيضا لإنقاذ الموسيقى التونسية الأصيلة. الفصل الغنائي اللي عندنا توسع عليه هو
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون عودة إلى الوصلة الأولى اللي بدينا فيها من رنة العيدان. عدينا الجزء الأول وتوا باش نعديو البرول بعنوان هي بتدر لذة الحمية، كما قلنا من تأليف الشاعر طه القصار وتلحين الشيخ ميسترنان.

0: بهذا سيداتي سادتي ننهي حصة اليوم، وفي الأسبوع المقبل سنتعرض إن شاء الله درويش في قسم تعليم الموسيقى العربية لما سمعوا بالخبر أنه القسم معناه وقع إلغاء، ومعهم بالطبيعة الوسط الثقافي المهتم بموضوع رقي المغاني التونسية لما كان رفيع. فإلى اللقاء إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول
1: هي يحكي.

0: موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: إدراك
3: إدراك
4: إدراك إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
3: إدراك
4: نافذة على جوهر الأشياء.
3: إدراك
4: إدراك مع وفاء بركة.
5: صباح الخير، صباح النور، في حصة جديدة من برنامج إدراك. اليوم 26 سبتمبر 2026، اللي تبدأ معكم من التوى وتتواصل حتى نص النهار مع مواكباتنا والمستجدات العلمية، مواكبات للتظاهرات، زيارة مخابر بحثية، نقدم البرامج الداعمة لتثمين البحث العلمي في تونس، طرح زادة حوارات ونقاشات مع الخبراء والمختصين في عدة مجالات بيئية صحية، أيضا اقتصادية، انطلاقا من تقديم والأبحاث وتقدم العلوم لهذه المجالات للنهوض باقتصادنا الوطني وحماية بيئتنا وصحتنا. إذا جولتنا اليوم في حصة إدراك فيها الجانب الصحي البيئي والتكنولوجي. باش نبدأ بمدينة العلوم لمواكبة التظاهرة العلمية الثقافية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وإسناج تحت شعار ابتكار وقاية مرافقة. بعد قليل باش نقدم لكم آخر المستجدات في هذا الموضوع مع المختصين اللي باش يأثوا محاضرات هذا المنتدى وهذه التظاهرة العلمية الثقافية. وأيضا باش نقدم لكم برنامج المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام، اللي جاء أثناء تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل. وأيضا باش نواصلوا مواكباتنا في خلال هذا الأسبوع في الجانب التكنولوجي، مواكبة المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل اللي انتظم يوم 25 سبتمبر بمدينة الثقافة. أهم المحاور المستجدات في هذا الموضوع بعد شوية مع الخبراء اللي كانوا حاضرين خلال هذا المنتدى وعطاونا أهم يعني التوصيات وأهم المستجدات في موضوع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. نرجع للمهرجانات أيضا، ونرجع للمهرجانات خلال هذا الأسبوع، نرجع للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والمحاضرات اللي وكبناها على هامش هذا المهرجان والجوائز. أيضا حضرنا على المحاضرات على البودكاست اتجاهات المحتمى وقوة فعاليات الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية. إذن ومن أيضا التظاهرات اللي وكبناها وكنا حاضرين فيها البارح 25 سبتمبر بمدينة العلوم، الليلة الأوروبية للباحثين، يعني قدمنا يعني المحاضرات اللي كانت موجودة، وأيضا كانوا هناك عارضين من الباحثين والدكاترة باش نتعرف عليهم اليوم، يعني البعض هذه الأبحاث اللي كانت موجودة البارح بمدينة العلوم في الليلة الأوروبية للباحثين في نسختها الثالثة. إذن برشا معلومات استنى فيكم اليوم كالعادة في برنامج إدراك اللي يبدأ معكم التواصل ويتواصل عفوا حتى نص نهار. في تأمين الحصة اليوم في الجانب التقني والهندسة الصوت سهيل زيان، ومن الإخراج الرقمي مريم مناع، ومن أمام ميكرو معكم وفي بركة الدردوري تقولكم خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم بصوت مسموع.
1: العاشرة و12 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافية، هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار كما قلت لكم مع مواكبتنا للتظاهرات العلمية. بعد قليل باش نحكي على تظاهرة العلمية الثقافية بمناسبة تحية اليوم العالمي لمرض الزهايمر وسناجة تحت شعار ابتكار وقاية ومرافقة. لكن قبل هذا باش نرجع لفعاليات الليلة الأوروبية للباحثين توايس بلاس في نسختها الثالثة، وإحنا كإذاعة تونس ثقافية وبرنامج إدراك قمنا بنقل هذه الفعاليات وخلال هذه التظاهرة وحوارات مع المختصين والخبراء في عديد المجالات العلمية منها في الذكاء الاصطناعي وأيضا الرياضيات، المحاور اللي حقيقة تناولوها خلال هذه الليلة، الليلة الأوروبية للباحثين، وهي تعد من الحقيقة من حدث علمي وثقافي دولي ضخم اللي يقام في نفس التوقيت، معناها من خلال 45 دولة أوروبية والعديد من الدول الشريكة عبر 440 مدينة حول العالم بهدف تقريب العلم والبحث العلمي من عامة المجتمع وأيضا تغيير الصورة النمطية عن العلماء من خلال الخروج من البحوث من المختبرات إلى الفضاءات العامة. وشركة تونس كبلد مميز في هذه التظاهرة الدولية اللي قامت كما قلنا فعاليتها تحت إشراف جامعة كارتاج ومكتب الاتحاد الأوروبي بتونس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. انطلقت تقريبا من 3:30 العشية وتوصلت حتى 10:00 متاع الليل مع عديد كما قلنا المحاضرات وأيضا الموائد المستديرة حول يعني قضايا مهمة في مجال البحث العلمي، تثمين البحث العلمي، أيضا الذكاء الاصطناعي واستعمالاته في مجال البحث العلمي والتعليم العالي، الرياضيات وين احنا توا، علاش العزوف الشباب اللي على يعني مادة الرياضيات وشعب العلمية، هذا كل قمنا بطرحه خلال ساعة من الزمن البارح. إن شاء الله تنجموا ترجعوا وتلقاوا الحوارات على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. لكن اليوم احنا باش نواصلوا حول المعرض اللي كان حاضرين أكثر من 50 عارض ما بين يعني الجمعيات النوادي العلمية وأيضا مخابر البحث. نسمع مع بعضنا.
0: إدراك، العلم بصوت مسموع.
2: عسلامة، خلود عنابي دكتورة باحثة في إطار بروجي جرين فور فاليو. البروجي هذي يهتم بتثمين وإعادة تهيئة لزاربوريتون في تونس اللي هما في عدد 28 أربوريتون تصير زيارتهم، دراسة الوضع الحالي للنباتات المغروسة فيهم اللي هي نباتات غابية بالأساس، وتثمين ليزي سبيس اللي هي متأقلمة مع التغير المناخي، وإعادة غراسة وتهيئة الفضاءات هذوما باش يكونوا أكثر نجاعة واستغلال من ناحية الثقافية ومن ناحية العلمية.
1: نعم، هنا بالنسبة للناحية الثقافية والعلمية كيفاش بالضبط قاعدين تقوموا تتعاملوا مع دي لابوغاتوار، مع مخابر، مع جمعيات مثلا، وقداش من توا تقريبا يعني من وحدة يعني انجزتوهم؟
2: به في الوضع الحالي احنا تروى لابوراتوار دو ريشيرش 3 مخابر بحث علمي بالاساس اللي هما ليانير غريف فاك الفارماسي مستير وسي بي بي سي البول بيوتكنولوجيك برج السدريه، والجمعيات هي لا تي تي اف البارتنير سوسيو ايكونوميك، لا تي تي اف والدي جي اف في وزاره الفلاحه المعنيين باداره الغابات. كيفاش البروجي هذي تدخل فيه البارتي الثقافيه والعلميه؟ الحاجه به في البروجي هذي اللي هو يصير تثمين كل ما يتم إنجازه في ليزاربوريتوم ومشاركته مع تلاميذ في المدارس في الكوليج لا سنسيبيليزاسيون يعني التوعية توعية المواطن ومام طون توعيتك الصغيرات في المدارس وفي الكوليج بالأهمية متاع ليزاربوريتوم هذية
3: وبالحافظوا على النبتة
2: على البيئة وعلى لادورابيليتي يعني التثمين في إطار التغير المناخي ومام طون يبروبوزوا دي سيركوي متاع إيكوتوريستيك اللي هما معناها قابلية زيارتهم مع الصغيرات هذوك في الكادر متاع لي ديبلاسمون سور تيرا يهبطوا صغيرات يخرجوا من الإطار متاع القسم والكراسة والقلم باش يكونوا أقرب للناتور ويفهموا أكثر الحويج اللي تتقررهم.
3: بالنسبة للبحث العلمي هنا أكيد فما نباتات النجم نستعملوها اللي بعد تثمينها كأدوية كأيضا في المجال التجميل يعني في عديد الاختصاصات
2: هما البارتي من ليزويل ايسونسييل اللي باش يتم تقطيرها في الفاكت فارماسي ميسير باش يصير تثمينها كسوا بارتي كوزميتيك والا ميديكال والا البارتي زاد ليوت بيولوجيك اللي هي ابارتير من ليزويل ايسونسييل هذوك يتم استخراج المواد من لي بلانت المغروسين في ليزاربوريتوم ويتم استعمالهم لصناعه ادويه للمداوات الطبيعيه والاستعمال الفلاحي سورتو.
3: انا نشوف اللي فما بلاتفورم او سيت اللي فيه نلقاو فيه المعلومات
2: هذوما بعض الانجازات نتاع البروجي اللي باش يصير في الفان دو بروجي البارتاج نتاعو في البول بوبليك اللي هي توتين بلاتفورم فيها توسكي ليزاربوريتوم لير لوكاليزاسيون ينجم حتى اللي ما ينجمش يل سو ديبلاس معناها سور بلاس باش يعمل لهم فيزيت يلقى توت انفورماسيون سيت لا لوكاليزاسيون لو بلان ان بيتي ريزومي بار اربوريتوم توسكي اسباس اني دو كرياسيون انهم اهم لي سبيس المغروسين فيه لوكاليزاسيون في الماب نتاع تونس la pluviométrie, température phi, une idée générale ou en même temps la plateforme هذه تعطينا accès باش نعرفوا شنو هما لي ويل ايسونسييل اللي صرا تقطيرهم من انو اسبيس قداش لا كونتيتي لامبورطانس زيد فما بارتي دي تو سكي جينيتيك اللي هي باش يصير فيها المابينغ نتاع لي طول لي جينوم نتاع لي اسبيس لي بلوز امبورطون ادابتي شانجمون كليماتيك.
3: شكرا لكم يعطيكم الصحه موفقين. مرحبا بك على موجات إذاعة ثقافية.
4: عسلامة، مرحبا بكم. أنا رانيا شعابي من جمعية شبكة أطفال الأرض، واليوم احنا هنايا باش نحكيو على لاكسيون بارتيسيباتيف نتاعنا بار سي تام بروجي صار من 2022 صار في 24 ولايه في تونس. كل ولايه وقتها تعمل بوليسي بيبر نتاعها وتحكي على لي ديفي اللي موجودين في الجهه نتاعهم او الولايه نتاعهم خاطر سديفير يعني مش لي ديفي كليماتيك اللي موجودين في بنزرت مش نفسهم موجودين في قروين ولا نفسهم اللي موجودين في سوسة. دونك سا ديفير دونك هذوما لي بارتنير نتاعنا واحنا هنايا باش نحكيوا على بلاتفورم. علاش عملنا هالبلاتفورم هذه؟ خاطر احنا بعد سنين وسنين نتاع خدمه انا رياليزي اللي الخدمه نتاعنا كيما نقولوا احنا هي اتس دوكيومنتد اما مش نحبوها تكون البوبليك عنده اكسي ليها يعني لي انفورماسيون اللي لميناهم العباد الاخرين نجموا يستعملوهم ان طونك اوتي فوالا ان طونك اوتي باش يستعملوها في كل سوا في لي بروجي ديتود نتاعهم في برشا مواضيع. دونك انا ديسيدي دو نعملوا البلاتفورم هذه اسمها دارنا اللي تلم لي بروجي اللي عملناهم الكل واللي زاد تنجم تكون اوتي دو سنتراليزاسيون دو دوني انفورماسيون في تو سكي شانجمون كليماتيك في تونس.
3: اذا خلينا نشوفوا اكثر يعني البلاتفورم هذه مع
5: إمنا. عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا بكم في الإيفنمون اليوم. احنا موجودين انا إمنا جبالي المسؤولة على الاتصال الرقمي في جمعية شبكة أطفال الأرض، واليوم نحب نعرفكم بالبلاتفورم تاعنا اللي اسمها دارنا واللي بيانتو باش تكون لونسي بالقديم معناها في الريزو سوسيو. بوغ لو مومون قاعدين في الإيفنمون نحكيو عليها
3: هي شنو فاش تتمثل وشنو نلقاو وشكون موجهة.
5: هي البلاتفورم هذه عبارة على موقع تواصل اجتماعي أما باش يكون مخصص أكثر للمجال المناخي وباش يكون معناتها مجموعة الخدمة اللي موجودة سواء لجمعيتنا ولا الجمعيات الأخرين للباحثين لأي حد عنده حاجة إضافة ينجم يضيفها. البلاتفورم هذه باش تكون المكان المناسب باش يحط خدمته عنا. هي معناتها تتمثل في أنه الجمهورية التونسية كاملة بولايتها الكل
2: تعطيك مثال قداش فما من جمعية، شنو ما لي بلان دو ريشيرش و داكسيون اللي خدمناهم عليها، كان فما دي موب قداش العدد نتاعهم، نجم تدخل اكسل لي كونط نتاعهم تشوف الخدمة. فما عندنا البيبليوتيك اللي فيها لي ريشيرش ريالمون تاع لي شيرشور باش يكون عندك داتا صحيحة. دونك هي معناتها الفضاء المناسب انك تلقى فيها المعلومات اللي تهم التغيرات المناخية والشونجمون
3: في كل جهة. وهنا العمل التشاركي كيفاش يكون بالضبط يعني؟
2: باهي، اولا كما قلت لك تنجم تحل الحسابات نتاعك، من بعد عندك الامكانيه انك تعمل مجموعات. في المجموعات هذيك مثال انتوما كجمعيه والا كافراد عندكم احداث باش تعملوها ولا باش تغطيوها، ممكن انكم تهبطوا هنا وتشاركوها، وتنجم تكون اونلاين وحضوري، يعني الناس اللي ما تنجمش حتى تحضر تنجم تكون عندها الاكسي انها تكون عندها المعلومه توصل لها وين ما هي.
3: يعطيكم الصحه، يعيشك. مازلنا مواصلين. مرحبا.
6: مرحبا وبيك، عايشك.
3: يعني تعرف عليك؟
6: وسيم جديدة من معتمدية مزونة عمادة بوهدمة تابعة سيدي بوزيد.
3: نعم. إذن هنا حضوركم في الليلة الأوروبية للباحثين، ونحكيه على أهمية زادة المحافظة على الجانب البيئي، المبادرات اللي تقوم بها خاصة في جانب التوعية والتثقيف في هذا المجال.
6: بحكم بوهدمة، منطقة بوهدمة فيها أكبر من أكبر الحدائق الوطنية في البلاد التونسية، وفيها مخزون وإيكو سيستيم كبير برشا وبيوديفيرسيتي متنوع ياسر. مثال ناخذ لاكاسيا راديانا، هي شجرة الطلح من آخر السافانا في شمال أفريقيا، وفما المهاء أبو حراب، معناها يلزمنا نحافظوا عليها. كيفاش يلزمنا نحافظوا عليها؟ من منطلق هذا انطلق المشروع متاعنا اللي هو بالشراكة مع مروير ويز لايف اسوسياسيون انجليز وشبكه اطفال الارض وليكول دو ناتير دو فرانس وفينانسي بار لا فونداسيون دو فرانس. المشروع هذا يتمثل في كونه ننطلقوا من الصغار في المدارس القريبه للحدائق الوطنيه، نعلموا لهم دي سورتي، زيارات ميدانيه، مشاهدات، تجارب في الحدائق، وتكون براتيك اكثر، وبعد تالي تيوريك. هكاك نعلموهم، الهدف نتاعنا هو نعلموهم الكونسيرفاسيون، المحافظه على التنوع البيولوجي الموجود في المنطقه هذه.
3: شكرا لك.
0: صحه. ادراك نافذه على جوهر الاشياء.
3: مرحبا بك عن جديد إذاعة ثقافية.
7: مرحبا بكم. أنا خولة خولدية، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي.
3: مرحبا بك على موجودنا. إذن اليوم حاضرين في الليلة الأوروبية للباحثين، كانت قدمنا معناش قاعدين تقدموا اليوم من أهم الأبحاث.
7: بيه احنا من اهم احنا جينا دون لو كادر دو بروجي جرين امباكت، خاطر عندنا ان بروجي جرين امباكت توا باش يعمل 6 اشهر. دونك والبروجي هذايا هو حول تثمين المخلفات الصناعيه والزراعيه في مواد لف وتغليف قابله للتحلل، ذكيه ونشطه.
3: كيفاش هذايا؟ احنا الحقيقه وسبق وحكينا على موجات إذاعة ثقافية في برنامج إدراك، بعد تحصلك على الجائزة، ألف مبروك مجددا. إذن في المباشر باش نشوفوا أكثر يعني المشروع هذا فاش يتمثل.
7: المشروع هذايا نشدوا المخلفات الصناعيه كيف ما تشوفوا غاديكا، المخلفات الصناعيه نستخرجوا منها مواد نشطه، نستخرجوا منها بالمرات، والا زيد النجم نحولوها التوتاليتي نتاعها نحولوها الى مواد لف وتغليف. الهدف الوحيد هو ان نعملوا مواد لف وتغليف قابله للتحلل والنشطه اكتيف، يعني عندها اون سارتين اكتيفيتي بيولوجيك،
3: واللي هي تتفاعل مع المحتوى يعني المنتوج اللي باش يتغلف، وهنا حسب المنتوج. وهذا هو هنا علاش نقولوا يعني اغلفه نشطه ذكيه.
7: أغلفة نشطة ذكية هو يتفاعل مع الغذاء، أما يتفاعل التفاعل الإيجابي. إيش معناتها يتفاعل التفاعل الإيجابي؟ معناتها يحفظ الغذاء، يحفظ خصائص الغذاء، يحفظ خصائصه، ويحفظ زيادة ويطيل من مدة الصلوحية متاعه بالتفاعل الإيجابي هذا، على خطر يمنع دخول الجراثيم ويحافظ على الفريشور، ليتا دو فريشور متاعه.
3: نعم، وأكيد هنا الجانب الصحي زيادة موجود بالنسبة بالنسبة للمستعمل أكيد.
7: أكيد الجانب الصحي هو من بين الخصائص اللي ندرسوها، هي الخصائص النسيتو توكسيسيتي مهمة برشا، خاطر حتى كي نحن نتعاملوا مع مواد طبيعية لو فولي توكسيسيتي راهو مهم برشا، دونك نعملوا اون كاركتيريزاسيون كومبليت من الماتيغ بروميير نتاعنا الى مادة اللف والتغليف اللي باش نغلفوا بها الغذاء.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة.
7: يعيشك.
3: مرحبا بك على موجة إذاعة ثقافية.
8: مرحبا بك.
3: نتعرف عليك.
8: محمد العربي بن مهرية، دكتور باحث بالمخبر بحث بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت لجامعة منوبة. في الليلة الأوروبية للباحثين هذه كانت لنا فرصة باش نعرفوا بمشروعنا اللي هو باش يكون إزالة التلوث ووضع ان سيستيم أو مسؤول لإعادة تهيئة البيئة لصبخة قربة.
3: كيفاش على البروجي هذا؟ فاش يتمثل؟ من وقت ايش بدا؟
8: البروجي هذا بدا تو عنده بعض الأشهر. يتمثل هذا البروجي أنه في كنا عزوز ولا ثلاثة تر مختلفة باش يكون فما سيستيم دو زون تومبون اللي هو باش يكون كل حاجز فيزيائي للملوثات، باش يكون هناك ماري ارتيفيسيال هذا باش يكون فيه نباتات عندها القدره على امتصاص لي ديفيرون كونتامينون هذوما اللي يكون جايين من معامل، باش يكون من مياه مستعمله، من اسمده ملوثات، الاسمده اللي جاي من القطاع الفلاحي، بكتيريات عندها القدره على تحليل هذه الماده المواد العضويه، المواد العضويه كونتامينون دو ماتيغ اورغانيك، وهناك استعمال للذكاء الاصطناعي في هذا المشروع
3: اللي يتمثل شو يدخل الذكاء الاصطناعي؟
8: الذكاء الاصطناعي يتمثل في وضع أجهزة لها ديكابتور اي او تي، لها عندها قدرة على حساب المؤشرات كالحرارة كالبي هاش الكوندكتيفيتي للكوديفيرون المذوثات هذية في الوقت أتزيرو معناتها في الوقت الحاني، عنده قدرة باش يساعدنا باش نعرفوا هل الحل لقيناه احنا هذا نجع وقبل ما يكون تدخل قبل التدخل في هذا المشروع وبعد وضع هذه الحلول في وضع هذا السيستيم المسؤول.
3: معالجة المياه هذه هي معناها تقنية لمعالجة مياه السبخ
8: في سبخة قربة اللي هي فيها كثير من الملوثات اللي هي تحت تنطوي تحت سيت رامسار العالمي اللي هي بيئة محمية عندها اللي فيها حيوانات نادرة وفيها توت ان سيستيم توت هو جهاز كامل للنباتات والحيوانات اللي فيها حياة
3: إيكولوجيا. نعم موافقين إن شاء الله. شكرا لك.
0: إدراك العلم بصوت مسموع.

0: إدراك.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك،
1: نافذة على جوهر الأشياء.
0: إدراك،
1: إدراك مع وفاء بركة.
2: تحية كل ما التحق بينا على موجات إذاعة ثقافية. هذا برنامج إدراك متواصل معكم حتى نص النهار مع مواكبتنا للتظاهرات العلمية. ونمشي توا لمدينة العلوم وين قاعدة تقام ندوة علمية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر اللي جاء سنة تحت شعار الزهايمر ابتكار وقاية مرافقة. أكثر تفاصيل معنا تحضر عبر الهاتف سيدة هالة التوم، رئيس فضاء الحياة والإنسان في مدينة العلوم. صباح الخير.
3: مرحبا بكم مستمعي الإذاعة الوطنية،
2: إذاعة تونس الثقافية. نعم، مرحبا بك الإذاعة التونسية. إذا مدام هالة، كان تعطينا يعني أكثر تفاصيل عن هذا اليوم اللي انطلق منذ قليل بمدينة العلوم.
3: البرنامج والنشاط انطلق منذ 9:30 صباحا. عملنا توا 3 مداخلات. مداخلات اللي هي المداخلة الأولى اللي حكيت مع العلاقة بين مرض الزهايمر ومرض السكري. العلاقة الثانية حكينا على العلاج الموجه والعلاج المناعي.
2: سواء
3: احنا في المداخلة الثالثة الذكاء الاصطناعي ودور الديب ليرنينج في التشخيص المبكر. ان شاء الله من بعد شويه اخرى باش يكون فما طرح الاسئله والنقاش، ومن بعد تعديو للورشات. تعديو تاع الدائره الطاوله المستديره اللي هي طاوله او حلقه نقاش حول الوقايه. ومن بعد يكون عندنا الورشات باش على التحكم على الضغط النفسي والتعامل مع مرض الزهايمر غير المرافقين. والورشه اللي بعدها هي على التغذيه، باش يكون معنا شيف كوزيني منير العارم مع الاستاذه ليلى علوان في التغذية، باش يحكيونا على وصفات المطبخ التونسي ويحكيونا على أهمية هذه الوصفات لتحت الدماغ والذاكرة.
2: نعم،
3: إن شاء الله احنا موصلين إن شاء الله حتى الساعة 9:30. دونك اللي يحب يلتحق بينا مرحبا بيه.
2: نعم إن شاء الله. إذن ما بين المحاضرات والورشات حول مرض الزهايمر، ما بين الابتكار الوقاية والمرافقة، هنا الحضور مدام هالة.
3: الحق الحضور مكثف والحمد لله، معناتها الصاله مليانه بجميع معناتها مختلف فئات المجتمع، ثم الطلبه ثم المختصين ثم عامه الناس الموجوده ثم اللي في العمر معناتها متقدم شويه ثم الشباب. الحضور جيد جدا والحمد لله.
2: الحمد لله. اذا ما بين المحاضرين لهذا اليوم مدام هالة التومي.
3: اي ان شاء الله. هو معنا الدكتور ريم، الاستاذ ريم الكاشي من معهد باستور بحذينا، كان هكا عادي.
2: نعم
3: أكثر.
2: نعم، رحبوا بالدكتورة والباحثة، مرحبا بك ريم الكاشي على موجات إذاعة تونس الثقافية.
4: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكل. أنا دكتورة ريم الكاشي باحثة بمعهد باستور.
2: نعم،
4: في ليكيب ولابوغاتوار دو جينيميك بيوميديكال وانكو جينيتيك.
2: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم في الحقيقة في تظاهرة علمية حول مرض الزهايمر، وأكيد قاعدة مدام ريم الكاشي تقوم بعديد البرامج في هذا الموضوع، خاصة في علم الوراثة وعلاقة السكري بمرض الزهايمر. يعني كان تقدم لنا أهم المعطيات وآخر المستجدات في هذا الموضوع.
4: شكرا للاستضافة مرة أخرى. دو كما تعرفوا مرض السكر هو مرض مزمن وهو مشكل عالمي. دو حسب الإحصائيات الأخيرة اللي فما أكثر من 589 مليون شخص مصاب بمرض السكر.
2: نعم.
4: واللي احنا كما تعرفوا بدينا بحثنا العلمية من 2008 بمرض السكر وخاصة من الصنف الثاني. وعلاش نحكيوا على الزهايمر اليوم؟ على خاطر ديزيتود دونك دراسات ورات اللي 73% من مرضى السكري صنف 2 ينجموا يكونوا عرضة للزهايمر، يعني الديفلوب للزهايمر، هما دي سوجي ا ريسك. هذيك علاش احنا في الابحاث العلمية نتاعنا الاخيرة قمنا بمشاريع بحث واختينا يعني كما نقولوا البوبولاسيون ليتود نتاعنا هي لي باسيون، يعني المرضى مرضى السكري صنف 2، وحاولنا نعملوا بدراسات وتحاليل جينيه جديده باش نلقاو عندهم شي مؤشرات جينيه بريكوس، يعني تشخيص مبكر، يعني هي دراسات اوليه. قمنا بنشر بعض ما نقولوا النتائج الاوليه في 2023، واحنا توا نواصلوا في الابحاث نتاعنا. رقينا مؤشرات جينيه محتمله يمكن تشكل اهداف في تطوير علاجات مستقبليه.
2: اهم هذه المؤشرات دكتور
4: هي مؤشرات جينيه اللي مهمه في مثلا في الميكانيزم تاع الانفلاماسيون في الالتهابات. ثم زاد مؤشرات اللي تمس الانسولين، يعني منظمه الانسولين، يعني كلها كيف الكاسكاد نتاع الانسولين الكل كيفاش الفيكساسيون. دونك هذوما خاصه والستريس اوكسيدون، دونك هذوما الميكانيزم اكثر الفيزيولوجيه الموجودين اللي كما تعرفوا اللي هما موجودين في مرض السكري اللي هو الالتهابات والستريس اوكسيدون والريزيستنس على الانسولين، واللي زاد نلقاوهم في مرض الزهايمر. يعني هي دراسه جديده على خاطر كما تعرفوا الدراسات العلميه اكثريه يا اما تخدم على مرض السكري صنف 2 ولا اصناف اخرى وحدهم، والا مرض الزهايمر وحده. احنا في الدراسه نتاعنا الجديده خدمنا عليهم زوج بعضهم، يعني شنو من الجينات المشتركه ما بين مرضي الزهايمر والمرض السكري، وكيفاش نجموا نرقاو مؤشرات لتشخيص مبكر.
2: نعم، هذا بالنسبه للعلاج المناعي. مدى توفر
4: المناعي؟
2: نعم، التحليل الجيني. نعم نعم، تحليل الجيني. نعم، تحليل الجيني. التحليل الجيني بالنسبه للكشف المبكر للمرض الزهايمر بعلاقه المرض السكري صنف 2. نعم، انا كيفاش معناها المرض السكري معناها يزيد من الخطر الاصابه بالزهايمر حسب يعني الدراسات هنا دكتوره؟
4: حسب الدراسات هو نعرفوا اللي مرض السكري فيها التهابات مزمنه، والالتهابات هذه تنجم تمثل العروق، وكما تعرفوا العروق الكل يكونخي العروق الموجودين في المخ، يعني الالتهابات هذيك المزمنه باش تولي تعمل التهابات في المخ، والالتهابات في المخ باش تخلي الخلايا نتاع المخ اللي هي مكلفه باش تنحي مثلا دي بروتيين توكسيك اللي فما بروتينات تهلك المخ، هي ما عادش تنجم تحيها، يعني مش تولي اكيمولاسيون انورمال دو سارتين بروتيين كيما لي بلاك اميلويد ولا لي بروتيين تو، يقعدوا هذوك يتراكموا في المخ، وهذاك الالتهاب المزمن اللي هو يتسبب فيه زاد مرض السكري. وفما زاد لو ستريس اوكسيدون اللي هما كيما نقولوا لي غاديكو ليبر اللي هما زاد موجودين في مرض السكري. هو نحكي يعني يبدا مرض السكري باش ما نخافوش العباد.
2: نعم، على هذاك على خاطر انا باش نقول توا اللي يسمع فينا اللي عنده مرض السكري صنف 2، نعم، يقول لك هل انا مهدد بمرض الزهايمر؟ نعم،
4: اي هو مرض السكري كي يبدا معدل السكر في الدم.
2: أيوة.
4: يعني كي يبدا مريض كيما نقولوا يطبق في النصائح نتاع الطبيب وياخذ دواه بالكدا ويبدا هو مستابل كيما نقولوا اكيليبري وستابل، هذاك بقدره ربي لاباس. اما وين المشكله؟ المشكله اللي يبدا المرض السكري اللي يبدا ماهوش معدل ويبدا ديما عنده ارتفاع مشط في السكر في الدم، والسكر في الدم اللي يبدا مرتفع بصفه كبيره هذاك باش يقع يعمل التهابات وباش يضر بالعروق ايكومبخي العروق الموجودين في المخ.
2: نعم، اذا هنا النصيحه انه نلتزموا بالادويه.
4: احنا نلتزموا بالادويه بالنظام الغذائي المتكامل، النظام
2: والرياضه
4: النشاط البدني المتكامل. يعني هي راهو المرضي هذوما الامراض كسوا مرض السكري ولا مرض الزهايمر هما نسميهم يعني متعدده العوامل. فيهم عوامل جينيه وفيهم عوامل زاده بيئيه. اللي هي كما نقولوا تدخل فيها الغذاء، يدخل فيها نمط العيش، يتكيف ولا ما يتكيفش، هذاك الكل يدخل فيه. يعني احنا توا كما قال زميلتي بعد المحاضرة نتاع الأدوية اللي ما فماش دواء توا موجود مستعمل وحتى الموجود في أعراض كبيرة يعني جانبية، اللي تقعد ديما الوقاية خير من العلاج. وهذيك هي حتى المرضى بمرض السكري لازم يحافظوا على السكر نتاعهم في الصنص اللي يحاولوا يكون متوازن معتدل أكثر طلب.
2: يعني هنا التحاليل والدراسة الثانية بالنسبة للمؤشرات الحيوية هنا نستبقوا كيفاش معناها المريض يحب يستبق المرض ما نوصلوش للمرض بالنسبة للسكري والزهايمر، يعني التحاليل موجودة هنا؟ نعم
4: هذه مازال موجودتش في الابحاث، هي كما نقولوا هذا الصلب كما نقولوا السيبل نتاع الابحاث العلميه نتاعنا، نحاولوا نرقاو مؤشرات جينيه ولا بيولوجيه غير جراحيه ماهيش انفاديه،
2: نعم.
4: باش هذيك نعملوا التشخيص المبكر، يعني هذيك احنا في الادينه نتاعنا قاعدين نلوجوا على المؤشرات هذوما اللي يولي يعمل تحليل جيني كما تحليل الدم عادي ونخرجوا منه شنو يعني كما نقولوا المؤشرات هذوما اللي نجموا نستبقوا بها المرض، يعني كي يبدا مرض سكري عنده ريسك في المرض هذايا ينجم ياخذ لا بريزون شارج نتاعو تكون مبكره ان شاء الله.
2: ان شاء الله. شكرا لك دكتور عليم الكافي على كل هذه المعلومات، شكرا لك. وكما تفضلنا قلنا انه معناها هذا اليوم والندوه العلميه والثقافيه حول مرض الزهايمر مازالت متواصله حتى تقريبا ماضي ساعه ونص بمدينة العلوم في عديد المحاور. إذا كما كنا نحكيه على مرض السكري ومرض الزهايمر، أيضا فما العلاجات المستهدفة والعلاج المناعي اللي تقدمها الدكتورة سامية بن ساسي رئيس قسم أمراض الأعصاب بمعهد الوطني مجيب حميدة لأمراض الأعصاب، أيضا تقسيم صور الرنين المغناطيسي، أيضا والكشف المبكر عن مرض الزهايمر بواسطة يعني التعلم العميق، يعني عديد حلقات زادة نقاش إدارة التوتر وسبل التواصل يعني مع القريب المريض، أيضا الورشة الثانية باش تكون وصفات بسيطة ومحلية للعناية بالدماغ، إذا ومحاضرات حول كيفاش زادة موجود يعني ملصقات العيش مع الزهايمر، الفهم من أجل مرافقة أفضل، يعني عديد الورشات والمحاضرات اليوم مدينة العلوم. وكما قلنا معناها فما أرقام مبزعة الحقيقة لمرض الزهايمر، يعني مسؤول حوالي 60% 70% من حالات الخرف عالميا، وتشير التقديرات لوجود يعني تقريبا زادة ما بين 50-70 ألف مصاب في تونس سنويا، 10 آلاف حالة الزهايمر جديدة. إذا كما قلنا منزلنا احنا مواصلين في مواكبتنا للتظاهرات العلمية، بعد قليل باش نحكي على المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل اللي صارت هذه التظاهرة يوم 25 سبتمبر بمدينة الثقافة، وأيضا المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام اللي جاء سنة تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل. خليكم معنا.

0: إدراك، نافذة على جوهر الأشياء.
1: 10:52 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك، ومع مواكبتنا للتظاهرات العلمية من مرض الزهايمر لآخر المستجدات العلمية في مجال الأورام، ونحكي توا على المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل من تنظيم الجمعية التونسية لطب الأورام، اللي انطلق يوم 25 سبتمبر يتواصل حتى 27 سبتمبر 2026، في إطار مواكبة التطورات المتسارعة اللي يشهدها هذا المجال، مجال العلاج الأورام، وتعزيز يعني التبادل الخبرات والمعارف بين الأطباء والباحثين في مجال مكافحة السرطان. جاء هذا المؤتمر اللي باش نقدموا أكثر تفاصيل عن برنامج التظاهرة، تحضر معنا عبر الهاتف سيدة ألفة بن عمر، نائبة رئيس الجمعية، جمعية تونسية لطب الأورام. صباح الخير.
2: صباح النور. صباح الفور.
1: صباح الخير دكتورة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام، على شنو سنة باش يعني تهتموا أهم المحاور والمحاضرات؟
2: En fait, مؤتمرنا تري ريش الحمد لله يا ربي، باش نحكيو على اهم المستجدات في العلاجات الاورام، سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، السرطانات كيف كيف نتاع الجهاز الهضمي، الرئتين، الدماغ، زيدا كيف كيف حكينا باش نحكينا ديجا امس على الميدسين بيرسوناليزي، معناها علاج شخصي لكل مريض. كيف كيف حكينا على الذكاء الاصطناعي وكيفاش ينجم يخدم علاج السرطان. دونك حكينا على أهم تطورات العلمية الجديدة اللي تهم علاجات السرطانات واللي تهم مريضنا في تونس.
1: هذا كان نهار 25 سبتمبر، أيام 26-27 شنو باش يكون موجود في البرمجة؟ يعني
2: كما قلت لك معناتها ديجا
1: يعني هذه المحاضرات موزعة على ثلاثة أيام.
2: نعم. باش نحكيو على أهم المستجدات في الأورام. نعم. في كل أورام الجسم معناتها.
1: نعم. إذا نرجع هنا شعار سنين نبتكر من أجل علاج أفضل، وقلت أنت فما ورشات للذكاء الاصطناعي، كيفاش اليوم يعني الحقيقة الذكاء الاصطناعي التقنية هذه اليوم هي تساعد في تشخيص وعلاج الأورام يعني في تونس، وفما تطبيقات يعني عملية برمجية معينة يعني تستند توا على الذكاء الاصطناعي وقاعدين نستخدمه فيها في مستشفياتنا؟
2: إيه بتبيع مثلا الذكاء الاصطناعي قاعدين نستخدمه فيه. كيف كيف قاعدين نستخدمه في الميتين نيميريك وكل شيء. دونك اكتويلمون مثلا الذكاء الاصطناعي قاعد باش يعاود في التشخيص، خصوصا معناتها على مستوى العالم، واحنا قاعدين نحاولوا باش ندخلوا هذه التكنيك هذه اكتويلمون للطب في تونس. معناها هذاك علاش قمنا ديجا بورشه تطبيقيه على التسكي استعمال الذكاء الاصطناعي في مكافحه السرطان وعلاجه كيف كيف.
1: نعم، في التشخيص وأيضا في عديد العلاج يعني المرحل، وأيضا خاصة زادة بالنسبة للعلم الأمراض الجزيئي والطب الدقيق، يعني فكرة العلاج المخصص زادة مهم جدا هنا، فما عديد يعني الأبحاث في هذا الموضوع، يعني تشخيص لكل مريض على حدة، وهذا معناها الحقيقة اللي توفر هنا خصوصية يعني علم الأمراض الجزيئي في يعني الأمراض الأورام.
2: بتبيعها معناتها احنا ديجا معناتها حكينا على توسكي ايفولوشن في البيولوجي موليكولير في الميدسين بيرسوناليزي. توا اكتويلمون نحكيو على علاج لكل مريض على حدة، معناتها ما تمش نفس الورم يتعالج بنفس الطريقه لكل المريض ولا لكل مريضه. كل مريض عنده خصوصيه معينه، كل ورم عنده خصوصيه معينه وعنده علاجات اللي لازمها تكون بالضبط معناتها للمريض هذيك بالذات، باش تكون عنده اكبر نسبه من الشفاء وعلاش لا الشفاء التام من المرض إن شاء الله.
1: إن شاء الله. من أهم يعني الأسئلة اللي طرحت خلال اليوم الأول في هذا المؤتمر خاصة من المختصين أو حتى يعني الحاضرين في هذا الموضوع من المستجدات في حتى على البروتوكول يعني الطبي للتعامل مع أمراض الأورام المختلفة اللي تحدثت عليها كما سرطان الثدي، المسالك البولية وغيرها.
2: بالطبيعة معناتها حكينا على أهم البروتوكولات العلمية الجديدة وأكثر حاجات توصل لها العلم توا وأجددها باش نطوروا المعلومات نتاعنا ونطوروا المعلومات نتاع الحاضرين لدى كيف كيف وتبادل الخبرات مع معناتها ديجا كانت معنا الجمعية التونسية للطب المسالك البولية معنا الجمعية التونسية زادا كيف كيف الأورام الجهاز الهضمي كيف كيف معناتها معنا النيوروشيرجيان معناتها سيتي ديفيرسيفي معنا برشا اختصاصات أخرين هذا الكل كيف كيف باش يكون دفع وواعز باش تكون اون بريزون شارج ملتي ديسيبلينير معناتها برشا اختصاصات لفائدة المريض وعلاجه بصفة دقيقة وبقدرة ربي بنسبة شفاء كبيرة.
1: نعم، من أبرز يعني التوصيات اللي تأمل الجمعية التونسية لطب الأورام يعني الخروج بها ختام هذه أشغال المؤتمر الثامن.
2: أهم توصيات إنه المريض التونسي يتحقق إنه إحنا كما قلت لك معناتها تكون إن بريز إن شارج ميتي ديسيبلينير معناتها كيف كيف معناتها نبتكر ونطور ونحاول نواكب كل المستجدات العلمية العالمية كيف كيف معناتها كما قلت لسيادتك موجودين معنا معناتها كما قلت لسيادتك خبرة أخيرة من أهم أطبائنا في تونس وكيف كيف من أهم كفاءاتنا في الخارج وزيد كيف كيف معنا دي لوغاتور اترونجي من بلجيكا من فرنسا اللي هما زيد كيف كيف باش يزيدوا يساعدونا انه احنا تطور بقدره المسالك العلاجيه
1: نتاعنا. نعم، لان فما الحقيقه تطور مهم في هذا المجال وصلنا حتى نحكيه على الفاكسان يعني تلقيح بالنسبه للاورام وخاصه منها اورام الصدريه
2: تم علاجات
1: في طور يعني البحث
2: في طور الاختبارات دي فاكسان ار ان اي دونك مازالوا في طور الاختبارات مازالوا ما نحكيوش عليهم معناتها في العلاجات حاليا ما هي ديجا حكينا معناتها كما قلنا فما علاجات اللي هما قاعدين في طور الابحاث في الخارج بطبيعه بقدرة ربي ان شاء الله باذن الله اول ما يخرجوا يكونوا عنا موجودين في تونس بقدرة الاله
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة دكتورة ألفا بن عمر نائبة رئيس جمعية تونسية لطب الأورام. شكرا لك، ونحب نذكر أن المؤتمر الوطني الثامن لجمعية تونسية لطب الأورام اللي جاء تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل اللي انطلق أيام 25 ويتواصل حتى 27 سبتمبر 2026 كما

0: لحتاج 7 دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم حتى نص النهار مع المستجدات العلمية، الأبحاث العلمية، من الأبحاث العلمية الطبية إلى التكنولوجية والواقع التونسي في مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا الأمن السيبرني ومهن المستقبل. نحكي على مواكبتنا للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل، كما قلت اللي قامت فعاليته يوم 25 سبتمبر بمدينة الثقافة، وذلك بمبادرة من مؤسسة OSC فورماسيون بالشراكة مع الأكاديمية شيربروك كندا تونس، وتناول هذا المنتدى بحضور المختصين الخبراء وأيضا الطلبة والباحثين المؤثلين عن المؤسسات، وكانوا معناها حاضرين بعديد الأسئلة المهمة والمتميزة للمحاضرين اللي كانوا حاضرين، وتناولوا 3 محاور كبرى مهمة: الجلسة الافتتاحية وعرض المسارات، قدموا الشهادات والبرامج التدريبية الكندية المتاحة لأول مرة في تونس اللي تشمل الأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي، الحوسبة أيضا وتطوير الويب، أيضا المحور الأمن السيبرني، مناقشة آليات وحماية المنظومات الرقمية للمؤسسات والشركات، وتسليط الضوء على التشريعات الحديثة المتعلقة بالسلامة المعلوماتية من يعني معنى الأمن السيبرني، ما معنى الأمن السيبرني، أين الموقع التونس في هذا الموضوع. إذن يحدثنا الأستاذ هيثم مير، خبير والمستشار الدولي في الأمن السيبرني والسلامة المعلوماتية.
1: هيثم المير، مختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، زوز مجالات مختلفين مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني، لكن في نفس الوقت هما يتمشوا في نفس الاتجاه. لما نتحدث على الأمن السيبرني، تونس الحق كانت سباقة، معناها من أكثر من 20 سنة من اللي بدأت تكون في الناس وبدأت تحط في البرامج، وفما تطور نوعي شهدته تونس خاصة على الإطار التشريعي والإطار المؤسساتي وخاصة في التكوين. لكن اليوم ما نشاهدوه من مخاطر وتهديدات معناها يتطلب أنه تكون فما آليات وإمكانيات أقوى برشا. اليوم عديد من الشركات في تونس قاعدة تعاني يوميا من الاختراقات ومن الهجمات، وهنا نجم نقوله اللي فما نوع من معناها النقص في خاصة في الإمكانيات، مش إمكانيات بشرية معناها أكهو، لكن حتى بعض الإمكانيات المادية وحتى بعض الإمكانيات اللي تجبر على المؤسسات أنها تركز آليات حماية. لما قارنوا أنفسنا مثلا معناها بالبلدان اللي تشبهنا، نجم نقولوا ما ناش في الصدارة لكن في مرتبة محترمة. فما بعض التصنيفات الدولية اللي تصنف تونس من بلدان الأوائل في إفريقيا ومن المراكز محترمة حتى على البلدان العربية، في معناها في برامج حماية، وهو تقييم يصير على عديد النطاقات، منها الإطار التشريعي، منها التكوين، منها التعاون الدولي، منها الإمكانيات معناها اللوجستية والمادية. هو حسب التكوين ثم تونس معناها من نقاط القوة اللي عندنا في تونس، التكوين الجامعي وحتى التكوين المهني تونس مركزة برشا، ظهر لي معناها من نقاط القوة بالنسبة لنا هو التكوين. اليوم نلقاو معناها طلبة متخرجين ولا حتى خبراء متخرجين من الجامعة التونسية اللي عندهم مستوى متقدم جدا، وذلك ممكن يفسر انه عديد من الخبرة التونسية تشتغل حتى في أكبر الشركات في العالم. معناها مستوى التكوين ماهوش مشكل، الحاجة الوحيدة بالنسبة للتكوين هو لازم مواكبة التطورات. اليوم مثلا كي نحكيو على الأمن السيبرني، اليوم ما نجموش نحكيو على الأمن السيبرني من غير ما نحكيو على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كيف معناها فما مجال مهم برشا اللي التكوين قاعد يخدم فيه، لكن احنا شنو اللي ناقصنا باش نكونوا عندنا معناها قدرات أقوى لحماية المؤسسات؟ أنا أقول ما أكثر هو دور الدولة، خاصة في معنا في سن استراتيجية تكون شاملة وملمة، واللي هي تكون سند لكل المؤسسات والقطاعات الحيوية باش تنجم تحمي أنفسها. اليوم صحيح فما بعض الأعمال اللي قامت بها الدولة التونسية، لكن أنا نشوف اللي مازلت فما برشا خدمة أكثر، خاصة في الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية اللي تحدد لك الأهداف نتاعك حتى رؤية متاعك وين باش تمشي وكيفاش باش تصير التطورات هذه في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. والطلبة والشباب نقول لهم اليوم معناها الذكاء الاصطناعي هو ماهوش مستقبل لكن الحاضر اليوم اللي نعيشوا فيه. لا كان تحب تشتغل في أي ميدان في التكنولوجيا معناه لازم أكيد أنك تكون متمكن من الذكاء الاصطناعي. وكل ذكاء الاصطناعي ماهوش تطبيقات نشوف فيها على الإنترنت لكن تمكن من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبناء أنظمة ذكاء حتى نماذج الذكاء الاصطناعي. وذلك هو المطلوب اليوم أي مهنة باش تشتغلها لازمها اليوم تكون مقرونة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مثلا تحط على السلامة المعلوماتية. اليوم تهديدات راهو اللي شكلها الذكاء الاصطناعي تهديدات كبيرة برشا، وفما قلق دولي كبير برشا من استعمال الذكاء الاصطناعي. وهذا قاعدين نشوفوا فيه يوميا، معناها اليوم أمس مثلا تم الإبلاغ على عملية قرصنة على منصة حكومية أسترالية قام بها الذكاء الاصطناعي بدون أي أمر، معناها قام بها وحده. اليوم باش تتصدى لهذا كل كفرد كمؤسسة كقطاع ولا كدولة أكيد تكون عندك كفاءات متمكنة من الذكاء الاصطناعي، لأنه اليوم باش تحمي نفسك من هجمات اللي قموا بها قراصنة باستعمال الذكاء الاصطناعي لازمك تستعمل الذكاء الاصطناعي في آليات الدفاع. وهذا مجالات تكوين كبيرة برشا، وهذا مستقبل برشا. الذكاء الاصطناعي راه حاجة باهية برشا، مش خايبة كان الناس تحسن تستعمله وكيد كان ما يفكش خدم العباد.
0: أكيد الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، لكن تحذير له يبدأ من توا كما كنا نسمع. وهذا ما أكد عليه زاد السيد بسام رمضاني، وأيضا خاصة الذكاء الاصطناعي والعلاقة بالأمن السيبرني. شكون المعني اليوم بالتكوين الأمن السيبرني، وما معنى الأمن السيبرني باي ديزاين؟
2: بسام رمضاني اكسبير ان سيبر سيكوريتي كلاود، فيس بريزيدون كلوب دي سي تونسي. انا ديما في المداخلات نتاعي ولا في لي فورماسيون نتاعي ديما جانسيست كو نقول الخطر الاولاني راهو فيان دو لانتير، معناها اللي هو من ليتيليزاتور، اللي تقريبا 85% دونك لي ريسك دي زاتاك معناها ريوسي في لي زونتربريز في الشركات فيان دو لانتير، معناها كنقول لانتير دو ليتيليزاتور. هذاك علاش في كل استراتيجي دو سيبر سيكوريتي اللي باش تتعمل في اي شركه يلزم يتحط ليتيليزاتور دون لا بريمير ليني ديفونسيف. اش معناها؟ معناها يلزم اليوم التكوين، التوعيه، والتوعيه وحدها ما عادش تكفي. اليوم لا فورماسيون دي سيزاتور على الاهميه نتاع حمايه المعطيات دونك لي دوني دو لونتربريز ولا المعطيات الشخصيه ولا حتى المحافظه على هكا الدوكيمون هذاك اللي اي معناها شخص في المؤسسه مسؤول عليه. واليوم معناها ثم كادر هو ديجا يقول لك ليتيليزاتور وقت يدخل الشركه دونك il doit signer دونك على الكونفيدونسياليتي دو لانفورماسيون باش ما يخرجش المعلومات نتاع الشركه، باش يحافظ حتى على لي دوكيمون اللي هما مهمين فيهم معلومات مهمه. اليوم راهو كل شيء اوتور دو لا داتا، اليوم الدوني المعلومه اهم حاجه. كي نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال راهو الفيول نتاعها هي الداتا، وثم كونسيبت يقول لك نو داتا نو اي اي، ما ثماش داتا ما ثماش انتيليجنس ارتيفيسيال. والعالم الكل يحب يلوج على الداتا. ثم برينسيب اخر نحكيو عليه هو داتا دريفن انتربرايز، معناها الانتربريز بيلوتي بار لا داتا. نحكيو ميم على الديكتاتور دو لا داتا، المعلومه الدوني الناس كل ايرشيرش الدوني. وحتى هيك شفت المهن راهو عديد المهن اليوم قاعدين يخرجوا جدد اوتور لا داتا. كي نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال راهو راه لو سكون ابل بيك داتا، نحكيو على الداتا ساينس، نحكيو على البي اي كله اوتور لا داتا. اليوم حمايه المعطيات كسوا في الشركات ولا المعطيات الشخصيه من الخطوط الاولى واللي نزموا نخدموا عليهم. كما قلت حتى في العالم توا اليوم وليوا معناها يدرسوا حاجه اسمها توعيه سونسيبيليزاسيون او فورماسيون على اليوزاج وعلى ليتيليزاسيون نتاع التكنولوجي، اي سورتو باش نكونوا واعيين باللي دوني اللي نعطيهم. ذاك علاش النصايح انه اي انسان في الشركه ولا حتى في داره ولا في العائله ما يلزمش يعطي المعلومات على لي بلاتفورم، ما ينجمش يعطي نمره تليفون، ما يلزمش يعطي نمره البطاقه البنكيه نتاعو، ما يلزمش تكون عنده نفس المودباس على لي بلاتفورم اللي يخدم اللي عنده الكل. وخاصه يلزم نفرقوا بين المودباس نتاعنا كلمه السر في ما يخص كل ما هو لي ريزو سوسيو وكل ما هو بروفيسيونيل انتربرايز، خاطر هنا وقتها لي ريسك اتينور. باش نصلح حاجه، قبل صحيح كانت السيبر سيكوريتي الاكثريه البروفيل اللي يكونوا معناها سكون ابل لي ادمنستور ريزو ولا سيستم اللي يخدموا الشبكات. اليوم كما قلت ثم كونسيبت جديد نحكيو على السايبر سيكوريتي باي ديزاين، هذا يخص شكون؟ يخص لي ديفلوبور، يخص لي بروغرامور اللي يخدموا سكون ابل في ليجيني لوجيسيال. هذا بور دير كو اليوم راهو الامن السيبراني يخص كل الاختصاصات، ادمنستور باز دوني، ادمنستور ريزو، سيستم كلاود، ميم وقت نحكيو على السايبر سيكوريتي باي ديزاين، وقت اللي الديفلوبور البروغرامور راك اللي يعمل في البرمجيات، مهندس البرمجيات وقت اللي يبدا يعمل في البروغرام في الكود نتاعو وتبدا عنده هيك الباك جراوند نتاع سايبر سيكوريتي باش يكون عنده الكود نتاعو بلي سيكوريزي والابليكاسيون نتاعو بلي سيكوريزي. والاستباق ممكن، هذا كما قلت بالوسائل التكنولوجيه المتقدمه اليوم، نحكيو على السوق ونحكيو على السياب، وكما قلت دارير سا لازم يكون عندك لي كومبيتونس البوتونسييل هيما ليكسبيرتيز تكنيك مهمه باش نجمو نتمكنوا ونميتريزيو هذه التكنولوجيا. ثم حركه كبيره في السنوات الاخيره في السايبر سيكوريتي، حسيت ثم اكثر وعي، خاطر السيبر سيكوريتي راهو سي لا غوفرنونس، غوفرنونس سي لا ديفينيسيون دو لا ستراتيجي. وقت اللي نحكيو ديفينيسيون دو لا ستراتيجي نحكيو لامبليكاسيون دو لا ديريكسيون جينيرال، وهنا قاعد نشوف ثم تحسن كبير ياسر. المسؤولين في الشركات لي ديسيدور لي ديريكتور جينيرو لي بي دي جي نحسهم ولات عندهم اكثر وعي بالامن السيبراني. واليوم حتى معناها المفارقه تقلبت، وقت اللي قبل نحكيو على السايبر سيكوريتي ولا باش نحط ان بروجي ولا بوليتيك دا سيكوريتي انفورماتيك، السؤال الاولاني يقولوا قداش باش تكلف لي. اليوم السؤال يلزم نسالوه اوترومو، قداش بتخسر الشركه اون كا لا قدر الله لامباكت دون اتاك ريوسي. هذاك علاش دونك ثم دي بروجي كبار برشا، واللي كما قلت ثم دي نورم وثم دي بوليتيك دي سيكوريتي الوزاره التكنولوجيا لانسي اس لا دونك لانسيو دونك تان تراست كلهم يخدموا على هذايا. وثم حتى دي نورم ودي كادر معناها ليغال اللي تجبر كل الشركات باش تعمل معناها اوديت دي سيكوريتي اقل شيء مره في العام. وكما قلت انت اهم حاجه ديما نفتخروا بها اللي لي بوتونسييل هما الي لا عندنا كفاءات كبيره واللي هما في الصفوف الاماميه حتى اليشال انترناسيونال في دون لو دومين لا سيبر سيكوريتي. احنا الثانيين على المستوى الافريقي في المرتبه 29 عالميا، ويلزم ولكن مازال عندنا عمل كبير ياسر، ويلزم تتواصل الحمله هذه والسونسيبيليزاسيون والتوعيه باش الشركات نامنوا معناها على لي بلاتفورم نتاعنا لي انفراستركتور ولي دوني نتاعنا. اليوم خاطر الدوني راهو اليوم الداتا مهمه برشا والسيكوريتي دو دوني مهمين برشا.
0: كما كنا نسمو حماية المعطيات الشخصية من الخطوط الأولى، وكما نادى دادا بسام رمضاني الخبير في السلامة المعلوماتية أنه علينا توعية وثقافة التعامل مع التكنولوجيا لكل مواطن وليس فقط للمختصين في مجال التكنولوجيا والسلامة أو الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وهذا زاد اللي أكدت عليه السيدة ذكرى القبي محاضرة و خبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، و يعني أكدت على عبارة الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء الاصطناعي. بمعنى نسمع معنا.
3: دونك عسلامة، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. كنت مشاركة في المنتدى donc un forum sur beaucoup de domaines de formation y compris l'intelligence artificielle ou cybersécurité fait l'académie Sherbrooke. Donc je vous remercie à l'estidafa hadia el moudakhla nta3i manta fi el panel c'était sur la cybersécurité ou la confiance numérique. Alors hakina ala barcha hajat tarqna ala barcha hajat mais aham haja idhol hakina fiha el kelma li taawdat barcha marat hiya el dhaka el istinaa'i ou l'intelligence artificielle qad manish harbin menno. L'intelligence artificielle peut-être نلخص بتاتر المداخلة متاعي ولو انه صعيب شوية ما نحاول اللي الانتليجنس ارتيفيسيل توا راو فيها كل يوم نحنا بي جي بي تي اكسيتيرا هو نوع من انواع الانتليجنس ارتيفيسيل اللي عاوننا كي لاسيستون تاعنا. دونك في العالم متاع سيبر سيكوريتي اللي تنجم تعاون السيكوريتي باش نحميو معناتها المنشآت متاعنا لي سيستيم متاعنا اكسيتيرا في الانتربريز ولا في حتى في حياتنا اليومية. اما المشكلة اللي توا اكتوالما ولات تتعاون زادا ليكيب الاخرى اللي هي قاعدة تضرب انتر غيمي ولا سي دو بيراتاج بالفرنسي في الدومين تاعنا نسميوها دو هاكينغ ولا دو بين تيستينغ. دونك الهجمات هذوكم توليو بلوز انتيليجونت. ف فما دو لوتر كوتي اللي بويسك العباد قاعده ديفلوبي في الليا مش كانت تستعملها برك دونك يديفلوبيو الليا واللي يخدموا بالليا توا في العالم كامل دايوغ حتى في تونس لازم يردوا بالهم خاطر حتى الليا في حد ذاتها هي بيدها تجم تكون سيستم لازم نحميوه معناتها تجم تكون اتاكي في حد ذاتها دونك فما دومين اخر توا خارج في سيبر سيكوريتي هي لا سيكوريتي نتاع الليا معناتها كيفاش نحميو الليا سي بور سا كو حتى لي بيغاتاج ولا يلسيب الليا بيسكو الدنيا كلها ولات الليا دونك شيء يخوف وحاجه اخرى ولاو اللي يستعملوا في الليا فايقين هيك علاش لازمهم يعرفوا لي بون براتيك يعيطولها لي نورم لي ريفيرونس لازم جيد معناتها لازمك ديما قدامك ورقه هكا تقول لك هاي كيس كيل فو فيغ شنو يلزمك تعمل شنو ما يلزمكش تعمل وقتاش وكيفاش وقبل ما تبدا تخدم وبعد ما تبدا تخدم او كور دو روت سي بور سا كو حكيت زاده على سكو نابيل ليا مش جيدي ليا اوتونوم وحده وحده وحدها وحدها كريتو معناتها كيما لي روبو اكسيتيرا ولا وحدهم يتصرفوا معناتها سي اي سون اوتونوم وحدهم يتصرفوا بالمخاخ اونتري غيمي باسكو اي سون ديجا انتريني دونك يتصرفوا دو مانيير اوتونوم لي حاجه تخوف في سيبر سيكوريتي سي لو كونسيبت دو اي ا كونتر ليا كيما شفنا ديرنييرمون افيك اوبن اي اي ولا غيرها ستادير سيستم دانتيليجون انتليجون يضرب ان اوتر سيستم انتليجون اي لا الخوف وين اللي في الاوتونومي هذيك ما نعرفوش نحصروا ان بتيك بو احنا لوما وين ينجم يتصرف سي بور سا كو يفو كومونسي ان ميتريزي الانتليجونس ارتيفيسيل لو بلوتو بوسيبل اي واحد دايور كيل كو سوا سون نيفو او او ميم طون افوار سيت كونسيونس تاع سيبر سيكوريتي بوتيتر جبت على حاجه اسمها او دبليو اي اس بي اللي هو سيت ان اورغانيزم ننشط فيه هنا اللي هو ابوت نون كراتيف اوبن سورس اسوسياسيون انترناسيونال اسمها اوبن وورلد وايد ابليكيشن سيكوريتي بروجيكت تحمي لا سيكوريتي نتاع السوفتوير والا اي ريتك المحمولات معناتها لي ابليكاسيون اللي احنا ننستاليوهم ولا حاجه هكا في اي دومين في العالم معناتها يجم يكون في التليفون في البي سي اكسيتيرا كيفاش نحميوهم كيف كيف هالواسب هذه شنو تعمل تعمل دي جيد اللي حكيت عليهم من بكري دي ريفيرونس دي بروجي اوبن سورس تعطيك حتى دي زوتي معناتها غراتويتمون اوبن سورس معناتها باش نجم تنستاليهم باش تحمي هال لي سوفتوير هذوما كو سوسوا في الخدمه ولا في حياتك العاديه دونك مادامك تستعمل في les applications. Donc tu as tout ce qui est sensibilisation, يعني حملات تحسيسيه que ce soit قلت لك في الدومين اللي يخدموا في الاي تي ولا غير الاي تي وزيد كيف كيف تعمل دي فورماسيون اكاديميك يعني تفسر هكا لي كونسيبت هذوك وتعطيك كاريمون الاليات باش تجم تحمي كي حكيت عليا كيف كيف الواسب معناتها هي اجور شويه معناتها عندها لاكтуаليتي هذيك في الليا دونك توريك كيفاش هالي سيستم ليا معناتها نسميهم انا فيلنيرابل معناتها مرضى ونجم يضربهم لطف الجريب والا الكورونا نفس الحكايه دونك يعطيك كيفاش هالي سيستم سون فيلنيرابل كيفاش تحميهم و ميم طون كيفاش معناتها العباد ينجموا يبيراتيوهم اكسيتيرا دونك تفسر كل شيء معناتها اوتور دو لا سيكوريتي دو ليا في لي ديرنيير ريفيرونس لا فورماسيون تاع سيبر سيكوريتي لوغ جدا طرقت لها بكري في البانيل لا سيبر سيكوريتي هي سي مسؤوليه الجميع مش حتى مسؤوليه الجميع لازم يكون عنده كونسيونس بها حتى لو كان ماهوش في العالم الاي تي دونك توا في العالم تاع سيبر سيكوريتي دوبوي دي زاني في لي نورم الكبار حتى في انتربريز باغ اكزومبل طول ما اي واحد يخدم في الشركه هذيه كل سوا الموقع نتاعو هو مسؤول ويزم يكون عنده كونسيونس من السيكوريتي والسيبر سيكوريتي على خاطر ينجم فاسيلمون غلطه حتى ماهيش كونسيونت راهي تمس السلامه نتاع لونتربريز كامله ولي دوني نتاعها اكسيتيرا كيت اسكو الريبوتاسيون نتاعها في المارشي وما تنجموش تعرفوا العواقب ما سكون ابل بزنس امباكت اللي قاعده تصير في لونتربريز هيك علاش لي سوسيتي اي سورتو اللي واعيين والتوب مانجمنت اللي واعي بالسيكوريتي انفورماتيك والسيبر سيكوريتي سورتو في العالم نتاعنا هذا نتاع ليا ولا يخدم على توسكي كونفورميتي مع تا كومبلاينس لازم يكون مطابق يعني السيستم نتاعو مطابق للسلامه المعلوماتيه اللي موجوده في لي غراند نورم لي غراند ستاندار ويبدا يسيرتيف معناتها يبدا عنده لو لابيل اللي هو الي سيرتيفي مثلا لو سيستم نتاعو تكنيك الكلام نتاعي سيستم دو مانجمنت مثلا لا سيكوريتي دو لانفورماسيون يكون مطابق للمواصفات المواصفات العالمية ويكون عنده لابيل حتى في المارشي معناتها يبدا فما كريديبيليتي فما كونفيونس بارابور لي كونكورون لو مارشي لي كليون اكسيتيرا وحاجة بالنسبة ليا سي اوبليغاتوار ما عادش اوبسيونيل قبل كنا نجمو نعملو كما نجموش نعملو توالي اون با لو دووا باسكو لو دوني نتاع لابيل le système, la réputation de l'entreprise et même nos données personnelles ou elle hatta ahna ktrit fait les réseaux sociaux ou la haja la sécurité ou la haja bdihia nsma fiha kol youm enta tout ce qui est les données private les données personnelles etc نفس الحاجه تصير في ليشيل نتاع انديفيدو عادي ما تستعمل les applications العاديه ou téléphonette ou technologie نفس الحكايه موجوده مي اكبر الامباكت نتاعها كوتي انتربريز.
0: في المنتدى أيضا كان المحور الثالث سوق الشغل والذكاء الاصطناعي دراسة تأثر التكنولوجيات الحديثة على تغيير المهن والوظائف استعراض يعني التخصصات المهدة بالاندثار وفرص البديلة المستحدثة في هذا المجال وأيضا مخاوف من الذكاء الاصطناعي هل يستطيع يعني معناها يحكم معناها التعامل والذكاء الاصطناعي نجم يعوض الإنسان يعني في المستقبل فيني نجم يعوضه كيفاش نجم نعتمد على الذكاء الاصطناعي وهل في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي هنا المستخدم أو الإنسان نجم يفقد الإبداع التجديد أيضا سؤال اللي تطرح يعني هل باستعمال الذكاء الاصطناعي نجم يفقد الإنسان إنسانيته كيفاش نتعامل اليوم مع هذا الذكاء
4: كما قلنا بفضل الذكاء الاصطناعي أصبحت خبير في الذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناعي أنا خريته من عام 87 لكن من عام ملي ظهر تشات جي بي تي يسمى تشات جي بي تي أصبح هو نوع آخر من الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الاصطناعي خلاق إي آي جينيراتيف وهذا غير لأن الذكاء هذا قبل كان الذكاء الاصطناعي في ميدان أصبح في الميدان الكل وقت يصبح في الميدان الكل أنت مش تجم تستعمل الذكاء الاصطناعي كصديق وكمرشد في الدومين اللي هو يجم يعلمك ويطور لك كفاءاتك شنو النتيجة من هذا اللي إنسان في خدمته ما يستعملش الذكاء الاصطناعي مش يجي واحد في بلاسته يستعمل الذكاء الاصطناعي لأن وقت يستعمل الذكاء الاصطناعي تولي الطريقة متاع العمل متاعه وخدمته أنجع خير كيف تغيير المهن طبعا احنا في تونس خرجنا برشا جماعة يعملوا البرمجة انت عندك الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل في البرمجة متاع الذكاء الاصطناعي دونك شنو هنا الخدمة هو الخدمة مثلا قاش برمجة يلزم يعمل السيرتيفيكاسيون يلزم يفهم يلقى الأغلاط وهذا يتطلب مستوى أكثر من واحد يعمل البرمجة يسمى التستينج يلزمه مستوى أكثر شو يصير إذا كان أنت ما تحسنش المهارات متاعك في جورناليزم ولا في الوحدة بالذكاء الاصطناعي مش تبقى روحك ويلزم تطور الكفاءات متاعك والنتيجة متاعك والنجاعة متاعك بالذكاء الاصطناعي مش تضمن الاستمرارية
5: بلا سليم سيداني رجل أعمال و وكاتب يعني نكتب في دي زارتيكل على لينكدين والبلاتفورم ميديوم على الاكثريه على الاكسبور وعلى الذكاء الاصطناعي معناها مغروم انا عندي ان روغار استراتيجيك وفيلوزوفيك مهن المستقبل يتعدى بالجامعه الجامعه يلزمها تقعد كما هي يلزمها تقعد كما هي بروفوند معناها افيك معناها ليسبري كريتيك هنا المشكله في لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل يلزمنا ندعموا اكثر لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل اللي عندنا اكثر معناها يمشيوا الكول بلو électricien, machiniste, etc. Ils ont des centres de formation professionnelle pour l'école blanc. Allez, chakhatr, donc, on est appelé bishunkunu akthar plastique. Yani la plasticité cognitive. Yani l'esprit interne, il devient plastique. Hiya liya, chniya, mokhtasar, ils ont, on doit apprendre à désapprendre pour réapprendre. يبدا واحد عمره 18 سنه مش مشكله، اما كي واحد يخسر خدمته عمره 30 40 سنه 50 سنه il doit apprendre à désapprendre pour réapprendre. وين هذا ينجم يكون؟ ما ينجمش يعاود يرجع يقرا 6 سنين في الجامعه، يلزمنا دي سونتر ينجم في 6 شهور يكون يرجع لسوق الشغل بتربوشه اخرى، يعني فهمت هذاك شنو يلزمنا ندعبه. حتى لا فاسون دونسيني يلزم تتبدل، ما عادش الاستاذ ينوت انا هو احسن جواب، يلزم الاستاذ ينوتي احسن سؤال، فهمت يعني لو بروفيسور ما عادش هو الوحيد اللي عنده السافوار، سافوار توا ولا معناها ديموكراتيك موجود لو سافوار عند العبد الكل، هو يولي انيماتور انتلكتوال. بالنسبه للذكاء الاصطناعي شنو اللي خذاه وشنو اللي قعد لنا؟ هذا لازمنا نعرفوه باش نبنيو عليه. شنو هو اللي خذاه ذكاء الذكاء الاصطناعي؟ خذا تو سكي ميموريزاسيون، ما عادش نجمو نزاحموه في الميدان هذا. يقعد لنا جوجمون، يقعد لنا ليموسيون لومباتي، دونك لازمنا نبنيو عليهم هذوما لي فيتور ميتيي. حتى بالنسبه لي كونسي دادمنستراسيون اليوم راهو سي كادوك، يتقابل مره في 6 شهور ولا مره في 3 شهور، معناها بالنسبه لو لون تيرم انيكزيست بلو، معناها توا كل شيء يعني لو فيتور دوفيان ان ريفلكس، يعني يلزم ما نجمش نقعد نستنى انا 3 شهور 6 شهور بو افوار يعني دعم الكونسي دادمنستراسيون تاعي. والكونسي دادمنستراسيون يلزم فيه جماعه، يلزمنا نحطوا فيه دي بسيكولوج ونحطوا فيه محامين، يعني هما كي ديتيان لو جوجمون و لومباتي و ليموسيون، هذه لازم تدخل في الشركات عبر لي كونسي دادمنستراسيون.
0: هكذا كانت مواكبتنا للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك، بعد شوية نمشي ونرجع لمواكبتنا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: 11:39 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك مازال متواصل معكم حتى نص نهار مع المستجدات العلمية. وأكيد اللي التحق بنا توا يعني كنا في عديد قدمنا المعلومات حول المستجدات العلمية بما يخص مرض الزهايمر وأمراض الأورام, وأيضا في الجانب التقني تحدثنا على استعمالات الذكاء الاصطناعي وخاصة التكوين والتدريب حول الأمن السيبرني. اليوم في تونس احنا مازلنا مواصلين مع مواكباتنا ونرجعوا لأهم التظاهرات اللي واكبناها في الجانب أيضا التكنولوجي وأيضا البرامج, لأنه التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تدخل في عديد الاختصاصات وأيضا الإعلام. نحكي على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 سنة, يعني جاء تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل اللي انتظم من أيام 21 حتى 24 سبتمبر 2026. هو من أبرز الفعاليات السنوية اللي تميز أنشطة الاتحاد الإذاعات الدول العربية, زاد كما أنه يعتبر من أعرق التظاهرات الإعلامية والفنية والتكنولوجية في الوطن العربي, دورة ناجحة الحقيقة. فما عديد المشاركات والأعمال المتنافسة, شهدت هذه الدورة تنافس 320 عمل في مختلف المسابقات الرسمية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد, بخلاف يعني معناها مسجلة ارتفاعا مقارنة ب 294 عمل في العام السابق. يعني حفل الاختتام, تميز الحفل بتقديم عرض موسيقي خاص وحصري يحمل عنوان سافر إليك وغني للمؤلف الباحث كريم سليبي, إذن بقيادة المايسترو رسم دمق وبمشاركة ثلة من الفنانين العرب والتونسيين. إذن بالنسبة للجوائز, يعني هناك جوائز مهمة حصد الجوائز يعني تونس, يعني عدة جوائز منها 6 جوائز في ختام المهرجان. إذن من أهم يعني الجوائز الإذاعية, الجائزة الأولى في صنف البرامج التحفيزية توج بها برنامج ومن التحدي معجزات من إنتاج إذاعة المنستير, الجائزة الأولى في صنف برامج الأطفال برنامج حلم صغير لإذاعة الشباب, الجائزة الأولى في التبادلات البرمجية الإذاعية في صنف الجائزة الأولى بعيون عربية مدن تتحدث عن حلقة مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة, إعداد ذكريات بن حمادة, والحقيقة ثلة من يعني الزملاء اللي قاموا بهذا العمل والأعمال الفائزة. جائزة الأولى في صنف أعلام العرب عن حلقة نبض الهوية محمود المسعدي, إعداد رمزي المنصوري, والجائزة الأولى في التبادلات البرامجية الإذاعية لعام 2025. أيضا التلفزة التونسية زاد حصلت على 3 جوائز زاد مهمة, في الجائزة الأولى في صنف التقرير الإخباري, الجائزة الأولى في صنف المنوعات والسهرات الفنية فازت بها سهرت ليلة العيد, الجائزة الثانية في صنف البرامج الثقافية فاز بها برنامج منازل الفن. ألف مبروك لكل زملائنا بالإذاعة التونسية والتلفزة التونسية, وإن شاء الله في فعل وتظاهرات أخرى وتتويجات أخرى. إذن احنا باش نرجعوا لفعاليات الدورة, دورة المهرجان العربي للإذاعة التلفزيونية ومواكبة إذاعة أيضا تونس الثقافية لأهم المحاضرات اللي جت على هامش هذا المهرجان. واكبنا الندوة حوارية حول البودكاست, اتجاهات المحتوى وقوة التأثير, وكان هناك من المحاضرين قدموا تجاربهم العربية والدولية في صناعة البودكاست وبناء الجمهور, منهم الأستاذة رشا الديب وأيضا الصحفي منصف السليم.
1: أنا اسمي رشا ديب، متخصصة في صناعة نماذج تواصل الابتكار، وتحديداً متخصصة في البودكاست من 10 سنوات، وعملت نماذج للابتكار في البودكاست تقريباً 8 نماذج دولية و5 نماذج قومية أو وطنية في مصر. البودكاست هو وسيلة رقمية وهو الامتداد الرقمي للراديو، ولكن هو أكثر حميمية وأكثر حرية، وكمان هو بيتيح فكرة أنه إحنا مش متقيدين بوقت، ولكن إحنا ممكن نقدر نعمل من أول 2 دقيقة لحد ما نعمل 3 ساعات، فهو كمان بيتح لنا فكرة الحرية سواء محتوى أو سواء وقت. تهديد وسائل الإعلام الكلاسيكية ده هاجس من أول اليوتيوب والتيك توك والمؤثرين، ولكن في النهاية بيبقى المحتوى القوي المبني على أساس هو بينافس مهما حصل، بدليل إن إحنا شفنا إن مثلا واحد من أشهر البودكاست العالمية كان بودكاست صحفي، فده دليل على إن الفكرة والبحث يقدروا إن هم يجبوا كل ما يقال عن فكرة التأثير أو المحتوى الكوميرشل. دكتورة شهيندة عني مثلا من جامعة القاهرة عاملة دراسة بتقول إن 65% من مستمعين البودكاست نساء، وأكثرهم بيستمعوا على الأندرويد، الآيفون 28%، فده كمان ده يدل على إن كل ما كان الوسيط سهل، لأن الآيفون مش في إيد كل الناس ولكن الأندرويد أكتر، فهتلاقي مثلا إن هم 65% منهم على الأندرويد و 65% منهم من النساء. مبدئيا البودكاست دلوقتي بدأ تصنيفه يكون تحت منصة النيو ميديا أو الإعلام الجديد، فهو دلوقتي بقى بيدخل في كل المنصات إن هم بيحطوه في قائمة السوشيال ميديا، والناس بتبدأ إن هي تعرف طريقها للبودكاست من خلال إن هم مثلا حاطين مقطع منه على الفيسبوك أو على إكس أو على إنستغرام. فمهم جدا إن احنا نكون فاهمين إن هو وجوده تحت مظلة النيو ميديا لسه الناس بتستكشفه، مش بتروح للبودكاست مباشرة، ولكن هي دايما بتروح من خلال السوشيال ميديا علشان تبدأ إن هي تروح له، فهو لسه تحت مظلة النيو ميديا، ما خدش استقلالية كاملة إن احنا نقول بودكاست المؤسسة إكس في العالم العربي تحديدا، يمكن برا أو في العالم الغربي لا، الناس بتروح لبودكاست مثلا نيويورك تايمز أو ديلي، ولكن هنا لا، هي بتدخل له الأول من داخل السوشيال ميديا.
0: يعني خصوصية البودكاست يعني ما فيهوش قوانين
1: في جزء القوانين، دايما أنا بتسأل سؤال القوانين ليه إحنا عاوزين زي ما اليوتيوب مثلا في عندنا في حاجة اسمها الفاكت تشيكينج أو التحقق في اليوتيوب، البودكاست حاليا ما فيهوش جزء الفاكت تشيكينج أو التحقق، ولكن في جزء إن إحنا بنصنفه إكسبلسيت وكلين. إكسبلسيت يعني إنه محتوى خاص مثلا بالعنف أو الجريمة أو محتوى خارج عن، لكن كلين مثلا هو للأطفال أو للأسر أو للعائلات، فهنا ده بس التصنيف الوحيد، لكن تصنيف رقابي ومحاذير وكده لا، البودكاست ليس له هذه المحاذير حتى الآن. حتى الآن
0: شنو تنجم تقول بالنسبة للشباب اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة ثقافية وكل مستمعي إذاعة ثقافية في هذا المجال، مجال البودكاست اللي هو قاعد يتطور الحقيقة؟
1: في نظري أول حاجة عشان تعمل بودكاست أنت محتاج أبسط شيء، روح lnpr.com هتلاقي أن في كريكلم كامل عشان تتعلم بودكاست، اتعلمه صح، ما تاخدش من كلام الناس اللي بتقولك البودكاست فضفضة أو البودكاست كلام، لا، البودكاست تحديدا فوق 12 فورمات، اتعلم بودكاست صح، اتعلم محتوى، اتعلم ان انت تتحقق من المعلومة وتعمل عليها ريسيرش، مش تكتب على شات جي بي تي ويطلع لك هلوسينيشن، فانت محتاج يعمل تحقق تشوف الفورمات الصح، وفي نفس الوقت كمان تزود النولج بتاعتك وتعرف الداتا انت جمهورك ده رايح فين. مش معقول ابدا تعمل محتوى بعد كده تقعد تعيط جنبه او تزعل جنبه او تبكي جنبه علشان الناس ما سمعتوش، لا، ما انت محتاج الاول تدور مين الجمهور بتاعك، فاعمل استهداف صح للجمهور، اعمل محتوى صح، ذاكر صح، علشان لما تأسس وابدأ دايما بفورمات صغير، يعني مثلا سولو او انترفيو في حدود من 3 ل 7 دقائق، ماكسيمم 10 دقائق، وقيس النسب الاستماع وبناء عليها تطور، لكن بداية انك تبدأ ببودكاست ساعتين بعد كده تكون زعلان ان الناس ما سمعتكش، المشكلة عندك مش مشكلة في المستمع.
2: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.
3: احنا انطلقنا من فكرة ان مؤسسة إعلامية دولية عندها رسالة صحفية في عصر الرقمي في تحول كبير، هل نبقى نمارس الصحافة بالشكل الكلاسيكي أم نتفاعل مع التحول الرقمي الموجود في تكنولوجيا الإعلام وفي الأشكال اللي تظهر على المنصات الاجتماعية منها البودكاست، ومشينا في الاتجاه هذا، لكن مشينا بمجموعة من القيم والمعايير منها أن نحافظ على الرصيد الصحفي، على الجودة الصحفية، 1، 2 نحافظ على العنصر البشري، لأنه أنا نجم نستقطب بالفلوس نجيب 1 نجم يقدم بودكاست، لكن شو باش نعمل في الصحفي اللي كان يقدم في نشرة الأخبار واللي يقدم في برنامج وقلوا له يروح؟ الذكاء الاصطناعي أيضا في تطبيقه كيفاش باش تعمل، يعني إذا كان هو باش يقوم مقام الصحفي نتخلوا عليه؟ لا، لذلك يلزم تفكير في استراتيجية رقمية أن كيفاش المحتوى الصحفي الجاد والحصري واللي هو فيه مصداقية مهنية تحافظ عليه، واحد. اثنين، تحافظ على العنصر البشري متاعك بالتكوين المستمر وتعمله يعني نوع من التدريب والتكوين المستمر. ثلاثة، أن تعمل أشكال ومنصات جديدة اللي ممكن تحتوي هالتحول الموجود وتحطه تولي أنت تحتوي مش هو يسوقك، خصوصا أنه المنصات هذه اللي تستخدم مثلا في البودكاست ولا خصوصا المؤثرين يمكن بشكل كبير جدا يتجاوزوا الصحافة ويقضيوا عليها إذا كان الصحافة ما انتبهتش باش تطور روحها من داخل.
0: كنا نسمع في الأستاذ مصطفى السليمي رئيس قسم الأونلاين والإذاعات البودكاست في دوتشي فيتا. إذن احنا باش نواصلوا في الندوة هذه، ندوة البودكاست، المحور الثاني من الميكروفون إلى الكاميرا، البودكاست وإعادة تشكيل الوسيط في الاقتصاد المنصات، مع الدكتورة حنان المليتي.
1: إذن مداخلتي حملت عنوان كما قلت التغيرات التي طالت عالم البودكاست، وهذه التحولات من السمع إلى البصري، التحول من الميكروفون إلى الكاميرا. قدمت في البداية ما هي مظاهر هذا التحول وصنفت هذه دخول الكاميرا إلى البودكاست. دخول الكاميرا في البداية كان كاميرا شاهدة، كانت الكاميرا تنقل حلقة موجهة للسمع ولا تضيف إليها شيئا. أيضا في التوليف التلفزيوني أدخلنا عناصر الأستوديو، توضيب الأستوديو، لغة الجسد إلى غير ذلك، وأضفناها إلى البودكاست. في المرحلة الثالثة أو النمط الثالث انتقلنا إلى مرحلة الصورة التي تكون شرطا في البودكاستات، وهنا يجب أن نعدل المفهوم إلى مفهوم البودكاست. لم نعد نتحدث عن بودكاست بمعنى موجه للسمع، لأنه لم يعد متوجها للسمع، أصبح متوجها إلى الصورة، إلى اليوم وأنت ربما في المطبخ، في المنزل، في السيارة، يمكن أن تستمعي إلى البودكاست. ولكن البودكاست اليوم لا يمكن متابعته دون الانتباه، دون الجلوس أمامه. فهذه التغيرات التي طالت البودكاست. لماذا هذا التغيرات؟ كما قلت هناك أسباب يذهب إليها الناس، أن الجمهور طلب الصورة، غير أن الجمهور لم يطلب الصورة، وإنما تم دفع الصورة بدوافع اقتصادية، لأن المنصات اليوم أصبحت تشجع المرئي، الفيديو أولا، وأصبحت تخفض نسب الانخراط بحسب ذلك، بمعنى أنه ما يصور يدفع له بمنطق الاقتصاد نتحدث، وما لا يصور لا يدفع له، فكان التوجه نحو الفيديو كاست أو الصورة أولا. هذا سبب أول. السبب الثاني أنه الصورة اليوم هي ربما لدينا الأدوات والتقنيات التي تتيح الصورة بهذه الطريقة، وهذا أيضا سبب مستبعد، لأنه الصورة وجدت منذ سنوات عديدة ولم يتم التوجه إلى الفيديو أولا أو الفيديو كاست. إذن هناك قواعد الدفع هي التي تغيرت، قواعد دفع المنصات هي التي تغيرت ودفعت بنا إلى هذا التوجه نحو الفيديو كاست. الرهانات اليوم أن البودكاست أصبح متماهيا مع الحوار التلفزيوني. إذن أين موقع الإذاعة من كل ذلك؟ قلنا أن الإذاعة لها مميزات لا يمكن أن توجد في كل ما يرأى، بمعنى هنا عن الأرشيف، عن الشرعية التحريرية، عن الكفاءة في السرد. اليوم عندما نتحدث عن الوثائقيات، نتحدث عن التحقيقات وغيرها، هذا لا تستطيع الكاميرا أن تنقله. وعليه فإنه اليوم الإذاعة تعرف ما الذي يجب أن يرأى وما الذي يجب أن لا يرأى، بمعنى أن العملية تكون استراتيجية متكاملة واضحة فيما يجب أن يقدم وبأي طريقة كانت. والكلمة المفتاح هنا والتي أركز عليها أنه لا يجب أن نصمم للباب أي للصورة فننسى الإقامة التي هي الصوت.
0: إذن أيضاً هذا بالنسبة للبودكاست، ومن المحاضرات زاد اللي واكبناها خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الفعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية 2026، الإبداع السمعي البصري والانتقال معاً بين الصين والدول العربية. إذن أكثر تفاصيل على التبادل التونسي الصيني مع سيدة فاتن فرادية رئيسة وحدة التعاون العربي والدولي بالاتحاد الدولي العربية، والسيد شكري بنصير رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة التونسية.
4: حسيت انفرادي رئيسة وحدة التعاون العربي والدولي اتحاد إذاعة الدول العربية في الفعالية الصينية اللي نظمها الجناح الصيني، وهي فعالية يعني سنوية نشاركوا فيها احنا كاتحاد، واحنا شركاء معناها قوي للـ NRTA هذه الهيئة الوطنية الصينية للإعلام. ركزنا خاصة في النقاشات متاعنا المرة هذه إلى تفعيل أكثر وتعزيز أكثر للتبادل البرامجي والإخباري، خاطر احنا وهما متفقين على أنه التبادل البرامج وتبادل الأخبار هو معناه يبني جسور بين احنا الشعوب نتاعنا العربية وشعبهم هما، خاطر احنا ما نعرفوهمش كما يجب وهما أكثر يعني، فمن خلال البرامج دوكيومنتير يعني على الفنون على التقاليد يعني حاجات ذي طابع إنساني وثقافي أكثر نتعرفوا عليهم ويتعرفوا علينا، ودجا فما يعني التبادل هذا، لكن احنا نحبوا نعزوها أكثر ونحبوا نكونوا عنا معطيات تورينا اللي تم بث البرامج، يعني مش نقدموهم بركة احنا خاطر نحطوهم على برامج سينية، نحطوهم على منصة الأسبو الصحابية أسبو كلاود بلاتفورم ونحطوا برامجهم هم زاد على نفس المنصة ويطلعوا عليها الهيئات العربية التلفزيونات والإذاعات، أما احنا نحبوا يكونوا نطلبوا منهم معطيات وهم زاد يطلبوا منا معطيات باش نشوف شنو الاستعمال شكون ما هي الهيئات الدول اللي بثت البرامج هذه. زاد حكيوا على الانتاجات المشتركة، يعني انه نعملوا انتاجات مشتركة مع الصين أكثر، هي أكيد هناك انتاجات مشتركة بين بعض الهيئات يعني بعض التلفزيونات العربية، احنا في الاتحاد عنا انتاج مشترك قديم وقوي وكل شيء مع بلدان متوسطيه، لكن معناها عنا استعداد انه ان شاء الله معناها نزيد نوسعوا الشراكات هذه ونتوجهوا نحو الصين على المستوى التكنولوجي والتقنيه، هذا بالنسبه لنا اولويه لانه هما سابقين يعني فاتوا برشا مناطق في العالم اخرى حتى اللي احنا نعتبروها متقدمه، وخاصه في تقنيات الذكاء الاصطناعي يعني في مراحل الانتاج وما قبل الانتاج وما بعد الانتاج. وهو كان المسؤول من المسؤولين كان يحكي حتى على المايكرو دراما يعني الدراما القصيره اللي احنا في المنطقه العربيه مازلنا ما طورناهاش، يعني ممكن نتعلموا منهم برشا، عنا باش نتعلموا منهم من ادوات التكنولوجيه للمحتوى يعني لصياغه المحتوى، واحنا بدينا نسقوا معاهم باش ننظموا سلسله من الورشات حول توظيف الذكاء الاصطناعي، قاعدين بشويه بشويه سله سله باش نضبطوا البرنامج مع بعضنا، خاطر احنا ما نحبوش برنامج يعني يجينا منهم هما جاهز وما نكونوش احنا نعطيو راينا ونشوفوا شنو حاجيات البلدان العربيه، نشوفوا فيه بشويه بشويه وقاعدين اون امبليك يعني ندخلوا لهيئاتنا نوريو نحكيو لهم على هالبرنامج باش يكون معناها النتيجه برنامج راضين عليه الأطراف الكل ويستجيب لحاجيات سيرتو التلفزيونات والإذاعات الأعضاء في الاتحاد.
5: أولا تهانينا الإذاعة التونسية بإطلاق برامج باللغة الصينية، وهذه يعني مبادرة طيبة تعزز هذه العلاقات التونسية الصينية، بما أنه حجم المبادرات التجارية ما بين تونس والصين هو حجم يتنامى ويتكاثر، ولكن مقارنة بالقطاع السمعي البصري فهو يبقى محتشم جدا ولا يرتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. فالإعلام السمعي البصري والإنتاج المحتويات السمعية البصرية من أفلام وثائقية أو أعمال درامية أو أحداث رياضية أو برامج أخرى من شأن أن يعزز هذه الأواصر الأخوية بين الشعبين ويجعلنا نكتشف بعضنا البعض ونتقارب أكثر ونتقاسم أكثر قيم إنسانية مشتركة. أكيد احنا بدأنا في تبادل البرامج، يعني هناك برامج صينية تبث الآن على قنوات تونسية من أعمال درامية أو وثائقيات، وإحنا شرعنا في التلفزة التونسية في بث مسلسل سنة الفارتة مسلسل صيني، ولدينا مسلسلات أخرى أيضا صينية وردت علينا وأفلام قصيرة وأفلام وثائقية مهمة وأعمال خاصة في برامج زراعية في الفلاحة، ونعرف تطور الصين في الميدان الزراعي والخبرات متاعهم التي يمكن أن تفيد الفلاح التونسي في هذا الشأن. وهناك حديث ولقاءات حول إمكانية تطوير هذا الإنتاج المشترك بين الصين وتونس، ومن خلال أيضا تطوير المهارات التونسية في الصين وزيارات تبادل زيارات لاكتشاف المستوى التطور الذي تعيشه المؤسسات العالمية الصينية والذي متطور جدا جدا فاقحة العديد من التلفزيات العالمية.
0: حواراتنا تلقاوها على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. شكرا على حسن المتابعة, شكرا في الهندسة الصوتية سهير زين, كانت معاكم في الإخراج الرقمي مريم مناع, ومن أمام الميكرو كانت معاكم في بركة الدادوري. تقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية وإلى اللقاء.
2: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحق.

0: وما ننساش بأنه كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
1: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
2: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الأوفياء أينما كنتم. تحية إلى كل متابعينا ومتابعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية من استوديو 10. إذن نحكي السينما في برنامج حديث السينما كما موعدكم الأسبوعي اللي تعودتوا به، نحكي على بعض التجارب، بعض الأعمال، الأكتواليتي أيضا تاع السينما، الأفلام الجديدة اللي خارجة، الأفلام اللي تعملت، نحكي زادة أيضا مع بعض الهواة والمبتدئين وأحيانا مع كبار المخرجين. إذن اكتشفوا ضيفتنا بعد الفاصل. تحية لزميلتي إيمان سليماني في الإخراج، في الإعداد والتقديم ويسال الكسراوي، راجعين بعد قليل.

0: مستمعينا أينما كنتم، تحية إلى كل من التحق بنا حاليا، متواصلين معكم في برنامج حديث السينما وفقرة في حضرة الفن السابع. تستضيف المخرجة اللي تعرفناها في التصوير الفوتوغرافي من المبدعين في هذا المجال، موجودة في كافة التظاهرات الثقافية بالعدسة متاحة أينما وجدت الثقافة، نجد دنيا علي اللي استدعيناها اليوم للحديث عن التجربة الجديدة في دار باب الفلة. مرحبا بك دنيا علي، شكرا على الحضور.
1: عسلامة مدام وسال، ميرسي على الاستضافة الحلوة هذه.
0: مرحبا، نورتنا. دونك هذايا الفيلم اللي خدمته دار باب الفلة، مازال كيشوف النور، هو مشروع تخرج. ولكن نحبوا نفهموا كواليس العمل، كيفاش خدمته، كيفاش ناوي تكمل في المسيرة متاع الأفلام والعمل معناتها السينمائي من خلال هذا الكور متراج معناتها الفيلم القصير، والشغف بالعدسة لأنه مرتبط معناتها عين المصور أو عين المخرج مختلفة عن بقية العيون معناتها تمتع الناس. احكينا على التجربة هذه، كيفاش بديت تخدم فيها وقديش استغرقت وقت، والفكرة من وقتاش انطلقت؟
1: تجربة الاخراج كانت اول مرة هذه، بحكم انا عندي مشروع تخرج سنة. الفكرة جاتني عندها برشا، اني انا نحب نعمل حاجة هكا تقعد لي حاجة مزيانة وانا نخرجها، بحكم انا فوتوغراف. فالمشروع التخرج هو اللي زاد خلاني معناتها انتريسي اكثر بالحكايه هذه. حاولت كيفاش نجمع افكاري ونكتب سيناريو للفيلم. كان البطل اللي هو سي اكرام عزوز، بارك الله فيه على الحضور نتاعو، وكان مشجعني على الاخر. كي طرحت عليه الفكرة وكل شيء، قال لي دنيا جيس اكتب السيناريو، حضر روحك وكل شيء، انا معاك على طول.
0: ومش سهل انه معناتها فنان معروف وعنده تاريخ فني فيقبل انه يخدم ويجازف انه يخدم بتجربة تعتبر الاولى معناتها انت في مسيرتك، ما مش حاجة سهلة،
1: مش حاجة سهلة بالكل،
0: معناتها من غير ما حاولت حتى تقنعه.
1: اللي ها حاولت نقنعه وقلت له راهو هكا وهكا وهكا الموضوع باش يكون، قال لي انا ما خدمتش موضوع هذايا بالذات، اما معاك قلت ربي انا متاكد اللي انت اللي انت باش تخرج حاجه مزيانه. قلت له باي اوكي، حددنا مع رونديفو وقتاش هو يكون فاضي. كيف كي جيت حكيت مع نوسه العزيزي، الحقيقه زاد قالت لي انا معاك بور على الاخر وعندي ثقه فيك. فالثقه اللي الحقيقه اللي اكتسبتها بينهم زوز زادوا شجعوني اكثر اني انا نكون معناتها كما يحبوا هما. واخير فالفرصه هذه كانت لي معناتها حافز كبير اني العمل هذه نخليه فيه اكثر حاجات ديتاي معناتها، ونركز عليه على الاخر في الاخراج وفي المونتاج وكيفاش لازم يكون. فاكرام الحق حددنا نهار وهو ونوسة، وكان المصور زاد كيف نشكره مروان العقبي، مروان بن شيحة.
0: ما يحبش عقبي،
1: اي حب بن شيحة. قال لي دنيا باي اوكي انا معاك في التصوير، جبنا الكاميرا وحضرنا الماتريال. كيف انا كتبت السيناريو كل شيء عطيته لهم قراوه، عجبهم على الاخر. بالعكس ما كنش معناتها انه باش يزيدوا فيها حكايه ولا لا ما عجبتنيش ولا لا، بالعكس كانوا على الاخر. قلت لك معايا نهار التصوير كنت معرفت، عرفت فما حاجات مولوده نتاع اللحظه، عرفت ما نعرفش. خذيت الاكسسوارات، انا كنت معناتها في الكوافير، انا في الاكسسوارات نتاع الدار، في الديتاي الكل كنت انا لاهيه بهم الكل. هاو بدينا نصوروا مع اكرام. الحقيقه الوقت اللي بدا يلعب اكرام وجسد الدور اقنعني. وحتى كي نقول له اكرام راك مثلا لازمنا نعاود المشهد هذايا، خاطر حسيت ما مسني. شوف انا معناتها ما زلت معناتها المبتدئه، نقول على روحي مبتدئه انا، وما شاء الله اكرام عزوز قامه كبيره برشا. كان يقول لي اوكي دنيا نعاودو، ما عجبكش نعاودو ولا يهمك. الحقيقه كان على الاخر معناتها سلس معايا، عملت كيما حبيت، واخير تبارك الله عليه قام بالدور نتاعو كيما حبينا. خرجت من اكرام عزوز للقامة الفنية الرائعة إكرام آخر.
0: اللي يمثل دور الأب.
1: اللي يمثل دور الأب اللي مريض بالألزايمر. اللي مش سهل إنك أنت فنان بالقامة هذيك تخليه في الدور هذيك، خاطر ما شفت حتى مرة إكرام، ديما إكرام يضحك، ديما يفدلك، ديما عرفتك الأدوار
0: نتاعو. ما تستنسنا بيه في الكوميديا، ما نعرفوش الشخصية متاع التراجيدي.
1: صحيح. فخليت إكرام لهنا الأب الضايع، الأب اللي فاقد أكثر من 90% من ذاكرته، الأب اللي خليوه صغار وحده في الدار بعد ما توفيت مرته، ولده اللي كان ماشي في باله باش تلها بيه وكل شيء بعد ما عارس خليه في الدار وحده، بنته لازمها تكمل قرايتها، وفجأة كي فجعت على بوها رجعت تجري لقيت بوها في حالة أخرى. لهنا نوسة كانت متفاجئة بحالة بوها، كيفاش هو معناتها ما خلتوش برشا، صحيح صارت له جلطة، كيفاش جلطة هذه صارت بعد ما صارت، كيفاش ولا بوها ما في بلهاش انه باش يكون هكاك.
0: هي التجربة نتصور انها تمس برشا فئات وبرشا عائلات، لانه المرض هذية موجود. وشفنا تصريح مؤخرا معناتها لطبيب معروف الرازي يتحدث على نسبة كبيرة جدا من مرضى الزهايمر اللي مصابين به عديد الافراد، معناتها الرقم اللي قالوا كبير برشا، قال ما بين 50 و70 ألف مصاب بالزهايمر، وخاصة الفئات العمرية معناتها المتقدمة نوعا ما في السن اللي هما ابائنا وامهاتنا، ويستحقوا معناتها رعاية خاصة. يتعبوا ويتعبوا عائلتهم
1: صحيح.
0: برش
1: صحيت. اي واما لهني العائلة انها لازم تكون مهتمة على الاخر في الجانب هذايا. صحيح يتعب المريض، صحيح تقلق، صحيح تبقى ساعات تبكي، صحيح، اما الله غالب هذيك هما والدينا، ما نجموش نخليوهم في الحالة هذيك، صرتو انه هو يحب يخرج، ينسى طريقة الماكلة متاعو، ينسى كيفاش يمشي، ينسى ساعات كيفاش يتكلم، ما عادش يحس حتى انه كي تجرح ما عادش يحس بجرحة متاعو. فنحن لهنا موجودين باش ننحتو بهم ونوفروا لهم الاهتمام والحب والحنان، خاطر هما بالحق مستحقين وعوض في الفترة هذيك.
0: الحكاية او الـ الـ الـ الـ الفكرة متاع الفيلم هي جانبها إنساني. معناتها نعرفوا مليح أنه المرض هذية لازم خصوصية،
1: ما عندوش علاج.
0: ممكن تخفيف شوية أعراض ولكن ما فيهش علاج. أما الوجيع الكل في أنه الإنسان ينسى روحه، ينسى كيفاش يأكل في مراحل متقدمة، ينسى كيفاش يلبس، ينجم يتصرف تصرفات تخجل العائلة متاعه والعائلته، ينجم يرتكب حاجات اللي هي متاع أطفال ربما يرضع، اللي ما متاع إنسان ما هوش مسؤول على تصرفاته، لازمها وسع بال، لازمها تفاهم، لازمها برشا محبة باش الإنسان يتقبل التصرفات هذه ويفهم إنه الإنسان هذاك ما عملهاش بالعاني. فماهيش سهلة حتى تعرف
1: على الآخر. هذاك علاش أنا حاولت في الكل متراج هذية نحط الحاجات هذية، ان نوضحها للعبيد، خاطر بالحق احنا مستحقين انه شكون يفهم الشخص هذاك، خاطر مش بالسهل انه الطفله كي تغيب على ابوها وجي تلقاها في الحاله هذيك باش تقبل، اصلا هي تصدمت كيف ما عرفهاش. مش نحكي كان على الفيلم، نحكي اون جينيرال انه البو كي تشوفه معناتها كيفاش كان يتفكر، يحكي معاك ويضحك معاك ويهزك ويجيبك، وكان هو عمود الدار فجاه تلقاه ناسي كل شيء، يتفكر كان حاجات صغيره متاع وقت اللي هو صغير ولا وقت اللي انت تكون تقرا في المكتب. لهنا اكيد باش تتاثر، باش تقول شبيه بابا، شنو اللي صار، ماكش باش تقبل فكره انه مريض. من بعد باش تتاقلم، بالصفه عليك لازمك تتاقلم ولازم تقبل الوضع ولازم تعاونه ولازم تحيطه، لازم تراعيه، لازم تهتم به، لازم تكون العين عليه ديما هو.
0: فما برشا مثلا يخرجوا من الدار ما يعرفوش يروحوا. فما ناس، فما مرفتت معناتها نتفرج في فيديو في الفيسبوك، انسان مصاب بالزهايمر خرج 5 سنين وهو متشرد في الشارع
1: ما يعرفش
0: وعائلته ما تعرفش عليه وين، لوجوا لين سلموا لين فقدوا الامل انهم يلقاوه. فبالصدفه وقتها فيضانات باش تعرفوا عليه اهله وقت اللي تصور
1: تجي معناتها حاجه بالصدفه باش انك تلقاه. هذاك علاش انا في الفيلم هذايا حبيت نعمل حاجه صغيره اللي هي المونجيلا هذه. احنا الكل عندنا معناتها المونجيلا الالكترونيك وكل شيء، وعندنا جي بي اس وكل شيء، فحبيت نعمل المونجيلا هذه نحطوها في يد المريض هكا وهو خرج، خاطر هو يحب ديما يخرج، يحب يشوف،
0: يولي عنده هيجس، يحب يهرب،
1: يولي عنده
0: يحس روحه كأنه في سجن، ما عادش طايق المكان اللي هو فيه.
1: فأنا حبيت نعمل المقالة هذه في يد المريض حتى وقت اللي يضيع نلقاوه صرتو كي نفيقوا به في سافيسا نجمو نلقاوه نتبعوه ونلقاوه في البلاصة هذه كتكون فيه اسمه لقبه من وين رقم التليفون كل شيء. فمعناتها حل بسيط للمريض هذا يا يعني خاطر بالرسمي البريود هذه الاخرانية ديما نشوفوا في الفيديوهات نتاع برشا مرضى ضاعوا وما لقاوهمش صغارهم وفما اللي يموت فما اللي تلقاها تعيش في من بلاد لبلاد فما شكون يمشي من مثلا من تونس حتى لصفاقس ولا من تطاوين
0: من ولاية لولاية يبدا بعيد
1: كيفاش ما تفهم حتى شيء شكونك انت ما يعرفش روحه شكون
0: ما ضايع
1: فانا حاولت في الفيلم هذا نمس الجانب العائلي كيف نمس الجانب الصحي لخاطر بالحق صحيا لازمنا نهتموا بالمرضى هذوما على الاخر لازم معناتها صحيح هو فما تريتمون اما نحاولوا كيفاش معناتها فما حتى ادويه حتى للتهدئه شوي حتى باش يرقد خاطر المريض هذا يوصل مرحلة انه ما عادش يرقد هذه زاد باش نشوفوه في الفيلم
0: واذا كان ما رقدش يتوتر ولا على الاخر وينجم يكون
1: ينجم
0: عنيف
1: يولي عنيف صحيت فانا حاولت المس برشا جوانب العائله البنيه الحنونه خطيتو احنا البنات رانا على الاخر حنينين على بيتنا الله يرحمه بابا اما بالرسمي امين اجمعين فتحس انه الطفله اقرب شخص للبو في العائله فخليت لهنيكتي الحنيه الطفله تظهر على ابوها كيفاش خايفه عليه وقت اللي ضاع لها كيفاش لقاته كيفاش قتلوا راني انا مانيش باش نخليك كيفاش في الاخر بالكل هو طالع للباب كيفاش يشوف باب الفله اللي هو بالنسبه ليه مش كان بلاصه كهو باب الفله تولد فيها باب الفله عاش فيها جاب فيها صغار عرس قرا فيها فيها ذكريات قعدت له صغيرة من باب الفلة اللي هو عرفتك اللي رسخت له في شوية من الذاكرة اللي بقات له هذا فيلم باب
0: ولهنا
1: الفلة
0: ولهنا المخرجة نتاع الفيلم شني علاقتها باب الفلة وقت اللي تحطها في عنوان وتحطها معناتها في الذاكرة الحاجة الوحيدة اللي تبقى راسخة في ذكرت معناتها المريض اللي هو البطل نتاع الفيلم فما تنجمش تكون فماش علاقة بين المخرجة وباب الفلة
1: اي بون هو كان ينجم يكون التيتر نتاع العنوان نتاع الفيلم حكايه اخرى
0: اي
1: اما انا اخترت دار باب الفلة خاطر دار باب الفلة انا عشت في باب الفلة وعشت في دار في باب الفلة دار هذيك تعني لي على الاخر عشت فيها لي مامون الكل عشت فيها الفرحة البكاء رمضان قرايتي العائلة كي تتلم كل مرة كي يجيو بحذايا من البلاد عشت فيها برشا حاجات النهار اللي جيت خارجة منها باش حياتي الزوجية تأثرت على الاخر فحسيت انه عندها علاقة بالأب اللي وقت بنته تعرس تمشي تبعد عليه الذكريات المزيانة اللي قعدت لها في الدار هذيك كيف كيف انا شفت الشيء هذايا في المريض نتاع الالزهايمر الاب هذايا قعد متعلق بباب الفله قعد متعلق بالجدران نتاع باب الفله بالسوق
0: بالمكان
1: اي بالمكان بالدار
0: ما حتى كان غايب في الزمان فالمكان ما نساهش
1: اي فكل الذكريات نتاع الطفوله نتاع الشخص هذايا كانت في باب الفله في الدار هذيك في الحومة العربي هذيك في السوق نتاع باب الفله في الجامعة نتاع باب الفله في المدرسه نتاع باب الفله فحاولت نربطهم مع بعضهم الحقيقه هذيك هي الحكايه
0: دونك حسيت انه فما ارتباط وتعلق بالمكان باهي دنيا علي لهنا شكون اللي اترك كيفاش كانت العمليه نتاع الكتابه السينوبسيس وقت اللي انطلقت منه بعد كتبت السيناريو والحوار وهالمراحل هذه الكل معناتها شنو تكوينك بالضبط شنو عملت معناتها باش وصلت للنتيجه هذه
1: نقرا مونتاج جرافيك ديزاين وكيف كيف نقرا في التصوير الفوتوغرافي اللي كونني سي شرف الدين كي شافني مغرومه على الاخر وشاف اللي انا انت معناتها شوفي اللي انا معناتها عندي علاقه هكا بالحكايه هذه وبالفيديو والمونتاج وكل شيء قال لي دنيا نرى اني انت نهار من نهارك باش تعمل حاجه باهيه
0: نجم تدخل عالم الاخراج والسينما
1: قلت له والله انا عندي اما خايفه شوي قال لي اصدم اصدم وانا معك وقت اللي عطونا البروجي اللي لازمنا نحكيوا عليهم وكل شيء انت تختار لهنا شنو حاجتك وكل شيء فانا الحقيقه ما خذيتش الحاجات اللي هم يحبوا عليها خذيت حاجه اخرى قلت لهم ما يسالش قالوا لي اوكي فازي خذيت الحكاية هذه بحكم إنه الموضوع هذا ما حكى لي حتى حد في الـ في الـ في القراية. قلت له مثالش نعمل كذا وكذا عادي. وقلت له مثالش معناته هو نورمالمون نحن نعملوا كل سبوت صغيرون طوله معناه حكيت دقيقة ونص دقيقتين ولا حتى 30 سيكوند. قلت له انا مثالش نعمل كور متراج. قال لي اوكي. وصرتو بعد ما شاف التيزر متاع الفيلم عجبو على الاخر. قال لي دنيا انا ننتظر في الفيلم كامل. قلت له باي اوكي. كملنا المونتاج وكل شيء. الحقيقه عجبو على الاخر كيفاش نجمت معناتها نوفق بين بين بين معناتها الاخراج وكتابه السيناريو كيفاش تلهيت برشا ديتاي كيفاش وفرت حاجات معناتها كانوا نجموا يغيبوا على انسان عادي. باغ اكزومبل باش نحكي لك مثلا فاست الخبز وقتها انا في العيد الكبير مخبيه دي باجيت خليتهم يبسوا على الاخر باش كي نصور نلقاهم حاضرين.
0: ايوا
1: كيف كيف اكرام قلت له اكرام رانا باش نصوروا نهار الفلاني. قلت له راو لحيتك ما تمسهاش حتى نهار التصوير. قال لي باهي اوكي. اللبسه معناتها شفت
0: فما حاجات التفاصيل
1: التفاصيل هذوك ركزت, ركزت عليهم ركزت على حاجات تنجم معناتها تظهر للناس بالحق انه المامو هذيك قاعد يعيش فيها الفنان هذيك.
0: حبيت توصل اكثر ما يمكن من الصدق.
1: اي مش مجرد فيلم ان احنا نصوروا فيه وكهو. هو رساله هو حاجة نبعة من القلب الرسمي. خاطر بالحق توا قاعدين نشوفوا في برشا والدين يهزوا فيهم لدار المسنين ولا يبداو ضايعين ولا يبداو ولادهم مش لاهين بهم وكل شيء. انا لاني حبيت نقول راه مهما يكون البو مهما تكون الام صعيبة ولا البو صعيب ولا حاجة راه هذوكم من حقهم علينا ان احنا نتلهاو بهم. حتى كان المرض هذايا صعيب ومش سهل انه نحنا معناتها نقبلوه مش سهل ان احنا نمشوا معاه مي لازم بالحق نتلهيو بوالدينا.
0: شوف هما الوالدين قداش يوسعوا بالهم وقت اللي يكون الطفل صغير وما يعرفش الدنيا.
1: يورونا كل شيء
0: كيفاش يوريوه ويصبروا عليه ويوكلوا ويشربوا وينظفوا ويعملوا كل شيء معناتها باش الانسان هذاك الصغير يكبر ويولي معناتها راجل والا مراه ناجحه. فمسيره كامله وراها دعم تاع والدين وصبر كبير لسنوات. نحاولوا انه نردوا الجميل للناس
1: شوي حتى شوي
0: نردوا الجميل نعترفوا معناتها بالجميل.
1: الام الحقيقه حاجه اخرى خاطر الام 9 شهور وهي معناتها برشا حكايات كيفاش وكيفاش. اما البو هو نحسوا عمود الدار خاطر بالحق احنا عشنا مع بو متولهي بالتفاصيل الكل. انا نقول كي توفى بابا جناحي متاعي سيد كسر صحيح. خويا معناتها معايا الكبير اللي نحبوا على الاخر وخواتي الاخرين وكل شيء
0: بلاصه حد ما يملاها حد كل واحد وبلاصه.
1: انا اليوم إن هذا بالحق البيت اللي توفى فيها بابا واللي عاش فيها بابا وقت اللي هو مريض انا اليوم إن هذا ما نحبش ندخل خاطر تعني لي على الاخر خاطر نحس انه باش نلقى فيها بابا ومن بعد نقول يا زعما نلقى فيها بابا مازال حي ومن بعد ما نحبش ندخل خاطر نخاف اني نقبل الوضع هذاك انه هو غير موجود. فانا نقول بالحق الوالدين راهم صحيح كي يكبروا صعاب في انك تتاقلم معاهم وانك تقبل برشا حكايات منهم. اما راهو سرتو في المرض هذايا بالذات لازم تخصص جانب كبير من حياتك انك تكون مركز معاهم خاطر بالحق الحيطه والاهتمام والحنية متاعك اللي باش تمشي تعطيها لحد آخر ولا توفرها لحد آخر راهو بوك في الحالة هذيك مستحقها على الأخر.
0: أولى به. دنيا كيفش نختم معاك شنو ربما طموحاتك؟ ذقت أنك أنت تعمل فيلم تلقى استحسان معتها من محترفين تلقى تجاوب من ممثل كبير كما أكرم عزوز. شو الخطط نتاعك المستقبلية في أنك تكمل في عالم السينما خاصة أنه عندك تجربة في العدسة وفي التصوير الفوتوغرافي وعندك أيضا علاقات لأنك محترفة من سنوات في العمل السمع البصري؟
1: والله يعني أول ما هبطت لفيش متاع الفيلم الحقيقة بارشا ميساجات وصلتني ونشكرك انت زادة كيف كيف اول ما شفت لابيش عايشك. بالنسبه لي انا دار باب الفله مش كان فيلم متاع تخرج. بالنسبه لي انا حلمه الحلمه هذه نحبها تتواصل مش كان في مش كان في في, في الروايه هذه. نحب نمس برشا حكايات ان شاء الله ربي يسهل فيها على شلي. بالنسبه لسي كرام عزوز بالحق نحب نشكره من كل قلبي، خاطر بالحق وقف معايا، نصحني، وجهني لبرشا حاجات معناتها باهية باش أنا معناتها استفدت منها، واستفدت زادة كيف في الإخراج متاعي، كيفاش نجم معناتها نعطي صورة مزيانة، نعطي صورة حقيقية، نعطي صورة كيفاش أنها توصل بالحق وتأثر. على فكرة الجوري متاعي كي شافوا الفيلم، صحيح حضر معايا سيكرا معزوز بارك الله في، عطاني بالحق نهارين من أياماته في قفصة، وجاء على خاطري وحضر معايا، فالجوري على الأخر تأثروا وعلى الأخر عجبهم الفيلم.
0: أيوة.
1: إن شاء الله كي زاد يتعرض في على قريب يا ربي إن شاء الله يعجب الناس،
0: إن
1: شاء الله يمس بالحق كما مس برشا معايا كحضر، وإن شاء الله يمس العباد، وإن شاء الله تكون رسالة بالحق باهية ورسالة مفيدة لنا الكل. نوسى كيف زادة نشكرها على الأخر اللي قبلت وحضرت معايا ومثلت وكانت بالحق، معلش أنا عجبتني على الأخر ومستني على الأخر،
0: داعمة
1: على الأخر، والله
0: شخصية من داعمين.
1: تمثيلها أنا عجبني الحقيقة، أول مرة نشوفها تمثل بالكيفية هذيك، كيف مروان بن شيحة يعطيه الصحة، زوجي زادة كيف كان معايا ومساند على الأخر، المساند الرسمي معايا.
0: إن شاء الله هذه تكون الانطلاقة
1: إن شاء الله يا ربي
0: نحو عالم الاحتراف وأفلام جديدة إن شاء الله، ونشوفوك في مهرجانات معناتها كبيرة في عالم السينما. شكرا لك دنيا علي، مرحبا بك يا ليلى، نورتنا، إن شاء الله نشوفك متألقة في عالم السينما.
1: عايشك.
0: مازلنا متواصلين معكم، أقعدوا معنا في حديث السينما، راجعين بعد شوية.

0: في حضرة الفن السابع.
1: ضيفتنا اليوم هي رحاب بن محمد، ممثلة ومركبة سمعي بصري، إذا من مواليد جويلية 1988 بمدينة منزل بورقيبة بولاية بنزرت، وين قرأت الابتدائي والثانوي، ثم انتقلت إلى مدينة نابل وين تحصلت في 2011 على الإجازة التطبيقية في الاتصال السمعي البصري من المعهد العالي للفنون الجميلة. استهلت مشوارها المهني كمركبة برامج مونتاج في قنوات تونسية ثم قنوات أجنبية وشركة إنتاج سمعي بصري، عملت كمساعدة للمخرج التونسي ناصر القطاري المتحصل على التانيث الذهبي لأيام قرطاج السينمائية عن فيلمه السفراء. 2019 قررت تحقيق حلم الطفولة في التمثيل، كانت البداية من فضاء التياترو لتوفيق الجبالي، وانطلقت في أعمال مسرحية تلفزية سينمائية نحكي عليها بأكثر تفاصيل البدايات مع ضيفتنا عبر الهاتف. رحاب، مرحبا بك مرة أخرى. لو كان تحكينا على بداية هذا الشغف، كيفاش بديت في التجربة، البدايات كيفاش بديت؟
2: مرحبا بك فيصل مرة أخرى، ومرحبا بالمستمعين جدا مرة أخرى. أنا رحاب بن محمد كيف ما قدمتني أنت. بديت 2019 في فضاء التياتر للأستاذ توفيق الجبالي، ومن غديك بديت الرحلة، انطلقت رحلتي في التمثيل كان النجم نقول معناه.
1: نعم، إذن بديت بالمسرح اللي هو معناتها مدرسة في حد ذاته، فعليش اخترت المسرح في البداية؟
2: هو كان شغف الحق. كيف كملت أنا الإجازة حبيت نعمل ماستير في المسرح، لكن ما أخذتني الحياة والخدمة وكل شيء، وقعدت معي الشغف هذاك يكبر بشوي بشوي، لين قررت أنه وقت سيجي الوقت أنه باش نحقق الحلم بتاعي.
1: إذن في المسرح خدمت مسرحية قبيلة إخراج صابرين الغنودي، كيف كيف عليك نغني إخراج نوف العزارة، 24 جويلية إخراج نوف زيد عزارة مرة أخرى، وكورونا منامور لنوف العزارة، هذوما الأعمال المسرحية.
2: قنفذ قال لي وليد العيادي هو في الفضاء التياترو معناه نحن نقرأ، القراية تستمر 4 سنين، وفي ال4 سنين هذوكم تلمذنا على أيدي مؤطرين اللي أعطونا من روحهم، أعطونا من جهدهم، من وقتهم،
1: من تجربتهم، من خبرتهم،
2: من تجربتهم أكيد جدا معناها. وكان من المؤطرين هذوم الأستاذ نوف العزارة اللي معناها خدمت معاه 3 مسرحيات اللي هما يكونوا أعمال نهاية السنة، اللي هذه الحاجة الباهية إنه تقرأ عام كامل وفي آخر العام تتوج معناها السنة هذيك بعمل مسرحي وتاخذ الفرصة أنك تقف فوق الركح. وكان مع الأستاذ نوف الكورونا منامور اللي هو وقتها توافق مع الوقت بتاع الكورونا والتعب اللي تعبناه وقتها وكل شيء. وبعديك 24 جويلية وبعديك عليك نغني. وفي السنة الرابعة بتاعي كان المؤطر بتاعي الأستاذ وليد العيادي اللي عملنا مع بعضنا حدث القنفذ وقال. وكانت عندي تجربة في معني أخرى في ضمن مسرحية قبيلة لصابرين الغنودي اللي كان النص نص جماعي، وكان تجربة جميلة جدا معناها، وكل تجربة تزيد وتضيف لي
1: أكيد
2: كممثلة.
1: خدمت زيدا في التلفزة في بعض المسلسلات أو السيت كومات، كما خدمت مع سوسن الجملي، وخدمت أيضا مع هيفي البن يوسف في دكتور حب. التجربة دي متاع التلفزة هل كانت مختلفة على المسرح؟
2: أكيد أكيد أكيد، إنه مش الـ يعني على الركح حاجة أخرى، إحساس آخر مخالف لإنك تخدم قدام الكاميرا.
1: نعم.
2: على الركح عندك معناها الاتصال المباشر بالجمهور، يعني كيف ما نقولوا نحن الزلقة بفلقة، الخطأ يكون يعني عواقبه وخيمة جدا. الخوف من انك تنسى نصك، الخوف من انه تنسى معناها شنو المشهد اللي قبل ولا اللي بعد، الخوف من انه زميلك اللي بحذاك يغلط، على خاطر هو عمل جماعي، خاطر الكل في خدمة المسرحية هذيك. قدام السينما يعني قدام الكاميرا عندك الفرصة انك تغلط وتعاود، عندك الفرصة انك تتنفس، انك تاخد راحتك، انه كيف تستنى المخرج باش يقول اكسيون، انت معني نفسانيا تبدا محضر روحك، تبدا مراجع نصك في بينك وبين روحك، تبدا قاعد مرتاح. هذا ما يعطيهولكش المسرح، معني المسرح كله خدمه اعصاب. هذا هو. وبطبيعه قدام الكاميرا زاد راني مانيش نستخف به العمل قدام الكاميرا، على خاطر زاد الكاميرا تفضح الممثل اللي يكون سطحي، خاطر العينين هي المرآة بتاعنا. ساعات نتفرج في مشاهد ونقول الممثل هذا ما هوش داخل في الشخصية، ما هوش قاعد، ما هوش حقيقي في الأداء.
1: وانت بيدك راهو تجاربك في التلفزة وفي المسلسلات مع مخرجين يتسموا معناتها في سوق الإخراج من أهم الأسماء الموجودة حاليا.
2: الحمد لله الحمد لله. كان
1: معناتها المهمة تكون صعيبة ماهيش سهلة.
2: أكيد أكيد، هما مخرجين ما شاء الله عليهم معناها، والخدمة معاهم ياسر ياسر فادتني وزادتني، على خاطرهم يعطيوا للممثل مهما كان الدور معناها كبير وإلا دور بسيط، يعطيوا حق الممثل، يعطيوا قدر الممثل ويخليوه يختم على راحته. وهذا مهم جدا، ما همش من المخرجين اللي يفرضوا عليك حاجات وما يعطيوكش مساحة باش تثبت روحك انت وتثبت خدمتك. كان عندي زوز تجارب مع المخرج سوسن الجني في فلوجة سنين وفي الخطيفة، وتعرفت على هيفل في تجربتي معاه في سيت كوم دكتور حب سنين. وبعدها هو عيط لي باش نكون جزء من الفيلم بتاعه دار العرس. لكن قبل ما نصور دار العرس صورت مع المخرج عبد الحميد بوشنيق في فيلم بكمة اللي هو، وبعده هو صور دار العرس، ودار العرس خرج قبل.
1: وفما زاد تجارب في الأفلام القصيرة مع بلال مع تزغدودي وأمين الفارح، دونك معناتها تجربتك في السينما تتسمى متنوعة، أفلام قصيرة، أفلام طويلة، أفلام ربما فيها رسائل ما، وأفلام زادة تسمى تجارية نوعا ما، لأنه مثلا دار العرس اللي خرج العرض ما قبل الأول مازال ما تمش عرضه في القاعات. فالحقيقة فما فيدباك إيجابي أنه خفيف، فما كوميديا، أنه كتابة كانت سلسة، أنه ولكن فما شكون يصنفوا في باب التجاري أنه سينما طريفة ضحك تعمل جو عائلية، وما كانش ما كناش نسمعوا بسينما العائلة عائلية.
2: اي هو السمع بتاع السينما التونسية ممسوسة نوعا ما، ولكن بالنسبة لي أنا السينما معناها عندها الحرية باش تتناول المواضيع الكل، على خاطر هي قاعدة تعمل لنا في إعادة اليومي بتاعنا. فاليومي بتاعنا فيه كل شيء، راهو فيه كل شيء، نسمع فيه الكلام الكل، وراهو فيه الأشكال الكل. فالسينما هي مرآتنا نحن. فبالنسبة لي أنا إنه السينما عندها الحق إنه باش تتناول أي مواضيع وأي مشاهد. أما يمكن على خاطر زيادة طويك أنت تقول دخلنا في الأفلام التجارية، من حقنا أنه باش ندخلوا في الأفلام التجارية، من حقنا أنه يكون عنا إنتاجات سينمائية على مدار السنة، على خاطر تم بلدان كيف مصر ولا كيف تركيا يخدموا في الإنتاجات السمعية البصرية، وليت معناها
1: عندهم فيلم العيد وعندهم مناسبات والأعياد
2: بالضبط
1: تجارية
2: كان قاعدة مناسباتية معناها. عرفت فبيه أنه ثم مخرجين صغار يخدموا ينجوا، ورغم الأغلب بتاعهم ينجوا على حسابهم الخاص، اللي هي حاجة ياسر صعيبة ياسر صعيبة، لكنهم شادين الصحيح وشادين في حلمتهم وقاعدين يحققوا فيها بشوية بشوية رغم الظروف الصعيبة، رغم العراقيل اللي جاهم، لكن قاعدين مواصلين، وهذه
1: هو
2: حاجة
1: لهنا
2: جيدة.
1: الحاجة ربما الإيجابية أنه فما برشا معناتها مواطنين حتى نقاد حتى مختصين في السينما يقول لك بما أنه معناتها الإنتاجات من نوع هذا السينما ربما الكوميديا التجارية اللي فيها عائدات محترمة عملت نوع من المصالحة بين الجمهور والسينما، الأعداد كبيرة، نشوف صفوف معناتها على السينما وعائلات يمشوا يقصوا تذاكر، وخاصة في العطل وفي الأوقات اللي تكون فيها ما فماش امتحانات ولا غسرات للعائلات، معناتها والدين يهزوا صغارهم يتفرجوا، عائلات تمشي معناتها بأعداد كبيرة للسينما، اللي هذا ما كانش برشا الحقيقة
2: ما
1: معناتها
2: كانش
1: قبل.
2: برشا
1: أي
2: أي كان
1: نوع،
2: في السينما
1: فمش كون
2: أي.
1: يعتبرها نوع من المصالحة بين الجمهور
2: هو
1: والسينما.
2: ليه هو كي نرجعوا نحن التالي شوية نلقاو إنه ثم دور عرض تسكروا، دور سينما تسكرت.
1: صحيح.
2: علاش؟ على خاطر الإقبال على الأفلام شحيح جدا، فما ثماش دور العرض ما تلقاش مين باش تصرف، حتى ثم
1: العائدات تكون
2: انفلاسيون
1: بسيطة ولا
2: طلبت،
1: قليلة.
2: ثم معناها ماكينات لازمها تصليح، ثم الضوء، ثم برشا
1: صيانة.
2: حاجات ما يلقاوش، فيتلذوا انهم باش يفكروا، وهذه حاجه ياسر توجع القلب. كي نراو تويكا انه العبيد كيف ما انت قلت ثم مصالحه، العبيد رجعت تتفرج. علاش؟ على خاطر ثم افلام ولات متاحه
1: ولا
2: للعائله
1: تستنى، فما
2: التونسيه.
1: بعض الأسماء من المخرجين ولا الجمهور يستناهم وقتاش يعملوا أفلام جديدة.
2: بالضبط بالضبط. والافلام ولات ثم برشا افلام عائليه انه ينجموا يهزوا صغارهم يتفرجوا، ما يبداوش خايفين انه ثم حاجات اللي باش تقلق مثلا الصغار، مع انه رغم اصحاب الافلام يحطوا اللي هو الفيلم اقل من 12 سنه، اقل من 16 سنه، اقل من 18 سنه، فالمتفرج لهنا لازم يفهم هل انه هذاك ينجم يهز صغيره ويتفرج ولا لا. هو ديجا حط لك اسكو انت تنجم تجيب صغيرك ولا ما تنجمش تجيب صغيرك،
1: هي
2: ثم
1: ماهيش
2: يشوف
1: تلفزة،
2: انه هو
1: معناتها
2: عليهم شنو
1: السينما انت
2: محتوى
1: اللي
2: تاع
1: تمشي
2: الفيلم.
1: للقاعة.
2: لكن باهي برشا انه ثم الافلام هذوما الخفاف، الافلام هذوما اللايت، الفيل جود موفيز هذوما
1: ايه
2: اللي يحلوا البيبان للمصالحه هذيا، وهذه
1: وحتى
2: حاجه
1: حتى على
2: تفرح.
1: مستوى الربح والاستثمار زاد العائدات هامة تسمح بإعادة إنتاج أعمال أخرى، معناتها
2: أكيد
1: ناس تخدم
2: أكيد
1: تقنيين يخدموا ممثلين يخدموا، ما
2: أكيد
1: عادش نشوفوا كان معناتها مرة في العام ولا في العامين تولي موجودة
2: بالضبط
1: الأفلام
2: بالضبط.
1: على
2: هي
1: مدار السنة.
2: معناها الدائرة الاقتصادية تدور، العجلة الاقتصادية تدور،
1: حتى الحماس اللي بحذا
2: التكنيسيان
1: القاعة
2: عندي
1: يخدم
2: خدمة.
1: والقهاوي اللي بحذا القاعة تخدم والعجلة الاقتصادية ما
2: بالضبط،
1: تمسش، كان
2: الكافيه
1: السينما
2: يخدم معناها، واللي
1: المحيط
2: بيبيع في
1: كله
2: الكافيه
1: يخدم.
2: يخدم، واللي بيبيع في حاجات أخرى يخدم معناها،
1: نعم
2: وهذه حاجة باهية معناها، هذا مشهد
1: طبعا.
2: باهي يشجع معناها، نفرح ونحن كي نراو هكايا. والمخرجين زاد اللي يصرفوا على أفلامهم زاد يرجع لهم الفلوس باش يعملوا لنا أفلام أخرين، وهذا هو معناها، هذا هو هي راهي صناعة كاملة معناها.
1: صحيح.
2: دونك
1: باهي
2: الناس الكل
1: رحاب،
2: لازمها تخدم.
1: انا عرفتك قبل ما تخدم في التمثيل، عرفتك وانتي معناتها خدمنا مع بعضنا ديجا
2: خدمنا مع
1: في
2: بعضنا
1: احدى القنوات التونسية
2: اي
1: وفي المونتاج، معناتها صعيبة شوية ماكش سهلة في المونتاج. التجربة متاع انك تربط العمل معناتها السمعي البصري على مستوى التمثيل كممثل، وانت متمكن من التقنيات وانت تخدم معناتها مساعد مخرج والا تخدم في المونتاج والتركيب وغيره، فكيفاش تنجم توفق بين هذه وهذه وتنجم تكون الشخصية هذه مستقلة عن الشخصية الأخرى؟
2: هو راهو باش نكون صريحة جدا،
1: خاطر عادة
2: راهو
1: نسمعني لحظة قبل، عادة اللي تلقاهم جنود الخفاء من التقنيين والمخرجين والمهندسين راهم ما يحبوش الضوء وما يحبوش الكاميرا، ديما تلقاهم ورا الكاميرا، فأنت لهنا كسرت القاعدة وتحب تخدم ورا الكاميرا وقدام الكاميرا.
2: بالضبط. بون انا حبيت الضوء، حبيت الضوء على خاطر حبني، باش نكون صريحه، انا دخلت نعمل مسرح ما كانش الهدف الاساسي اللي انا راني ناقف قدام كاميرا الحق، خاطر كيف ما انت قلت انا ديما كنت ورا الكاميرا، والمسرح ما فيهش الاضواء بتاع التلفزه ولا بتاع السينما، معناها علاقتك بالجمهور توفى وقت اللي يوفى العرض، وكلنا نروحوا على رواحنا وكهو، عرفت كيف وقفت قدام الكاميرا عجبتني الكاميرا حبتني وانا حبيتها. وانت قلت انا معناها صعيبه في خدمتي كمركبه، التركيب مرهق شويه معناها، حتى نفسانيا يرهقك شويه. فلقيت انه عندي المخرج ولا عندي المتنفس بتاعي هو المسرح، والمسرح هزني للكاميرا. معناها هذا هو، معناها من الاول كان شويه صعيب كتقنيه اني باش نفصل ما بين الجانب التقني واني ممثله، كان صعيب شويه على خاطر مستانسه معناها بالبلاتو، مستانسه بالتصوير امام ورا الكاميرا. فكيف جيت قدامها عرفت كاني نحب نعطي ملاحظات، نحب نتكلم، وبعدش كنذكر روحي نقول ليه راني ممثله انا ما نتدخلش في خدمتي.
1: عندك معناتها كالهواجس هذوكم في مخك تبدا تبدا تلاحظ وتحب تتكلم، وبعد تشد روحك تقول ليه انا مش
2: صحيح. وحتى كي نكمل انا معناها المشهد بتاعي نصوره كيف نمشي باش نرتاح ولا نمشي ورا الكاميرا، نقول انا راني رجعت تقنيه كيفي كيفكم تويك. راني ساهمتكم، راني ساهمت التعب بتاعكم، راني متعديه بالتعب بتاعكم. فيمكن في ديما معناها في التصوير تكون عندي علاقه باهيه مع التقنيين، خاطر نرجع تقنيه زاد عرفت، فعندي دوبل كاسكيت كيف ما نقولوا.
1: اي هاني قلت لك انا دوبل كاسكيت هذاك راهو الفصل بيناتهم ماهوش سهل، انك انت تكون امام ووراء الكاميرا وتفكر بالطريقتين ماهوش سهل بالكل، يبدا فما نوع من الصراع الداخلي بين التقني وبين الممثل. فنتمنى لك التوفيق في هذا الصراع بين الزوز شخصيات.
2: كان قلت لك الحق ماهوش سهل، وسيختو من الاول عرفت كان الفصل ما بيناتهم صعيب صعيب صعيب عليا. بعديك هاني تويك استانست معناتها راني انا ممثله.
1: ولكن ما زلت في نفس الوقت تقوم بالعمل التقني والتركيب والمونتاج. ايوه مساعد مخرج.
2: المونتاج محبه بيني وبينك.
1: تخمم انك تكون في يوم ما مخرجه؟
2: كنت نتمنى كنت هو الحاجة اللي خلتني أني نعمل المونتاج، أنه أنا كنت نحب أني نكون مخرجة في يوم من الأيام، لكن بعد ما دخلت للتمثيل لا نحب نكون كان ممثلة.
1: تخليت على الفكرة متاع الإخراج؟
2: تخليت على الفكرة على خاطر التمثيل جبدني أكثر.
1: برغم معناتها فما احيانا خدمت مساعد مخرج.
2: خدمت مساعدة مخرج وخدمت في بلاتوات كبيرة زادة في برامج عربية كمساعدة مخرج.
1: غالبا اللي يخدم مساعد مخرج فالطموح متاعه انه يولي مخرج.
2: اي قلت لك كان طموحي كانت حلمة انه يولي مخرج.
1: تو تحب ممثلة محترفة.
2: اي واللي خليني انه كيف ما قلت لك يعني ثم مخرجين كبار كانوا معناها تقنيي تركيب ولا مهندسي تركيب وبعديك ولي مخرجين.
1: صحيح.
2: فانا ذيك السنيه اللي مشيتها من الاول قبل ما نكتشف التمثيل. بعد ما اكتشفت التمثيل معناها
1: ما خممتش مثلا كيما عبد الحميد بوشناق انك تكون في نفس الوقت مخرجه نتاع العمل وتمثل فيه؟
2: هو راهو الاخراج صعيب مسؤوليه
1: كما كان يعمل يوسف شاهين، واحنا معناتها في الفتره نتاع الاحتفال بمئويه معناتها يوسف شاهين كيف كان يعمل وراء الكاميرا كمخرج وكان يمثل في بعض الادوار معناتها بعض الافلام نتاعه.
2: هو الاخراج حاجه ياسر صعيبه ياسر. المخرج لازم يكون متمكن من جميع آليات السمع البصري، يعرف المهن الكل ويفهم كل ديبارتمون شنو هي وشنو اللي لازمها، يعني ويفهم الممثل ويفهم الدوافع الممثل وروح الممثل من داخل وشنو اللي يحركه. يصعب عليا برشا فخليني في التمثيل.
1: بي لو كنت نعطيك كلمة الختام رحاب، شنو هتقول للجمهور اللي ربما مازال ما تفرجش في دار العرس آخر الأعمال اللي أنت شاركت فيها معناتها كممثلة؟
2: يعيشك على الاستضافة قبل كل شيء.
1: مرحبا بيك.
2: أول ما نبدأ بي نحب نقول للجمهور امشيوا للمسرح قبل كل شيء. المسرح وهزوا ولادكم يعملوا مسرح، راهو المسرح يهذب الروح. راهو المسرح يبدل النظرة بتاع الشخص، يعاونه باش يتنفس. بالنسبة لي أنا معناه يفهزوا صغاركم للمسرح ونزوم يتفرجوا في المسرح. بالنسبة للفيلم نحب نشكر هيفا بن يوسف على الثقة اللي أعطاه لي وعلى الفرصة اللي أعطاه لي، ونتمنى أنه الفيلم ينجح ويوصل للي هو يحب عليه واللي هو يتمناه. بالنسبة للفيلم نشكر الممثلين الأسامي الكبيرة اللي تعاملت معاهم واللي هم قلوبهم كبيرة زيادة، يعني مش الحجم بتاعهم مش في اسمهم أكهو، ليه في قلوبهم. وهذا اللي السر بتاع نجاحهم، وهذا أنا متأكدة منه، على خاطرهم ياسر معطائين، ياسر يعاونوا، ما يغزر لكش بتاع انت ممثل مكش معروف ولا ممثل صغير فكي بشي يخدم معاك كلي سمك النظرة بتاعك الاستصغار، لا يعطيك ويحب يكبرك ويحب يظهرك معاه، وهذه حاجة ياسر محليها الحق بتاع ربي. امشي وتفرجوا في الفيلم، راهو فيلم ياسر محليه، ياسر خفيف، فيلم للعائلة التونسية، باش تشوفوا فيها رواحكم، باش تشوفوا فيها مواقف عشتوها أكيد وإلا مواقف عاشوها عبيد تعرفوهم وحكيوا لكم عليها. باش تمشي وتعدي وقت ياسر مزيان، تتنفسوا فيه، تتفرهدوا فيه. مشيوا مع بعضكم عائلة أصحاب، وباش تبارتاجيو وقت مزيان مع بعضكم، وإن شاء الله يعجبكم الفيلم، وإن شاء الله يعجبكم الدور بتاعي أنا، ومرحبا بكم.
1: إن شاء الله، شكرا لك ليلى، بالتوفيق في مسيرتك، إن شاء الله نشوفك في أدوار البطولة إن شاء الله يوما ما في أفلام يعني أخرى وأعمال أخرى سمعية بصرية. تمني التي ليك بالتوفيق إن شاء الله، وقريبا إن شاء الله يكون عندنا موعد هنا في الاستوديو مباشرة أمام الميكروفون. شكرا لك، شكرا جزيلا. إذن متواصلين معكم راجعين بعد قليل في آخر فقرة من برنامجنا حديث السينما.

0: أجندة السينما.
1: متواصلين معكم، تحية لكم من ما كنتوا. إذن في الجزء الأخير من حصتنا نحكي على المخرج التونسي يوسف الشابي اللي تحصل على 2 جوائز مالية لدعم مرحلة ما بعد الإنتاج عن فيلمه الجديد بلاي ضمن الدورة 14 لبهرجان فينال كات في البندقية على هامش الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي من 2 إلى 12 سبتمبر 2026. مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب من 24 ل 27 أكتوبر 2026. مهرجان القصير بالكيف اللي هو مهرجان حول الأفلام القصيرة إن شاء الله بش يكون من 30 سبتمبر إلى غاية 3 أكتوبر 2026. هكذا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم على الاهتمام والمتابعة. ملتقانا الأسبوع القادم في حصة جديدة من حديث السينما. إلى اللقاء.
2: حديث السينما.
3: سينيوري و سينيوري بونسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
4: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966
5: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
6: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج عيش فيها أميرة، قاوموا العدو مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
7: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد
8: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لاش أي معنى.
9: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائل أو الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
10: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
0: حديث السينما مع وصال الكسرى.
11: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
13: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهية
14: عالسلامة مدام.
13: مرحبا،
14: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
15: إن شاء الله.
14: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل. امشيوا في الفضاء حوصوا. امشي امشي امشي.
13: زينب اختم معاهم.
14: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
13: يلا.
14: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
16: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
17: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
18: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
19: تونس، فيلوسوفيا،
18: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
20: لغة العالم،
18: عيون الكلام،
0: على صعيد الرفض،
18: جرائد من العالم،
21: حديث السينما،
22: أرخبيل المسرح.

0: والآداب
1: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
2: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
4: أقرأ واحفظ اللي تسمع، ما تكونش مغرور، كن كفي أنا متعلم، راه العلم نور.

ادب بنقولك انا التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا انا الصغير بالادب بنقولك انا اما التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا انا الصغير شعر ونثر معهم زاده نكتبهم من غير تفكير علم الذره انا وضعت وخملت في قاع البير في السوري محصل شهاده سمي وهذا بلودنا يسمي وهذا بلودنا.

التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني عنطر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني قيس ورميو رهت وماء ماتوا في أبكسور ماتوا رو في أبكسور.

حتى في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها من لنا صغير. قل لي طوكيو في نلقاها؟ قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حتىها بالفيدير. باش تمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوغرنين. وإذا تحب تمشي لشيكاغو من مطمطة

يا آلة متفنن خب مرا وقاري وفطير الكوكاكولا كتتخلط حتى بحفنان افطالين الكيم يا آلة متفنن خب مرا وقاري وفطير الكوكاكولا كتتخلط حتى بحفنان افطالين يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول العينين زيدها القارص تولي لك راهي غازل الهيدروجين منه اخترعوا

زيد نقولك في وذنك انا راني باش كونطابل، نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل، الخمسه بسته بسطاش حسابي راهو ديما مقابل، سته وسبعه واربعطاش يجيو بإيكس.

راني نشبه سيباويه وان فيرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متضلع راني نشبه سيباويه وان فيرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع هو سليم مضاف اليه لا في

0: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
1: أنغام من كل مكان.

0: يا طالب العلم لا تركن إلى الكسل وأعجل، فقد خلق الإنسان من عجل. واستشعر الصبر في كتب العلوم، وقل أعوذ بالله من علم بلا عمل.
1: أنغام من كل مكان.

0: amigos. Con mi primo, mis hermanos, para ver a mis amigos.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلة، يغوص البحر من طلب اللآلي. علو القدر بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي. فوفقني إلى تحصيل علم، وبلغني إلى أقصى المعالي. وبلغني إلى أقصى المعالي.
2: تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي.

0: أنا أتذكر عندما كنت في هذه المرحلة، كنت أظن أن النجاح الدراسي مرتبط فقط بعدد الساعات التي أدرسها. كنت أعتقد أن الطالب المتفوق هو الذي يجلس 10 ساعات أمام الكتب، لكن مع الوقت اكتشفت أن الأمر أعمق من ذلك بكثير. اكتشفت أن الطالب الذكي ليس هو الذي يدرس أكثر فقط، بل هو الذي يعرف كيف يدير نفسه. هناك طالب يجلس 5 ساعات أمام الكتاب ولا يتذكر شيئاً لأنه مشتت، وهناك طالب يدرس 1 ساعة بتركيز كامل ويخرج بنتيجة أفضل. الفرق ليس دائماً في الوقت، الفرق في الطريقة.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: يقول أبو الطيب المتنبي في التكيف مع الواقع والتحديات: ما كل ما يشتهي المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه.
2: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: اليأس.
1: كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.
2: أنغام من كل مكان.

0: قبل أن تفتح دفاترك الجديدة، قبل أن تشتري أقلامك وكتبك، قبل أن تدخل أول يوم في عام دراسي جديد، أريد منك أن تتوقف للحظة واحدة وتسأل نفسك سؤالا مهما جدا: هل سأعيش عاما دراسيا آخر كما عشت الأعوام السابقة؟ أم سأصنع نسخة جديدة من نفسي؟ لأن الحقيقة التي لا يخبرك بها أحد هي أن بداية العام الدراسي ليست مجرد تاريخ جديد في التقويم، إنها فرصة لإعادة بناء نفسك.
1: تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه.

0: الكثير من الطلاب يدخلون العام الجديد بنفس العادات القديمة، بنفس التأجيل، بنفس الفوضى، ثم يتمنون نتائج مختلفة. لكن هناك قاعدة بسيطة في الحياة: لا يمكنك أن تحصل على حياة جديدة بعقلية قديمة. إذا أردت عاماً مختلفاً، يجب أن تبدأ أنت بالاختلاف.
1: أنغام من كل مكان.

0: لمون.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
2: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
3: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي شبي بنتي؟
3: عندي ما نقول لك.
4: هي يحكي عن الناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
7: راديو كولتورال نقطة تي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
7: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
7: متابعات،
0: مواكبات،
7: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
9: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
10: ومضت الحصة.
11: إذاعة تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة.
10: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. في كل حصة يجتهد أستاذنا حمادي في أن نواصل ما بدأه من محبة الحكمة على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر دائما بأن هذه الحصة ليست درسا أكاديميا، ولكن هو مجهود حقيقي وصادق.

نقسمه إلى لحظتين كبريتين، ما قبل العصر الحديث الذي وضعنا بدايته في مصر الفرعونية وفي بلاد الرافدين، ففي سومر وعلى ضفاف دجلة والفرات كما على ضفتي النيل بدأ التاريخ وظهر اللوغوس والعلم والأديان والأساطير. هناك ظهر الإنسان العالم، وهنالك بدأت جميع العلوم التي ورثها اليونانيون والعرب وأوروبا اللاتينية المسيحية حتى سنة 1543، سنة قيام الثورة الكوبرنيكية التي بشرت بالعصر الحديث. لحظتان تاريخيتان مختلفتان، قيما عملية أخلاقية وسياسية ومفاهيم نظرية فلسفية وعلمية وممارسات ميدانية. خلصنا مع معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جاب الله من ذلك إلى نتيجة أولى، وهي أنه لا يمكن موضوعيا كتابة التاريخ الفكري خاصة في بعديه العلمي والفلسفي دون أن نجعل من العراق القديم ومصر الفرعونية منطلقه، وأن نعتبر قدماء المصريين وقدماء العراقيين جيل الإنسانية الفاتحة، وينتج عن ذلك أن نجعل الإغريق ورثة أبرارا عرف أو عرفوا كيف يحسنون التتلمذ وكيف يكونون خير الوارثين وكيف يرتقون بما ورثوا ارتقاء بديعا لا تثيب على من سماه المعجزة الإغريقية. ولئن وجب الاعتراف بتلك المعجزة فلا شيء يبرر تناسي أنها كانت بدورها نتيجة معجزة أقدم منها وأرسخ قدما، فما من علم واحد نشأ في بلاد الإغريق ولا في أي بلد أوروبي، ولكن جميع العلوم تطورت على أيدي اليونانيين وورثها عنهم العرب يوم أحسنوا التتلمذ على اليونانيين حتى بلغوا درجة إرادة تجاوزهم، وبذلك تشكلت أول تأليفية معرفية بابلية مصرية يونانية عربية في تاريخ الفكر الإنساني، ورثتها أوروبا عن العرب واشتغلت عليها حتى الثورة الكوبرنيكية. لذلك قال الدكتور حمادي بن جاب الله معد هذه الحصة أن الحج إلى أثينا لا يكون مبرورا إلا بالمرور ضرورة بمصر الفرعونية، مصر دولة رمسيس الثاني، وعلى بابل دولة حمورابي. وبذلك يحق لنا أن نقول أن عصر ما قبل الحداثة عاش على تأليفية بابلية مصرية يونانية عربية أوروبية، وأن تلك التأليفية شكلت ثقافة ما قبل الحداثة في جميع المجال الجغرافي الممتد من بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، بما في ذلك بلدان البحر الأبيض المتوسط شرقيه وغربيه وجنوبه وشماله. وحين نتحدث عن المتوسط ليس لنا أن ننسى قلب المتوسط، إفريقيا أمس وتونس اليوم، وعن هذا العنصر الجغرافي ترتبت في التاريخ كرامات فكرية لا تحصى وإبداعات لا تنكر، فليس من الحكمة فصل الجغرافي عن التاريخ ولا المكان عن الزمان. لذلك التفتنا إلى تاريخ الفكر في تونس القديمة لا لمجرد البر بالوطن فحسب، بل نزولا خاصة عندما تقتضيه الحقيقة التاريخية الموضوعية، وعندما يوجبه ما شهده الفكر الإنساني من انتشار وعمق ووضوح، سواء في عصور ما قبل قرطاج أو في العهد القرطاجاني أو في العهد الروماني أو العهد العربي الإسلامي حتى بدايات دولة الاستقلال في أواخر خمسينيات القرن الماضي. فكثيرة هي الأشياء التي أنجزت في تونس سواء على أيدي تونسيين خلص أو على أيدي وافدين عليها، ويشهد التاريخ أنه ما دخل تونس أحد إلا أضفت عليه صفاتها وأكسبته حلية الانتماء إليها، حتى أنه يعصر تحديد الفرق بين الأصيل والمتأصل، أو قل بين أن تكون أصيلا وأن تصير أصيلا، كما نلمس ذلك فيما ورد في المؤلف الضخم الواقع في جزئين كان نشره الأستاذان نبيل قلالة والبشير يزيدي بعنوان أن تكون أصيلا أو وأن تصبح أصيلا. وهذا الأثر المهم يجمع دراسات وضعت باللغتين العربية والفرنسية، وهي محاضرات ألقاها أكاديميون من بلدان مختلفة في إطار أنشطة المدرسة التونسية للتاريخ والأنثروبولوجيا. فالأصالة انطلاقة وصيرورة، ابتداء وتصير، وهي أجيال متعاقبة آخذ بعضها برقاب البعض. وقد كنا في اللقاء الأخير اكتفينا بذكر بعض العلامات المضيئة في تاريخ الفكر التونسي في فترة ما قبل الإسلام من أمثال ترتوليان وأرنوب دوسيكا أو أرنوب الكافي ابن الكاف

0: وتلميذه لاكتونس، وذكرنا أيضا فيليكس دو مادار، فيليكس المادوري، والقديس أغسطين، والشهيد سيبريان، وغيرهم كثير. تحدث معدي هذه الحصة دكتور حمادي بن جبلة بالخصوص عن تيرانس، وتوعدنا أن نواصل اليوم النظر في عباقرة تونسيين شهدت لهم الإنسانية بالتفوق ولكنهم أهملوا في وطنهم. والمقترح أن نذكر بتاريخ تيرانس لطرفته ولما فيه من آيات العبقرية من ناحية أولى، وإرادة الانفتاح على الكون من ناحية ثانية، وفضائل الوطنية من ناحية ثالثة. هذه كانت محاولة في تلخيص ما تفضلت أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة في تقديمه في حصص سابقة، وأكيد أن التعمق سيكون لك، ولكن قبل ذلك لابد من تجديد الامتنان والشكر لك على هذا المجهود على موجات الإذاعة الثقافية، وعلى هذا الوفاء للحكمة ولأحباء الحكمة، وخاصة على محاولة أن تستنهض الإرادات الطيبة في محاولة الرجوع إلى أسماء لا نجد لها أثر في التاريخ الرسمي أو في المخيلة الشعبية، ولكنهم أبناء لهذا الوطن وقد قدموا الكثير والكثير، ونعتز كثيرا عندما نجد مثل هؤلاء الأجداد لهذه الأرض الطيبة. كل الشكر والامتنان لك أستاذنا العزيز، وأهلا وسهلا بنا في برنامجك أحب الحكمة.
1: بارك الله فيك سيد سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. بودي أن أذكر ببعض الأشياء. يعني نحن ندعي، أقول جيدا ندعي، أن التاريخ بدأ في ديارنا. لا مش نتصوروا شو معناها بدأ في ديارنا. شنو هي ديارنا؟ كل المنطقة الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهادي حتى المحيط الأطلسي هي بلدي، بما في ذلك ضفتا البحر الأبيض المتوسط. شفت لماذا؟ لأننا نعتبر أنها ثقافة واحدة، وأن الأصل فيها كما تفضلت بالتذكير به حتى لسنة 1543. يعني منيش عارف، يعني خذنا في مصر الفرعونية، معناها ما خذناش برشا بعيد، معناها خذنا رمسيس الثاني، وخذنا في العراق، في العراق القديم، معناها بلاد الرافدين، خذنا شو اسمه
0: حمورابي.
1: يعني اصطلاحا مش حمورابي، راه حمورابي ما وصلت العبقرية هذيك إلا بعد قرون من الإنتاج الفكري ومن حتى إشكال. هي زبدة الصيرورة الفكرية في أرض دجلة والفرات، ثم هي أيضا كذلك في مواضع أخرى، في خاصة في شسمة هي مصر الفرعونية. هذا يقول يعني خلينا نحن أخذنا هاتين اللحظتين باعتبارهما يمثلان قمة ما وصل إليه الفكر الفرعوني في ذلك الزمن، وما وصل إليه الفكر البابلي في ذلك الزمن. قلنا هذا الفكر ورثه اليونانيون، راهو ليس ثمة مفكر يوناني لم يتتلمذ عن المصريين أو عن البابليين أو عن الفينيقيين، معناها يعني بكل، حتى ثم شكوك وثم كذا، ولكن يعني مثلا حكيناها مثلاً ماذا اسمه هذاك الصقلي اللي يقولوا ديودور دو سيسيل، عنده كتاب تاريخ كبير مضخم ده اسمه لبيبليوتك، معناه يقول فيه أني زرت البيت، فالبيت المسكن الذي كان يقيم فيه إفلاطون في مدينة يعني نقولوا هيليوبوليس، يعني مدينة الشمس، يعني الشمس تقريبا هكذا، ولمدة 13 سنة، وهو مسحوب بالرياضي الفلاني والرياضي الفلاني بكلهم. يعني ثم حتى من يقبل لي أكثر من هكذا، غير أنا مثلا يقول لك هوميروس مصري، ما هو شيء يعني شو اسمه يعني إغريقي، ولأن كذا أظن أرخي لقدم راه مش تومنا. طيب نفرض بكلهم غلطين ما يسالش شيء، لماذا هذا الهوس؟ هذا الهوس يدل على شيء، على عظمة الفكر المصري في تلك المرحلة والفكر البابلي في تلك المرحلة، وعلى مدير تقدير اليونانيين لذلك وهوسهم بذلك، بذلك التفكير، وربما رغبتهم في الاستحواذ عليه، في امتلاكه، في التتلمذ عليه، اللي سميناها ظاهرة كما الأنتروبولوجي اليوم يقولوا ظاهرة الاكولتيراسيون أو التثقف. هذا يعني حتى حين تفترض أنهم مخطئون يبقى السؤال لماذا إذن هذا الهوس؟ لماذا مثلا هوميروس يعني في الكتاب الثاني، خاصة الكتاب الثاني مخصص لمصر، كل شيء في أثينا يرجع به لمصر. شفت كتاب معنا حقيقة تقعد توهك معنا زعم هوميروس بل معنا، لا هو مشى لمصر وعاش فيها برشا وتحدث إلى علمائها أي الكهنوت الكهنة بتاعها لا، واتصل بهم ويقول لك لا إلا ما يثبت. لا مرة أخرى برشا ناس هك كأنه حاجة كبيرة ياسع عند ابن خلدون أنه التاريخ ليس في ظاهره شنو كثابة، هو تحقق من النظر، هو هذا اسمه كلمة تاريخ باللغة اليونانية هيستوري بلا هذه استوريا باللغة اللاتينية يعني التحقيق، يعني التحقيق بالمعنى الأمني البوليسي في جريمة أو بالمعنى القضائي في لفصل خصامنا. إستوريا معناها تحقيق، التحقيق هو مشال غديك ليتحقق من ادعاءات هؤلاء وأولئك ويقارن ما يقال هنا وما يقال هناك، ما يقوله العلماء وما هو مكتوب في على الجدران إلى آخره، بحيث أكيد منه أنه يعني تعلم هذه الأشياء. يعني قل أنت هذا الهوس حين لابد أنه دل على مدى تعظيمهم للفكر المصري وللفكر البابلي. هذا من ناحية. ذكرنا أيضا معناها ما سالش نعودوها لأنه ربما إحنا مش تعرف رواد الإذاعة الثقافية مش ديما الناس معناها كيما طلبة، لا لا معناها اللي صدفة يسمعك. يعني شفنا مثلا كيفاش في القرن الثاني أنا يعني بعد ذهاب أفلاطون ولا أرسطو الكبار معناها ودخلت شو اسمها أثينا والبلاد اليونان تقريبا مرحلة بداية التراجع، خاصة التراجع سينتهي مع ذهاب ألكسندر المقدوني. فنقول العلم من أين سيأتي؟ كان طالس، لكن طالس مشى القرن السادس ولا حاجة من يعني قبل الميلاد بعيد. فقالوا شنو نعملوا؟ جيبوا واحد يعلمنا، خاصة يحب يعلمهم علم الفلك والتنجيم، يعني مغرومين كما الناس الكل معناها كما الشعوب الكل، ما هيش حاجة غريبة معناها. ماذا سيقع غدا؟ ما سيقع غدا باعتبار أن النجوم اللي تتحكم في كل شيء، باعتبار أن السماء القمر والبروج والآخرة هي المتحكمة فيما يجري في الأرض، فإنها حين نسألها ستخبرنا عما سيقع غدا. يعني تعرف وهذه إلى يوم الناس هذا ما مشاتش تنجيم، ارتباط التنجيم التنجيم بعلم الفلك لازم منه. يعني حتى كبلير يقول لك أنه التنجيم لازم ولا بد لإحكام التنجيم من إصلاح علم الفلك. أنت شوف معنا حاجة طبيعية ماشي، يعني نحن العرب تشوف أول كتاب ترجمه العرب أول واحد في علم التنجيم مش في الرياضيات، هو علم التنجيم مش حتى علم الفلك. ثم الطب لانتشار البطنة، يعني الناس ولات قال ابن خلدون العرب قوم لا مناخل لهم، يعني ما عندهمش يصفيش ياكل الدقيق بالنخاله نتاعو الى ساعه الامبراطوريه والى الثراء الفاحش، وبالتالي اصبحت هذه البطن تستدعي اطباء. وبالتالي اول كتاب ترجمه اول هذا يحكي لي حتى طه حسين ونيلينو، نيلينو هذا استاذ طه حسين في تاريخ ايطاليا في تاريخ العلم العربي، وكتابه جيد جدا لما في تاريخ دخول الفكر اليوناني وبداية مش أقول أنا سيطرة العربي على العقلانية أو العلم اليوناني. هذا يعني نيلينو هذا قلنا هو علم طه حسين فأستاذ طه حسين. فجي اليونانيون يستدعونه عالما من شو اسمها من العراق يعني من بابل، وجاءوا به وعلمهم سنوات طويلة، وقت اللي توفى عملوا له تمثال في وسط يقول المؤرخ معناه لا يقول على نفقة الدولة على نفقة الحاكم لا مش على واحد هكا خيري معناها تقدم لا معناها تقدير وطني وجعلوه يعني ضيفا وطنيا كبيرا وجعلوا له لسانا من ذهب اللسان دليل على اللوغوس اللسان باللغة واللسان تقول هذا من ذهب تو حتى القصة هذه بلا مثال نزيد تو كي تاخذ افلاطو انا ندعي نعرف شوية اليوناني اما راه مش كيما خير من افلاطون خلينا الواحد يلزم بلاصتو ويعرف قدره ويبقى شوية وراه هكا ما مثالش افلاطون يقول كلمة فلسفة واردة على اللغة اليونانية من لغة البرابرة يعني البرابرة مش سبرة البرابرة معنى من غير اليوناني يعني هذا تلقاه في كتاب اللي هو في فلسفة اللغة وأحسن ما كتب في العصر القديم في فلسفة اللغة من يعني كتاب أفلاطون قول كلمة فلسفة لا ليست يونانية وإنما هي وافدة علينا من لغات أخرى ويبدو أن هذه اللغات الأخرى هي الفينيقية ومن الذين سيرجحون هذا هو إيمانويل كانت في القرن يعني أوائل القرن التاسع عشر يعني تقريبا قبل وفاته بأشهر يعني هو والزملاء ويتفقون على أن هذه الكلمة ليست يونانية ويرجحون أنها من أصل فينيقي باعتبار أن أول من استعملها هو طلاس حين سئل عما يحسن فعله قال أنا سوفوس ثم جاء بعده تلميذه بيتاغور تلميذ يعني بناتهم 10 سنين ابن ولا ويقول له معناها انا مانيش سوفوس كما عارفي اما فيلوسوفوس انا محب الحكمه عارفي حكيم اما انا راني ابحث عن الحكمه التمس الحكمه يعني معناها هذا التلميذ معناها مش ابرونتي فيلوسوف معناها مش فيلوسوف هذا هو اما هذاك نتاع الكبارات مش الصغارات اللي يقرا كلمتين قال سيدي استاذي الله يرحمه سي محجوب بالميلاد قول لا بيت ليلة مع الجيران صباح يقرقر لا في عقلك في عقلك معناها فينقولوا احنا لهنا راهو هذاك علاش باش نفهموا مليح هنا لابد لنا من ربط حلقات التاريخ بعضها ببعض بحيث نستبعد هنا فكره الشرق والغرب ليس ثمة فكر شرقي وفكر غربي الفكر بدأ في الشرق وانتشر في كافة الأرجاء الأرض اللي كنت أصفها من بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي ثم أماكن أخرى في أفريقيا ما وصلهاش مازال ما وصلش لأمريكا اللاتينية مازال ما وصلش في أمريكا اللاتينية يعني أمريكا وكندا فماش بلاد اسمها كندا وقت وماش بلاد اسمها أمريكا وما ثماش بلاد اسمها فرنسا خلينا نتحدث معنا نعطيه كل هذا حق كلمة أوروبا نفسها لا يبش نسيل لفظ أوروبا الكلمة هي فتاة جميلة غاية في الجمال لبنانية يعني تقريبا يعني جدة فيروز اسمها كاكا اسمها معناها وغادرت الأرض اللبنانية أثر خلاف هكا يقولوا في الأساطير بتاعهم في الخراف هي وعليسة جات القرطاج فهمت ولا لا لتونس الأخرى مشات أوروبا وأطلقت اسم أوروبا جاء من جميع المؤرخين يقولون ذلك حتى لو كانت أسطورة شفت كيف يعني باش تشوف أنت الـ يعني الصلة بيناتنا شنية ما ثماش تحبش نقول هكا ثم يضر لي كنت ذكرني المرة الجاية نجيب لك المرجع بتاعي عربي يظهر لي يعني في ابن هشام يظهر لي ولا حاجة من هذا يجعل اليونانيين أبناء عمنا ما هوش قوم آخرين حكاية درشنية متاع أريان والرواق الفارغ هذا لا يقول لك هذا يرجع به البناء آدم ودرشنوا حتى واحد نظم فيه قصيدة شعرية يسب فيه قالوا ما لا تجعل الرسول هو والجماعة الضم ما عليش يعني تحب تقول أنت ثم ناس اللي تشعر بوحدة الفكر البشري بوحدة الإنسانية ولكن الفوارق لا تصل إلى حد الاستبعاد هذا عن ذاك أو فصل هذا عن ذاك حتى أننا قلنا مثلا المثال أنا لا أعرف كل حال ربما ثم اللي يقول لي تأخذ مثلا المؤرخين مؤرخين الفكر اللي عملوا ديزونسكلوبيديا ولا وقت اللي تبدأ بالقرون الوسطى يعني تقريبا يعني بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية القرن السادس السابع وانفصالها السابع، انفصال الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية ثم انهيارها، وبدأ المد العربي في الفكر. قل ونظر على كل حال في الإمام، وربما أحسن واحد لهنا ندل عليه هو بيير ديام. تقريب بيير ديام أخذ جميع المشاكل في الفيزياء جميعها، مثلا هل الخلاء لوفيد موجود ولا لا، هل صحيح أن الطبيعة تخشى شنو الخلاء الفراغ إلى آخره إلى آخره، تأخذ مثلا الثقل، تأخذ حركة كذا، جميع المفاهيم. وبدأ يدرسها أولا اليونانيون، ثانيا العرب، ثالثا أوروبا شو اسمها هي المسيحية اللاتينية، يعني هو خاطر يوقف ثم حتى جاليلي هو حتى كوبرنيك دو بلاتون أو كوبرنيك. أنا أنت يستحيل يعني باش تلقى ما، فيستحيل مبالغ شوية ربما، يصعب يندر أن تجد إشكالا علميا يطرحه العلماء في أي جامعة من جامعات أوروبا أو في الجامعة العربية دون أن يكون فيها للعربي نصيب. تنتقده ترفضه ولكنك لا يمكن أن تستغني عنه. بينما من الثورة الكوبرنيكية 1543 إلى يوم الناس هذا ولا أعلم عالما واحدا ذكر عالما عربيا. شفت كيف؟ خلينا خرج العرب من التاريخ، على الأقل من التاريخ الفكري. شنية دور الدولة العثمانية، الإمبراطورية العثمانية، شنو دور كذا، هذه حاجة أخرى. صحيح مثلا تلقى ديكارت يتحدث يعني يتذكر مثلا ابن الهيثم يتذكر كذا، ولكن علماء أمس يعني ما بعد كوبرنيك ما عادش ثم حوار مع العرب، انتهى إلى اليوم. حتى اللي خذوا جائزة نوبل مرام ربعينهم، فانا احنا مفخورين بهم لكن ما قراوش عنها، كونوا عنده خيل واخذاها باعتبارها امريكي، باعتباره امريكي، باعتبار المخبر بتاعه امريكي، مش باعتباره مخبر عربي الى اخره. هذا نحب نقول لنا علاش يلزمنا نشوفوا التأليفية الفكرية المصرية شو اسمها البابلية اليونانية ثم العربية الأوروبية اللاتينية، هذا تاريخ الفكر البشري. ثم احنا نقول هذا، فهذا ما يلزمش من سور واحد كما قلت انت بارك الله فيك، ليس برا بالوطن على خاطر تونس خلينا نوري روحي، لا يعني كيف ان الفكر التونسي ما بداش مع العرب، ما بداش مع الفتوحات الإسلامية، ثم علماء وكبار العلماء تعترف بهم الإنسانية كلها قبل الإسلام في قرطاج وخاصة في مدينة الكهف. يعني مثلا خذ مثال نقوله احنا علم الكلام، تو علم الكلام سواء في اليهودية او في المسيحية او في علم في الإسلام، احنا عندنا بدأ في القرن الرابع الهجري، يعني القرن الرابع هو القرن العاشر ميلادي تقريبا كما انا يعني نقول احنا جروسو مودو. بينما علم الكلام دائما أنا القضية بتاعه كيف نبرر، كيف نفسر، كيف نقنع بصحة الدين، الدين اليهودي أو الدين المسيحي أو الدين الإسلامي، بالنظر إلى مرجع واحد خاصة هو المرجع اليوناني. هي هذاك علاش يعني الحكمة والشريعة كما يقول ابن رشد، يعني فصل المقال بين الحكمة والشريعة، بين العقل والنقل، بين المشاكل هذيك فين باش تفهمها، باش تفهم حقيقة. أول بدأت في القرن الأول، ما فهمش قبل القرن الأول المسيحي، ما فهمش همني. واللي بدأها يهودي لأنه اليهودية سابقة، بدأها في القرن الأول المسيحي، داير توفى في السنة 50 من العهد المسيحي، يعني كان معاصر للسيد المسيح، والغريب أنه عمره ما تحدث عليه، مش هذا يعني. وحواره مع الفكر العقلانية اليونانية، وكيف أن كلام سيدنا موسى، ما ورد في التوراة، ما ورد في التقاليد اليهودية، يعني أمور تستقيم في العقل ويشهد لها تشهد لها العقلانية اليونانية. هذا في القرن الأول. ثم مباشرة بعد هذا مجزي السيد المسيح ومش يولد مجزي نفسه كان بكله في الإمبراطورية الرومانية وبالتالي كان الإمبراطورية البيزنطية إلى آخره، باش تولد سيلد العلم الكلام معناها شو اسمه هو المسيحي أولا في فلسطين يعني معناها مع دو سيزاري في في في فلسطين، ثم مباشرة في مدينة الكهف، وأنه أهم شيء العلم هذا بكله في مدينة الكهف. ثم الكهف أنت ذكرت زوز من الناس أنا اللي هو أرنوب دو سيكا، سيكا معناها مدينة الكهف، سيكا فينيريا يعني مدينة الآلهة فينوس يعني ست سيكا في ذا. دونك أرنوب دو سيكا وتلميذه لاكتانس، لاكتانس راهو ساهل ياسر إنه فلاح معناها الحليبي يبيع الحليب، لاكتانس كما تقول لافوا لاكتي تاع هذيك الدرب التبانة ولا الدرب الحليبي ولا حاجة من هذاك ماشي حاجة. ثم عندك في هنا مجي تارتوليا مجي القديس أوغسطين ماشي شيء اللي الناس اللي تحدثنا عليهم هذوما قبل المسيحية وقبل يعني مجيء اليهودية لهنا ثم ناس أخرين اللي هما توانسة واللي هما فكروا مليح واللي هما يعني أثرت البشرية بما قدموه لها. احنا تحدثنا المرة الأخرى على تيرانس، حقيقة سيرة تيرانس يعني خلينا نقول هكا تدعوني للاعتزاز به، كي نقول جدي جدي سميني اللي تحب جدي. تيرانس هذا القانون الروماني أنا قريت في بعض الواحد أنه شدوا في ولاد باجة سيرة باجة يمكن صحيح لأنه باجة هي كانت مطمورة روما يعني نقولوا تونس مطمورة روما الأكثر باجة معناها مش ثم الوطن قبل شوية والجزء الكبير في باجة شدوه بسلاحه وهو يقاوم الاستعمار الروماني ويقتضي القانون الروماني أن من أمسك بيده سلاح ويقاوم الاستعمار الروماني يحمل إلى روما مكبل كذا بالأصفاد والأغلال ويستعبد يسترق. ثم لما وصل إلى هناك احنا تحدثنا عليه المرة الأخرى بسيش نعودوها طرح أرضا هذا في المكان يعني تقول أنت سوق العبيد ولا حاجة من هذا يعني ولا وبدأ البراحي يشكون قالوا أنت ماذا تحسن صناعته حتى نقول عليك يجي يشري فلاح يجي يشري تاجر يجي يشري حاجة من هذا قالوا ماذا تحسن لأنه رفض لأنه يلزم يقتضي الأمر يحطوا له لوحة هكا يعني كيما ما نقولش ورقة لأن ما عندهمش ورق أمن ولا معناها على صدره مكتوب فيها راهو فلاح وإلا تاجر وإلا معلم وإلا اللي تحب معناها لكن مش تبيعه مش تبيع فيه وتشتري. قل له أنا أحسن قيادة الأحرار تو عبد أنت تو عبد ومكتف ومن ولا وكذا وتقول لي قيادة الأحرار عادي من جيب المدارس المحتذية من عند ديدرو في الموسوعة الفلسفية متاع عصر الأنوار يقول فقام الرجل البريح هكذا يقول يا من يشتري عبدا يحسن يعني قيادة الأحرار أو قيادة الرجال أو شيء من هذا القبيل يقعد يقول ديدرو وأعتقد أن هذا البريح لا زال يصيح حتى اليوم في القرن الثامن عشر ويقول معناها أنه يعني العبقرية بتاعه تيرانس يعني وصلت إلى أبعد ما يمكن أن تصل حتى أن من المؤرخي الأدب اللاتيني من جعلوا منه يعني من جعلوا فوق موليير يعني في الفن المسرحي إلى آخره يعني عاد شيء مش مشهور هو ما يقول يعني ديدرو وحتى مؤرخي الأدب اللاتيني يقول لك معناه فيه شك شراه واحد فيه شك يحسن قيادة الأحرار يعني ما يحبش يعترف أنه عبد أنه عبد هذيك الغالب ما عنده حق وما عندهش ما يعمل ماشي أما ما هوش مستعرف يعني ما هوش أنا أحسن قيادة الرجال أو أحسن قيادة الأحرار مانيش عبد منا فشراه واحد قال والله إذا يظهر فيه كذا شراه فإذا به كان ما كان يلقاه متثقف قال كذا سمح له فإذا به يصبح أكبر يعني رجال المسرح ورجال الفكر في ذلك العصر. قل أعلاش هو مهم بالنسبة في تاريخ روما مهم هذا العبد هذا هو راه يقول شو اسمه هو معناها ديدرو قل استرق وهو يدافع عن شرف وطنه معناها معناها الديفونتي معناها لونور دو سون بي يعني على تونس في محل اشكال. يعني لهنا يعني يقول يعني ديدرو يقول لك قلت لي قدم تمثيليه من التمثيلات نتاعو في شو اسمه هو كيما عندنا نتاع الجم في روما في الكوليزي روما يعني يقول الكوليزي قريب يطيحوه بالتصفيق وال معناها تلموا الناس تحبوا تلموا الناس تسمعوا الى اخره هو يمثل زاد يعني ما كذا عاد شنو هي اللي وقت اللي وصل له الجمله هذه انا ماذا بيا نعاود نقولها وراه جميع معناها المؤرخين يقول ان المذاهب الانسانيه الزيمانيزم يعتبروه اقوى من سقراط وقت اللي يوصل لهنا يقول لك الجمله نتاعو المشهوره معناها معناها هومو سوم جو سويز ان هوم هوماني نهيل ما من شيء انساني هومو نهيل ولا امي اليونوم بوتو ما من شيء انساني بغريب عني انا انسان وما من شيء انساني بغريب عني قل تصفيق الدرشنوة والى اخره يعني ظن القوم ان مسرح روما سينهد ويعتبر لهنا معناه يقول لك علاش الحاجه الثانيه اللي فيه كان يحسن الرومانيه معناها اللاتينيه في شك ما في شك ولغه الام الامازيغيه لكن ايضا كان يحسن اللاتينيه اليونانيه وبالتالي انشغل بتثقيف اليوناني الرومان حتى ينفتحوا على الثقافه اليونانيه لانه الثقافه اليونانيه مازال مرة أخرى جبدنا قبل على ابن خلدون مازالش كيف كيف يعني ابن خلدون يقول أن المغلوب يقتدي أو يقلد الغالب ما هو صحيح بالكل صحيح لأنه الغلبة إذا كانت ثقافية راهي محق إذا كانت عسكرية ما تدومش ثم المؤرخين على ثم حاجة اسمها رومانة العالم لا رومانيزاسيون دي موند يعني كيف استطاعت روما راو هذا يتتين في الافتتاحية سؤاله مؤرخ روما قل كيف استطاعت روما في ظرف 60 سنة أن ترومن العالم أن تسيطر على العالم 60 سنة صحيح لكن عمرها ما رومت العالم لأنه المؤرخين يقول ما من يوم يمر دون مقاومة ضد روما مش معناها سواء في افريقيا وخاصه افريقيا تونس لكن تونس مش بحدودها الحاليه معناها جزء كبير من الجزائر وربما من كذا من ليبيا يعني كان تابع لتونس ولا معناها يقول لك هؤلاء كانوا على درجه عاليه من الثقافه وعلى درجه عاليه من وبالتالي معناها ما كانش للرومان ما كان لهم ان يبسطوا سلطانهم عليه هذه حاجه ثم حوجة أخرى معناها أن الرومان عندما احتلوا يعني بعد احتلال قرطاج سنة معناها 142 ولا 140 قبل المسيح سقطت بعدها شو اسمها هي أثينا احتلوا أثينا هذاك علاش فيكتور هوغو عنده مقال على قرطاج معناها قشعر البدل معناها يقول لك لم إلى الآن حتى يكتبه هو يعني في القرن 18 أقول لك يعني العالم في القرن 19 بلتو من عبو 1810 في السيري ذيك أن عنده كتاب اسمه إسي فيلوزوفيكي للترير واحد كي يقرأه يشوفه يقول العالم لم يدرك بعده ماذا خسر بسقوط قرطاج يعني فك الفترة إلى يوم الناس هذا فيقول لك معناها الرومان احتلوا أثينا وبالتالي أثينا والرومان كلها تحت سنابك الجيش الروماني لكن ثقافيا أثينا الرومان عفوا اليونان احتلوا روما شفت كيف وبالضبط شنو معناه يعني حتى في التربية يقول لك ما عادش نقريو الروماني اللاتيني نقريو الريغريغي معناه الإغريقي الواه يقول لك لان اللغه اليونانيه هي لغه علم لغه فلسفه احنا ما عندنا شيء من هذا ما عندهم شيء لا علم لا فن لا فلسفه حتى شيء كان المره الاخرى نعرف جبدناها ما يسالش نعاودوها يعني قلت لي فيرجيل يعني يكتب على المصيبه هذه معناها يقول لك ايش معناها نحن غلبناهم وهم اليوم يتحكموا في عقولنا. أنا أقول غريسيا كابتا فيروم فيكتورم إني كيبيت أت أرتس إنتينيت أغريستي لاتيو. هذا الشيخ أكبر شعراء الرومان يقول يعني اليونان معناها أثرت اليونان المقهورة. معناها غريكا معناها كابتا معناها مقهورة معناها كابتي معناها أثرت اليونان المقهورة فاتحها الهمجي يعني غالبها الهمجي اسمه هو معناها الرومان همجي معناها يعني يقول فيروم فيكتورام فيكتورام معناها الفاتح حاجة من هذا فيروم فيروم فيو معناها شفت اللاتينية راه بونشي بعيدة ياسر يعني. وبالتالي وشنو عملت الحاجة الكبيرة اللي عملتها فينا وعيب عليها معناها جابت لنا الفنون توا احنا نتاع فنون توا شوف معناها ات ارتس انتوليت انتوليت اغريستي لاتيو. اغريستي معناها يعني تقول اجلاف لاتيو معناها بلاد اللاتين يعني خاطر هذا كما تقول انت عقر العروبه يعني عقر اللاتينيه جابت لنا الفنون معناها اغريستي معناها فلاحه وامور اجرير معناها يعني حكايه فارغه معناها بدو جبت لهم الفن باش يوليو يغنيو باش يوليو يعمل فلسفه وش الحكايه هذه. وبالتالي قامت مقاومه كبيره وتزعم هذه المقاومه كبير شو اسمه يعني الرومان معناها ذلك الذي كان يكرهنا ياسر الحقيقة بتاع ربي اللي كان يدعو أنه لا إلى احتلال قرطاج ومعروفة هي الكلمة يعني دالندا كارتاجو أست ألا ينبغي تحطيم قرطاج ما دام ما حطمناش قرطاج مش بتفهمين وقول هك يعني معناه أنيبال أد بورتام حنبال على أبواب روما أد بورتام بورتام معناه حنبال أد بورتام حنبال على أبواب روما وحتى يشرب حتى يأكل حتى كذا ما يقوم إلا بها وما أنت كنت تعرف دالندا كارتاجو باش نعرف شوية دالندا دالندا معناها حطم معناها دالنداري وهو اسم طفلة في تونس مكة ولا ما هوش عربي هو لاتيني لوه معناها أنا باش تعمل الأنثروبولوجي تاع اللغة وكذا على ما يبدو أنا كل حال مانيش باش نذكر البلاد هذه ولكن يعني ثم في عائلات وفي بلد ما في تونس توانسة وقت اللي واحد يجيب سريفة سريف زريعة بنات الأولى الثانية الثالثة الرابعة ماذا بيه باش ما يواصلش الرابعة يسمها دالندا وكأنه دالندا معنى أقطع السريفة كارتاجو دالندا كارتاجو إيش أقطع السريفة هذه في شك ثبتها الحقيقة شوية نلقى مش صحيحة 100% ولكن بدأت يعني يعني بس نقول أنا علاش أنت تأخذ في اسم فعاد فاطمة ولا الزهراء ولا حجمها جيب دالندا لوه تلقاها إلى قديمة حاجة قديمة يعني كيما حكيت عرس الذيب كيما حكيت هكا الرواسب العصور القديم هاو الشعوب لا تنسى تجاربها يعني تصبح لا شعورية هذا بتاع كلو ديفيستروس بتاع المؤرخين الآخرين يعني كما حكاية 60 سنة رومانة العالم كلام مبرر معنا ومش هكا انت شوف يعني بس تشوف قديس أغسطين معنا كمان بلادك توا آخر تتليفي يحكي على بلاده وكذا يقول لماذا هيئ الله الله أعلم أنا هيئ الله ولا ما هيئش ما عليش أنا بالنسبة لي أنا ما كروش متى القضية يعني الأمر لروما حتى تحتل العالم قلت إنما فعل الإله ذلك لحكمة فيه حتى الاستعمار ولا حكمة شفت كيف الوه ليهيئ البشرية لتقبل السيد المسيحي بلغة واحدة هي الروماني يعني اللاتيني شفت كيف الورك راه وعنده حق هو لأنه يعني ليتنة يعني لاتينيزاسيون رومانة اللغة المسيحية يعني هي ما زدتش لا باليونانية ولا حاجة أخرى بلغات أخرى ف يعني بدأت الصياغة اللاتينية بدأت في تونس بدأها ترتوليان وقديس أغسطين فيما بعد إلى آخره سان سيبريان هذوما اللي بدأوا يكونوا اللاتين يعني لا لاتينيزاسيون دو كريستيانيزم باش يهيئوا روما لأنه وقام خلاف كبير مثلا تيرتولا إلى الآن الكنيسة مش راضي عليه، لأنه كان يرفض أن تكون الكنيسة في روما الواه، لأنه يقول لك أنتم ثلاثة قرون، وعنده حق، ونحن في العذاب، المسيحية في عذاب ولا أكثر ولا حاجة من عذاب، اليوم مسؤولين أنتم سيدنا مش ممكن. دونك ما إلى الآن حتى القديس أغسطين ما يحبش حتى يتحدث عليه، لأنه ما هوش راضي على سان بيير في الفاتيكان إلى آخره. أنت تشوف هذا الكل، وحتى أكثر من هكا سيدي سفيان، يعني للإعلام وبرة معناه، هو انعقد لتورنو معناه المنعرج كبير سنة 325. يعني كانت روما من زمن ظهور المسيحية حتى 325 الإهانات كبيرة. هذا ما يدعيه المسيحيون، وهو مش صحيح. مش قولك علاش مش صحيح، المسيحيون روما لا تدخل أصلا في العقيدة، لا تتدخل أصلا. يكفي باش تقرأ سان جان تاع مش اسمه الإنجيل القديس يوحنا، لا باش تلقى أنه السيد المسيح كان يعرض كفين، يلقى اليهود عاملين حفلة يمشي يفسد لهم، يدخل أنتم غالطين، ليس هكذا، أنتم تفسدوا في كلام الله، يفسد مشاو يشكوا به يقول لهم أنا راني ما ندخلش بيناتكم، مادام يحترم القوانين روما، مادام مواطن روماني. المواطن الروماني هو كل من يحترم قوانين روما حيثما كان الوضع الذي هو فيه، سواء في تونس، في إفريقيا، في المغرب، في أي مكان إن شاء. عمرهم أذوه، شفت كيف هذاك؟ علاش حاولوا يحصلوه؟ يعني وقت اللي جابوه حكاية لا، الناس تحب تقرأ حكاية ما لله لله وما لقيصر لقيصر، حبوا يحصلوه سيد المسيح، جابوا له قول أنت دولار ولا نتاعهم الدينار، الدينار يوم راهي لغة لاتيني، الدينار كلمة لاتيني الملك العام، وقالوا له شنو هذا باش يتعرف به ولا، قال مكتوبة ما لكم تجربونني، يا تحصلوا فيا معنى باش نقول له هذا ما قالش، قال هذا لقيصر وهذا لله والكل لله، قيصر والفلوس هذيك لله، ما لكم تجربونني، عارف اللي هي وضعية مش قالها، كل شيء لله. شوف لأنه فيما بعد شو مش يقول يحدث سيد المسيح، يحدث في سان بيير، قل ما ينعقد في السماء ينعقد في الأرض، وما ينعقد في الأرض ينعقد في السماء، أي أن المسيحية هي أيضا دين ودولة، مش الإسلام برك دين ودولة، كل دين يريد أن يكون دينا ودولة، يعني التوتاليتاريزم ريليجيو، هذه الكليانية أو حاجة من نوع هذايا، التوتاليتارية الكليانية الدينية، حتى اليهودية، حتى الأديان الأخرى اللي هي بتاع وثنية. أنت تشوف يعني هنا يعني كيفاش هذايا، يعني الشيخ بتاعنا احنا يعني يقول لك كل شيء إنساني، تيرانس. ثم نص آخر أو شخصية أخرى تحدث عليها المرة هذه فولتير، أنا ما شفت تونسي كتب عليها مرة ولا معنا كل حال معليش، كان سي إبراهيم الغربي اللي رحمه يقري فينا في اللاتينية في كلية 9 أبريل ولا عاد بعد وقت اللي وليت أنا قري معه، نقول له سي إبراهيم علاش ما عملتش أنت التاز متاعك، لأنه مقيد في التاز متاعه في باريس على آباء الكنيسة المسيحية التونسية معناها ولا لي تقريبا هكا معناها. قال له كان نعمل الاطروحه بتاعي تو يحجروني بالحجر، لا بحول الله مات الله يرحمه كل حال توفى وما عملش التاز متاعه، بون كل حال هذاك كتب عند ربي. ف يعني تلقى هذا الاخر اسمه ماكسيم دو مادور، مادور دي بلاد تو اصبحت يعني بكري تابعه لتونسيه، أنا كما عنابة كما غيرها، لكن من الاستعمار الفرنسي هو اللي جعلها يعني نقص تونس وعطاها للجزائر، في بالهم شقد فيها للأبد ولا، وما دور أصبحت نقول واحنا الجزائريين. فيتحدث عليه اسمه ماكسيم دو مادور، يقول له ثم برشا دي علماء وشخصيات اسمهم معناها كما ماكسيم دومادور. ماكسيم دومادور هذا أستاذ فلسفة، قال لي تلميذه أنجح تلاميذه القديس أغسطين، يعني القديس أغسطين تكون على يديه. وكان القديس أغسطين يجتهد ليقنع الأستاذ بالانتماء إلى المسيحية، ويقول له هنا نخدم مع مسالش، يقول له هل من المعقول أن يوجد إنسان واحد، إنسان واحد معناها ابني ولا معناها يعبد حجرة ولا يعبد صنم ولا يعبد كذا، كل البشر يؤمنون بالله ويؤمنون بالله الأحد واحد الأحد، معناها يقول إلي أن ديو سوفرا كي سوا سان كومونسمون، هذا مش لازم تعمل لي أنا دين باش نوصل لها، من أن وصنف لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، ابن ولا ولم أنا رياني أنجندري رينا ريان أنجندري دوساب، لم يلد ولم يولد. راهو هذا يعني في عهد قديس أغسطين يعني القرن الرابع والخامس قبل المسيح، ابن ولا قلوا. وبالتالي يعني كل واحد هو الفورماتور تشوز، هو الذي خلق كل شيء كون كل شيء، يعني قلوا هذا مش جايني شنو المسيحيين مش جايني بها، هذه نعرفها وعلمتها لك وانت تقرا عندي، مش جيني لوم انا مش تردها ولا. هذا يكفي ان ينساق الانسان الى فطرته الى عقله الذي وهبه الله ليدرك جميع هذه الاشياء، ولا حاجه له بنبي الى اخره. كل حال يواصل فولتير ولا يقول معناها راه هذا ما يملوش وحاشلو كلام كبير يقول فيه، معناها ياسر على فولتير يحبوا ياسر فولتير ولا. وخاصه هذه حكايه احنا رانجبنا التوحيد، لا المسيحية جاب التوحيد ولا اليهودية ولا الإسلام، التوحيد نشأ قبل كل شيء في مصر الفرعونية، هذا هو القضية. يعني يقول له إذا كان تحب أنا راهو الناس هذوما اللي يعبدوا كذا ولا شنو راهم في خيال كبر، ما ثماش ناس تعبد في النجوم، ما ثماش ناس تعبد في الحجر، ما ثماش ناس تعبد في الأصنام، الناس كلهم يعبدون الله، وأن هذه الأشياء التي ترونها إن هي إلا رموز لتلك العبودية لتلك الألوهية. هذا يعني هذا الشيخ ماكسيم دومادور أستاذ القديس أغسطين، ما ولاش مسيحي ما فيش شك، معناها حار فيه، ثم كتاب كامل مراسلات بيناتهم لا باش يقنعوا، لكن ما أقنعوش اعتقادا منه اعتقاد صحيح، معناه أنه ما أعطانا الله العقل إلا ليكفينا بقية الداعين إلى الله.
0: كل الشكر لك والامتنان والتقدير والمحبة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله على هذا المجهود، على هذه الرحلة الفلسفية الأنثروبولوجية التاريخية في برنامجك حب الحكمة. يتجدد اللقاء معك، يتجدد هذا الحب للحكمة، ويتجدد هذا الإجلال لك على هذا المجهود في كل أسبوع على موجات الإذاعة الثقافية تقريبا في نفس التوقيت كل يوم سبت الساعة 2. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبال في الأعداد، سفيان عرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
0: ومضت الحصة.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري
4: وعروسية بوميزة.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: إيمان سليمان ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية، وهذا عروسي معكم من أمام المصدح، وأدعوكم إلى مشاركتنا هذه الرحلة في أغوار محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم دكتور فؤاد؟
6: بالنسبة إلى حصتي اليوم اخترت نصا هو في الحقيقة مقتطف من نص أكبر عنوانه النبراس، ويمثل هذا النص بداية ذلك النص الأكبر. أما صاحبة النص فهي كاتبة ناشئة يافعة اسمها هبة طرابلسي.
7: إطلالة البداية، إطلالة
5: نص اليوم إذن هو مقطع من نص بعنوان النبراس لصديقة البرنامج التلميذة والكاتبة هبة أطرابلسي. وفي إطلالة البداية دكتور فؤاد، وقبل هذا الموسم كنت تتفضل بتقديم المعطيات اللازمة حول المحاولة الإبداعية وصاحبها، لكن اليوم وفي هذه الشبكة الجديدة وفي هذه النسخة الجديدة والموسم الجديد من البرنامج، اخترنا أن يكون صاحب النص حاضر بين الناس كان في الأستوديو أو عبر الهاتف، لتكون إطلالة البداية إطلالة مميزة. واليوم أكيد تكون مميزة بحضور صاحبة النص، وأعني بذلك هبة طرابلسي الموجودة الآن معنا في الأستوديو. فأهلا وسهلا بك هبة.
8: أهلا بكم. عدد قطرات المطر وعدد أنفاس الحياة، يسعدني لقائي معكم اليوم في الإذاعة التونسية التي أزورها أول مرة، وأتشرف بهذه الاستضافة مع الدكتور فؤاد الجرجوري والأستاذة عروسية بوميزة. وبالمناسبة أنا سعيدة بالمشاركة في برنامج على طريق الإبداع.
5: أهلا بك هبة، أول ضيفة في هذا الموسم على أثير الإذاعة التونسية من برنامج على طريق الإبداع هبة طرابلسي. نعرف أنك تلميذة بالأساس، لكن لنتعرف عليك أكثر في هذا السياق، قدمي نفسك للجمهور الإذاعة التونسية ولكل من يتابع برنامج على طريق الإبداع.
8: أنا هبة طرابلسي، عمري 16 سنة، أدرس بالمعهد طينة بن ولاية صفاقس بالسنة الثانية ثانوي أدب.
5: في اختصاص إذن الأداب تدرس صديقتنا هبة طرابلسي، وهذا ليس بغريب أن نجدها اليوم تخطو خطوات

0: نعم. تقريبا في سن مبكرة. ما الذي ألهمك حب الكتابة الأدبية؟
1: لدي هذا الشغف للكتابة الأدبية منذ الصغر. لدي رغبة شبه طبيعية في الكتابة.
0: منذ الصغر انطلقت في الكتابة الأدبية، كيف كانت التجارب الأولى في مجال الكتابة؟
1: كانت التجارب الأولى في مجال الكتابة صعبة.
0: كيف ذلك؟
1: تمثلت هذه الصعوبات في تجميع الأفكار والربط بينها،
0: بمعنى أن كتاباتك كانت عبارة عن أفكار متفرقة.
1: نعم.
0: ثم تقومين بالجمع والتأليف فيما بينها، وهنا كانت الصعوبة يعني.
1: نعم.
0: ورغم كل هذه الصعوبات هبة، ومع ذلك قمت بطبع محاولاتك الأولى، وهذا النص النبراس الذي سيكون محور حديثنا في هذا اللقاء، وأتيت اليوم لتقديمه على أثير تونس الثقافية. كيف اهتديت إلى برنامج على طريق الإبداع؟
1: اهتديت إلى برنامج على طريق الإبداع عن طريق خالتي التي أحييها بالمناسبة لأنها تشجعني وقد نصحتني بمتابعة هذا البرنامج.
0: أهلا بك إذن صديقة وفية ومتابعة وفية لهذا البرنامج هبة طرابلسي، وأهلا بنصك الأول وبكورة أعمالك الأدبية، وأهلا بكل محاولاتك القادمة. إذن دكتور فؤاد، تعرفنا في بداية هذا اللقاء على صديقتنا هبة طرابلسي وعلى جوانب ربما من تجربتها الإبداعية، كيف بدأت هذه الرحلة بجمع أفكارها والربط فيما بينها، وكيف اهتدت إلى طريق برنامجنا برنامج على طريق الإبداع، وها هي اليوم ضيفة بيننا أو تحل ضيفة بيننا لنحتفي بها وبتجربتها هذا وبنصها الذي بلغنا ووصل بين أيدينا. هل من أسئلة أخرى تود توجيهها لصديقة البرنامج؟
2: أقول فقط أستاذ عروسية، بعد تجديد الترحاب بهبة طرابلسي في رحاب على طريق الإبداع، أقول هذه إذن كاتبة مبتدئة ناشئة آمنت بالحرف وآمنت بالكتابة واختارت طريق الإبداع.
0: نعم.
2: وهذا في حقيقة الأمر يبعث على الارتياح ما دام مثل هبة طرابلسي يعيش هذه التجربة ويؤمن بدور الإبداع في حياة الإنسان، وقد أشارت إلى ذلك منذ حين قالت إن الكتابة لديها رغبة شبه طبيعية فيها.
0: نعم.
2: وهي تحس بهذه الرغبة منذ نشأتها الأولى، منذ صغر سنها كما قالت ذلك منذ حين. إذن أستاذ عروسية، هبة طرابلسي تعرض علينا حالة من حالات الكتاب حين يختارون أن يعيشوا هذه التجربة وينطلقون في ذلك ويعيشون حتما صعوبات البداية، وقد أشارت إلى بعض تلك الصعوبات.
0: نعم.
2: بطبيعة الحال نحيي هبة طرابلسي، نثمن هذا الجهد الذي بذلته رغم صغر سنها، فهي بنت 15 أو تزيد قليلا. إذن هي في تلك السن التي تتفتق فيها المواهب الأدبية، وهي في تلك السن التي تتفتح فيها البراعم، وحالة الكتاب المبدعين في مثل تلك السن كثيرة معروفة، وفي جميع الحالات هذا ينبئ بمستقبل واعد لا شك في هذا. هذا ما نتمناه لهبة طرابلسي وهذا ما نرجوه لها.
0: نعم.
2: ولذلك أود أن أسألها هذا السؤال وأراها مرتبكة، أراها كالخجولة، أراها حية لأنها في البداية، ونحن في برنامج على طريق الإبداع نحرص الحرص الشديد على الأخذ بأيدي المبتدئين، فالكاتب المبتدئ حين يجد من يرعاه وحين يجد من يرافقه في بداية التجربة لا شك في أن ذلك سيساعده على التقدم في طريق الإبداع وعلى قطع أشواط كبيرة في تلك الطريق. سؤالي الذي أتوجه به إلى هبة طرابلسي هو كيف

0: ترى مستقبل هذه التجربة التي بدأتها؟ كيف تنظر إلى تلك الآفاق؟ ماذا تريد أن تكون في مستقبل الأيام من خلال هذه التجربة، تجربة الكتابة؟ هذا سؤالي الأول إليها. سؤالي الثاني إليها هو: ماذا أرادت أن تقول بالضبط حين كتبت هذه القصة التي اقتطفنا منها النص الذي سيكون عليه مدار حديثنا اليوم؟ أعني قصة النبراس. هي سمتها قصة. أقول من الآن إن في الأمر نظرا، لا شك في هذا، لكن هذا سنصل إليه
1: بعد قليل في التحليل
0: عن النص. أهلا وسهلا بك هبة، بيننا في رحاب على طريق الإبداع. نرى فيك صورة لجيل جديد من الكتاب والكاتبات، ونسعد لذلك ونفرح بذلك، وبطبيعة الحال نتمنى لك تمام النجاح والتوفيق، ورجائي أن تجيب حتى بكلمات قليلات عما وجهته إليك من أسئلة، خاصة في خصوص هذه التجربة التي عشتها من خلال كتابة هذا النص. بإجمال حدثينا عن هذا النص، عن النص الذي اقتطفنا منه ما سنتحدث عنه بعد حين، ثم كيف ترين مستقبل هذه التجربة التي أحببت أن تعيشيها في مجال الكتابة الأدبية؟
1: فلنبدأ معك هبة بالنقطة الأولى، كيف عشت هذه التجربة الأولى، تجربة كتابة هذا النص، نص النبراس؟ والنقطة الثانية، أين ترين هبة في قادم الأيام، هبة التلميذة وهبة الكاتبة كذلك؟ نبدأ بالنقطة الأولى، ما عشته من يعني مخاض الكتاب ربما والتجربة الإبداعية في هذه المحاولة الأولى؟
2: شكرا لما تفضلت به دكتور فؤاد. بالنسبة إلى قصة النبراس، فهي بكورة اجتهادي في الكتابة حول موضوع يشغلني، وهو موضوع التنمية البشرية. وأما بالنسبة إلى المستقبل، فإنني أسعى إلى أن أكون في يوم من الأيام كاتبة وأديبة مختصة في التنمية البشرية، ولموقعي ومكانتي في الساحة الأدبية.
1: شكرا هبة، ونرجو لك كل التوفيق والنجاح في هذه المساعي، ونرجو أن نراك يوما ما كاتبة متميزة في مجال التنمية البشرية، ونرجو أن يكون لك هذا الموقع الذي تتمنينه في مجال الكتابة. إذن دكتور فؤاد، في هذا الركن تعرفنا على صديقة البرنامج هبة طرابلسي، وتعرفنا على معطيات أولية حول تجربتها الأدبية والإبداعية، وفكرة موجزة عن نصها هذا النبراس. هل من إضافة يمكن أن تقدمها بخصوص هذه المحاولة الإبداعية قبل أن نستمع إليه؟
0: في الحقيقة هذا الحوار اللطيف الذي دار بيننا وبين هبة طرابلسي مكننا من أن نتعرف عليها أولا، ومن أن نتعرف بعد ذلك على تجربتها الأولى في مجال الكتابة الأدبية. وكالعادة أستاذ عروسية، بعد الحديث عن الكاتب نتحدث عن النص. فإليك الكلمة لتتفضلي بقراءة هذا النص الذي اقتطفناه من مطلع النص الأكبر الذي سمته صاحبته هبة طرابلسي النبراس، وجعلت له عنوانا فرعيا هو
1: الحياة لا تهزم ولا تنتصر، بل تعاش بوعي.
0: هكذا. إذن إليك الكلمة لتتفضلي بقراءة هذا النص.
3: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
1: النبراس. إن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي تضاريس الجبال. في طفولتي كنت أظن أنني غصن أنبت وسط صحراء، محكوم علي بالعطش الأبدي. كنت أرى التجارب القاسية كإعصار لا يهدأ، واعتقدت بجهل الصغار أنه قدر محتوم أن أعيش وأموت في نفس المستوى من الرمادية. لكنني تعلمت الآن قبول الحياة بكل تجاربها وتفاصيلها وأوقاتها. الحياة عبارة عن رحلة تشبه فصول السنة بمقتضياتها، لذلك أطلقت عليها اسم فن الطفو، وهذا بمعنى كيف تتعلم أن تطفو من الحياة السلبية إلى الحياة الإيجابية، وكأنك تتعلم كيف تسبح ليس كيف تغرق. ورغم هذا التعلم اخترت الجلوس وحدي لأنه فخامة لا يفهمها إلا من جرب ألم الحياة. أنا أصمت حين تفقد المفردات معناها ولا تصبح للكلمات جدوى. أصمت حين أشعر أن ما سأقوله قد قلته مسبقا ولم يحدث فارقا، لذلك لا تأخذوا صمتي بمفهوم آخر لا تفسروه تجاهلا. رفقا بنا أيتها الحياة، فما عاد في الروح شيء. فمن هنا تجلت حياتي كخوارزميات واضحة، كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي. فهناك قانون في حياتي أؤمن به، وهو على معادلة خوارزمي عالم الرياضيات: لو كنت إنسانا عندك أخلاق ضع واحدا، وإن كنت جميلا فضع صفرا، وإن كنت ذا حسب ونسب فضع صفرا، ولو كنت تملك مالا فضع صفرا، فالمجموع ألف، فلو ذهب رقم الواحد بقيت فيك الأصفار. الإمضاء هبة طرابلسي.

0: شكرا لك يا أستاذة عروسية، فقد تفضلت بقراءة هذا النص الذي سيكون محل اهتمامنا اليوم، ونذكر بأنه يمثل مطلع قصة كتبتها صاحبتها هبة طرابلسي وسمتها النبراس. والنص من تلك القصة يحيل على علم النفس وعلى التنمية البشرية، ويهتم بجملة من المحاور، منها النجاح، الطموح، تغيير ما بالنفس، العلاقة مع البيئة، المحيط الاجتماعي، وما إلى ذلك من المسائل التي تهم الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية.
1: نعم.
0: إذن هذا هو النص في إطلالته الأولى.
1: وندخل الآن معك دكتور فؤاد تفاصيل هذه المحاولة وهذا النص، انطلاقا من العنوان أو العتبة الأولى كما يحلو لي أن أسميه دائما العنوان، وكما سبق وبينا العنوان الأصلي لهذا النص هو النبراس، وأرفقته صاحبته بعنوان فرعي الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي.
0: قلنا أستاذ عروسية إن هذا النص مقتطف من نص أوسع وأكبر، ولذلك جاء دون عنوان، لكن بالإمكان أن يستعير عنوانه من العنوان الأكبر.
1: نعم.
0: النبراس. النبراس في اللغة هو المصباح أو السراج أو المنارة، هذا في المعنى المادي للكلمة، لكن لكلمة نبراس أيضا معنى مجازي، ويعني القدوة التي نهتدي بها أو نقتدي بها أو نحذو حذوها كما يقال. سنرى إذن أين يوجد النبراس في هذا النص. سنبحث في النص إذن عن مصباحية على الدين، سنبحث عن النبراس. نبدأ إذن بمطلع النص، ومطلعه جملة تقريرية جازمة قطعية، إن الحياة ليست خطا مستقيما بل هي تضاريس الجبال. هكذا يبدأ النص، من هذه الجملة يولد النص ثم يتطور.
1: وكيف يتطور هذا النص بعد
0: يتطور هذا النص بعد أن ظهرت الذات المتكلمة وهي تقول تلك الجملة التي قالتها، تلفظت بها. ثم تظهر الذات في النص ظهورا آخر، تظهر باعتبارها بطلة حكاية. وهنا تبدأ الحكاية وتبدأ من الطفولة، فنرى الذات وهي تحمل وعيا طفوليا جعلها تعتقد أن المأساة هي قدرها في الحياة. العطش، الإعصار العاصف، علامات إذن تدل على هذه المأساة. ثم يتطور وعي الذات فيجعلها تدرك أن الحياة إعصار ونسيم وغيم وصفو ومطر وصحو، كذلك هي الحياة في الوعي الذي بدأ ينضج لدى الذات. في تلك الأثناء تتجلى لنا الذات وهي ميالة إلى الوحدة والتوحد، تريد بذلك أن تواجه ألم الحياة. تتجلى لنا الذات أيضا ميالة إلى الصمت، لأن الكلمات أصبحت دون معنى. وتبلغ المأساة ذروتها فيما أرى، ويبلغ النص قمته في الكتابة، في مسار الكتابة. متى يحصل ذلك؟ حين تقول الكاتبة رفقا بنا أيتها الحياة فما عاد في الروح شيئا. إذن هنا تبلغ المأساة ذروتها وتبلغ الحكاية تأزمها، لكن من ذروة المأساة يولد الفرج، والفرج لا يكون إلا بالكفاح. وهذا إذن يجعلنا نتذكر رهان الكاتبة التي تريد أن تتحدث في موضوع التنمية البشرية.
1: نعم.
0: بالكفاح إذن ننمي حياتنا ونبنيها، والحياة لا تستقيم إلا بالكفاح، والحياة تستقيم بالكفاح حتما، لكن تستقيم كذلك بالأخلاق، شرطان لا بد منهما لكي نبني حياتنا كما يجب أن تبنى الحياة.
1: وهذا ما أكدت عليه الكاتبة في نصها هذا.
0: هذا هو النص.
1: نعم.
0: هذا هو النص. هذه الرسالة التي يحملها إلينا هذا النص. أستعمل كلمة رسالة بالمعنى الحديث المتداول اليوم بين الناس من خلال هذه الكلمة. فأصبحنا نتراسل في كل لحظة وفي كل حين. تلك قضية أخرى، كما كان يقول شيخنا المرحوم الأستاذ منجي الشملي.
1: منجي الشملي، نعم، رحمه الله.
0: وقد أحيينا منذ أيام قليلات ذكرى وفاته، رحمه الله وتقبله بما هو جدير به من العفو والغفران. إذن ما الذي حصل؟ الذات اهتدت إلى طريقها، وجدت طريقها، النبراس قام بوظيفته، المصباح أنار لها الطريق فوصلت إلى الحقيقة. قال المتصوف الآخر حين سئل كيف اهتديت، قال بنور قذفه الله في صدري. إذن المصباح النبراس يلعب وظيفته هنا أيضا. هل النص حكاية؟ لا، ليس النص قصة بالمعنى التقليدي المتعارف عليه،
1: ليست حكاية تروى وليست،
0: لا، هو ليس مجموعة من الأحداث تتعقد فيها الأمور ثم تنفرج وتتعدد فيه الشخصيات
1: والأحداث
0: يتأزم مسار الحكاية ثم ينفرج، وبين التأزم والانفراج ينشأ التشويق. لا لا لا، ما أبعدنا عن البنية القصصية التقليدية. النص حكاية لتجربة، النص قصة تجربة تعيشها الذات في الحياة، ولذلك
1: وليس ترجمة ذاتية.
0: لا أبدا، لا يوجد في النص ما يدل على أنه ترجمة ذاتية. هناك ذات متكلمة. حين تتكلم الذات داخل النص لا يعني ذلك بالضرورة أنها ذات
1: الكاتب.
0: يمكن للكاتب أن يتخيل ذاتنا ويجعلها تتكلم
1: على لسانه،
0: هو يتكلم بلسان
1: الكاتب،
0: هو ينطقها، يجعلها تنطق وتقول ما تقول. إذن في تقديري النص أقرب إلى الخاطرة. هي إذن خاطرة فيها تأمل، فيها تدبر، فيها تفكير، هي نظرة في الحياة. وقديما سمى المنفلوطي كتابه النظرات، والنظرات جملة من الخواطر في الحياة والمجتمع. يمكن أيضا أن نعتبر هذا النص من أدب الرحلة والسفر، لكنه رحلة في أقطار النفس وسفر في الحياة والوجود. إذن هذه جملة من الانطباعات تنشأ في نفس القارئ بعد قراءة هذا النص، وهو من هذه الناحية يبدو وفيا للمشروع الذي أرادت كاتبة النص هبة طرابلسي أن تنخرط فيه، ذلك المشروع الذي يتخذ من التنمية البشرية رهانا له ومرتكزا ترتكز عليه تجربة الكتابة
1: وموضوعا لكتاباتها أيضا. يعني من القراءة في المعنى والمضمون إلى الجانب الثاني في هذا الركن، وهو القراءة الفنية، بمعنى أننا الآن سننظر في الصياغة الفنية، تقنيات الكتابة التي اعتمدتها هبة طرابلسي في صياغة هذه المحاولة الإبداعية. ماذا درست من أساليب وتقنيات وأسلوب في السرد والحكاية والكتابة خاص بهبة طرابلسي؟
0: كثيرا ما كررنا أستاذ عروسية في سياق هذا البرنامج أن النصوص الأدبية لا تقيم إلا على أساس ما يتوفر فيها من الخصائص الفنية. ففي نصوص الأدب، في النصوص الفنية بصفة عامة، لا يكفي أن نقول الكلام، إنما الرهان في الكيفية التي نقولها بها الكلام، وذاك هو الفرق بين الكلام العادي والكلام الأدبي. نفس الفكرة يقولها إنسان بكلام عادي، لكن الأديب يقولها بطريقة مختلفة. وهنا يتنزل دور الصياغة الفنية ودور التشكيل الفني. في هذا المجال لاحظت توفر جملة من الخصائص الفنية في هذا النص، في نص هبة طرابلسي، وأساسها التلوين الأسلوبي، أي تنوع أساليب الكتابة. فماذا نجد في هذا النص؟ نجد الأسلوب التقريري، ومثله الأبرز تلك الجملة الأولى
1: التي تتصدر هذه
0: استهل بها هذا النص. أسلوب تقريري واضح دقيق يسوق الحقائق ويعرضها على أساس أنها لا تقبل نقاشان، فهي حقائق ثابتة. إن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي تضاريس الجبال. هكذا. إذن مثل هذا الأسلوب التقريري متوفر في النص. نجد كذلك إلى جانب هذا الأسلوب التقريري أسلوبا آخر يمكن أن نسميه أسلوبا غنائيا وجدانيا، فيه نبرة ذاتية من قبيل تلك الجملة التي أشرت إليها منذ حين، حين قلت أن هذه الجملة تمثل عندي ذروة النص، ذروة الكتابة في هذا النص.
1: رفقا بنا أيتها الحياة فما عاد في الروح شيء،
0: رفقا بنا أيتها الحياة فما عاد في الروح شيء، هذه جملة إبداعية أدبية بامتياز.
1: أنا ذكرتني بأبي القاسم الشابي، لا أدري لماذا،
0: وبجبران وبنعيمة وبسائر كتاب الرومانطيقيين، لا شك في هذا. إذن هذا مثال لما أسميته الأسلوب الغنائي الوجداني. نجد كذلك الأسلوب السردي، هي تقص حكاية،
1: حكاية
0: كنت حين كنت طفلة، الآن في المستقبل سأفعل كذا، إذن هناك نسق زمني، هناك حكاية تبنى، لكنها كما قلت لم تصل إلى درجة أنها جعلت من هذا النص نصا قصصيا. هذا أشرت إليه منذ حين. بعد هذا أستنتج أن هذا التلوين الأسلوبي أكسب النص حيوية، أضف عليه حركة، انتشله من رتابة النصوص التقريرية، يعني النصوص التقريرية التي يكون فيها الأسلوب تقريريا من البداية إلى النهاية قد تكون مملة رغم قيمتها، رغم قيمة الأفكار المتداولة فيها. تقديري هذا التلوين الأسلوبي أنقذ النص من الرتابة التقريرية.
1: نعم، لهذا مهم جدا لغة الكتابة وأسلوب الكتابة.
0: لا شك في
1: نعم.
0: هذا، هذا من ميزات التشكيل والصياغة في هذا النص. أشير بعد هذا إلى أمر بدالي مهم كذلك، ويتمثل في أن الكاتبة عن وعي أو عن غير وعي، لست أدري هل هبة طرابلسي فكرت في ذلك أم لا، قد تجيبون بعد حين، حين عمدت إلى توشية النص، إلى تزيين النص ببعض الصور الفنية، مثلا لوحة طبيعية تعرض علينا الجملة الأولى، لوحة طبيعية تضاريس الجبال. إذن هناك مشهد طبيعي، لوحة فنية أخرى حين تشير إلى ذلك الغصن الذي أنبت وسط الصحراء، حين تتحدث عن العطش الأبدي، إذن ذلك المشهد الصحراوي كذلك يتنزل ضمن هذه الخاصية التي أشير إليها. بطبيعة الحال هذا يحسب للكاتبة، وهذا ما جعل النص يلقى درجة من التفاعل من جهة سامعه أو قارئه أو متلقيه.
1: متلقيه، نعم. وهل هناك خصوصيات فنية أخرى دكتور فؤاد يمكن أن نبرزها في هذا الركن، ركن كلام على كلام، وفي هذا القسم الذي يعنى دائما بالصياغة الفنية؟
0: ما أقوله على وجه الاستخلاص والإجمال هو ما يلي: إن هذه الخصائص الفنية المتوفرة في هذا النص أضفت عليه ما أضفت من الحيوية ومن الحركية، وجعلته قريبا من النصوص الفنية، لكن مع ذلك هي لا تخفي طبيعة النص الحقيقية باعتباره نصا أساسه جملة من الأفكار، أساسه حرص الكاتبة على إقناعنا بهذه الأفكار التي تبدو هي مقتنعة بها وتريد إقناع متلقي النص بها كذلك. ولذلك يظل النص خطيرة كما قلت، يغلب عليه أسلوب الخواطر الفكرية المعروفة بما يسوقه من الملاحظات وبما يسوقه من الحقائق وبما يعرضه من الخلاصات والاستنتاجات.
1: شكرا دكتور فؤاد، ما زلنا سنغوص أكثر في عوالم هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج هبة طرابلسي، ولكن بعد هذا النغم سنأتي إلى الركن الموالي وهو ركن في الميزان، وفيه سنتناول مسألة الصياغة اللغوية وكذلك مجموعة من الملاحظات التقييمية والتقويمية لهذه المحاولة الإبداعية، لكن مباشرة بعد النغم وشارة الركن.

0: في الميزان نضع نصوص كالعادة دكتور فؤاد، وهذا الركن الأبرز في الحصة. طبعا كل أركانها قيمتها وتقدم الإضافة بالنسبة للنص محور اللقاء، لكن ركن في الميزان هو ركن الذي ينتظره صاحب المحاولة الإبداعية ليراجع ربما كتابته ونصوصه ليتبين ربما بعض مواطن الضعف أو بعض ربما الأخطاء التي يمكن تكون قد تسربت إلى محاولتهم الإبداعية. نفس الشيء بالنسبة لهبة الطرابلسي، هي حاضرة بيننا الآن ولكنها ستستمع إليك طبعا دكتور فؤاد بكل انتباه في هذا الركن، حيث ستقوم بتسليط الضوء على ربما مواطن الضعف كما قلت في هذه الكتابة الأدبية، وستواجهها ببعض النصائح والتي سنرى بعد ذلك تفاعلها معها. لكن قبل كل شيء نستمع إليك دكتور فؤاد في تقييمك لهذه المحاولة الإبداعية من جانب الصياغة اللغوية، تفضل.
1: هكذا هو الأمر إذن أستاذ عروسية، بعد أن تحدثنا في خصوص الصياغة الفنية نتحدث عن الصياغة اللغوية، وهنا أجد نفسي راغبا في تأكيد ما قلته في مناسبات عديدة سابقة بخصوص علاقة الكتاب باللغة بصفة عامة وعلاقة الكاتب المبتدئ والناشئ باللغة العربية.
0: نعم.
1: هذا الكاتب أو ذاك عموما، وهذا الكاتب أو ذاك من الكتاب الناشئين حين يختارون أن يكتبوا باللغة العربية الفصحى، فلا مفر لهم عندئذ من احترام قواعد اللغة العربية الفصحى. هذا أمر أساسي.
0: نعم.
1: والأخطاء حين تتخلل ما نكتب تنقص من قيمة ذاك الذي نكتبه، تشينه ولا تزينه كما يقال، ولذلك هذا أمر بالغ الأهمية نوليه عناية كبيرة في هذا البرنامج، ونعتبر الكتاب والكتاب المبتدئين بصفة خاصة مطالبين بالعناية بالجانب اللغوي، ما في هذا شك. ما لاحظته بالنسبة إلى هبة طرابلسي هو أنها إجمالا تكتب بلغة مبينة، وكلمة مبينة هي من البيان، والبيان هو في تعريف البلاغيين القدرة على تأدية المعنى بكلام واضح مبين ويبين القصد، لذلك نسمي ذلك بيانا. الكلام المبين هو الذي لا نجد صعوبة في فهمه. ما ألاحظه بالنسبة إلى هبة طرابلسي أنها عموما بصفة عامة تكتب كلاما مفهوما واضحا، نقرأه أو نسمعه فندرك معناه، وهذا مهم جدا، وهذا يعني أنها قادرة على استعمال اللغة العربية. قلت هذا بصفة عامة، لكن ما لاحظته إلى جانبي هذا الأمر هو أن هبة طرابلسي أحيانا تقع في بعض الأخطاء.
0: من ذلك دكتور؟
1: سأشير إلى بعض النماذج من هذه الأخطاء. ما لاحظته كذلك قبل الحديث عن الأخطاء أن هبة طرابلسي كأنها ما زالت في حاجة إلى امتلاك هذه الأساليب، هي تبذل مجهودا، هي تركب جملا، هي تركب فقرات، تنشئ نصا، تبذل مجهودا في ذلك. نفهم ما تقول، لكن مع ذلك حين نقرأ ما تكتب نحس أنها قطعت شوطا في مجال القدرة على الكتابة، لكن ما زالت في حاجة إلى تجويد أسلوبها في الكتابة. حين أقول تجويد، الكلمة مهمة جدا، التجويد هو البناء على ما هو مقبول.
0: مقبول. نعم.
1: يعني لنا كتابة مقبولة في جملتها، لكن بالإمكان أن نحسنها
0: أكثر.
1: أن نطورها، أن نجودها. تقديري هبة طرابلسي عليها أن تعمل في هذا الاتجاه، عليها أن تحرص على تجويد أسلوب الكتابة فيما تنشئ من النصوص، وهذا أستاذ عروسية لن يتحقق لها إلا بالعمل في هذا الاتجاه كما قلت، وكذلك إلا بتوسيع دائرة مطالعتها لنصوص الأدب العربي. طالعي ما تقع عليه يداك من هذه النصوص. طالعي طه حسين، طالعي خليل جبران خليل جبران، طالعي ميخائيل نعيمة، طالعي العقاد المنفلوطي هذا من كتاب المشرق، طالعي مصطفى الفارسي، محمد العروسي المطوي، حسن نصر، البشير خريف، كل هؤلاء الكتاب لهم وغيرهم غيرهم كثير، هذه أمثلة أسوقها. طالعي عبد الرحمن منيف الروائي العربي الشهير. لابد من توسيع دائرة المطالعة، لابد من تشرب تلك الأساليب المختلفة المتنوعة حتى تتمكني بعد ذلك من أن تنحتي لنفسك أسلوبا منها. هكذا هو الأمر، تلك هي صناعة الكتابة. الكتابة صناعة، موهبة لا شك، بدونها لا يستقيم الأمر، لكن الموهبة لا تكفي. الكتابة صناعة كذلك، لها أصولها، وهذه الأصول تكتسب، مهارة تكتسب. وإذا على هذا الأساس أوصيك بما كنت أشير إليه منذ حين من ضرورة توسيع دائرة الاطلاع على مختلف الأساليب التي يمكن أن تفري بها. كبار الكتاب مروا من هذه الطريق وأنت في بداية الطريق، فإذا مهم جدا أن يقال لك هذا الكلام وأن تستمعي إليه باهتمام وبعناية، وأن تعملي بما يساق إليك من النصائح في هذا المجال. هذه إذن ملاحظة أولى. ملاحظة الثانية تتعلق بصورة فنية. تتحدثين في الجملة الأولى دائما، هذه الجملة أصبحت مرتكز النص ومرتكز التحليل، إن الحياة ليست خطا مستقيما بل هي تضاريس الجبال. لاحظي كيف أن الصورة لا تستقيم لأنها ليست متجانسة. حين تقولين إن الحياة ليست خطا مستقيما، الصورة أفقية، ثم تتحدثين عن تضاريس الجبال، الصورة تصبح عمودية، لا يوجد تجانس بين طرفي الصورة، وهذا قد يحسن تجنبه، وقد يحسن التفكير في عنصرين متجانسين. مثلا كأن تقولي مثلا إن الحياة ليست خطا مستقيما بل هي مسار كثير المنعرجات والالتواءات، نظل في المستوى الأفقي، لكن بين الخط المستقيم ثم نصعد بعد ذلك فجأة، فهناك اختلال في الصورة. ملاحظة جزئية قد لا تبدو ذات بال، لكن مع ذلك من أراد أن يجود كتابته عليه أن ينتبه إلى مختلف التفاصيل. أحيانا حين نكتب لا ننتبه، الانتباه إلى التفاصيل والجزئيات شرطه المراجعة. لذلك أوصيك وأوصي من هو في مثل حالك، في مثل تجربتك في مجال الكتابة الأدبية، أوصيكم جميعا بضرورة المراجعة، مراجعة ما تكتبون، مراجعة ما تكتبين أنت بالذات. بالإمكان أن تقولي أيضا إن الحياة ليست سهولا منبسطة بل هي تضاريس ومرتفعات، هنا اللوحة تستقيم لأنها تصبح لوحة ذات قاع جغرافي، تتحدث عن السهول ثم تتحدث عن التضاريس. منذ حين الصورة كما قلت فيها بعض الخلل، هذا أمر جزئي لا شك في هذا، لكن التجويد يهتم بالجزئيات. تقولين أيضا واعتقدت بجهل الصغار أنه قدر محتوم أن أعيش وأموت في نفس المستوى من الرمادية. ما معنى هذا الكلام؟ أنا لا أفهم ما تقولين، أن أعيش وأموت في هذا المستوى من الرمادية، لو قلت في هذا المستوى من الحزن، في هذه الدرجة من البؤس، لكن عن أي رمادية تتحدثين؟ يعني بالإمكان أن أبذل مجهودا وأن أضع نفسي مكانك وأن أقول لعلها تفكر في كذا أو لعلها كذا، لكن حين نقول لعل لعل لعل نخرج من دائرة البيان. البيان هو أن يكون الكلام الذي نقوله هو مفهوما. أنت تفكرين في أمر وهذا الأمر لا شك في أهميته، لكن الصياغة لم تنجح في بيان أهمية هذا الأمر. إذن هذا كذلك أنبهك إليه. أمر الآن إلى الأخطاء اللغوية. مثلا خطأ في التعبير، تقولين غصن أنبت وسط الصحراء. أسألك، هل الغصن ينبت وسط الصحراء؟ الشجرة تنبت وسط الصحراء، الغصن لا ينبت، الغصن ينبت في فرع من شجرة الغصن. أنت تحدثين عن غصن وسط الصحراء، الصورة لا تستقيم منطقا عقلا. هذه جزئية لا نتفطن، حين نكتب تستهوينا الكلمة غصن وسط الصحراء، لكن حين نفكر في الأمر الصورة تحتاج إلى مراجعة. هل رأيت غصنا نابتا في الصحراء؟ يعني منطقا هذا لا يقبل. راجعي هذا، قولي شجرة، قولي عشبة، لو قلت عشبة العشبة تنبت في الصحراء، أما غصن، الغصن هو فرع الشجرة، لا ينبت الغصن بمفرده إلا في حديقة يرعاها متخصص في رعاية الحدائقية لتصبح شجرة في يوم من الأيام. أنت لست في هذا التصور، أنت تفكرين في شجرة متوحشة في الصحراء هكذا.
0: ربما الصبارة أقرب هنا في الصورة، لأن الصبارة مجبورة على العطش وخلية الماء.
1: إذن هذه صيغة تقترح عليك الأستاذ عروسية لكي تعوضي كلمة غصن بكلمة أخرى. قولي صبارة، قولي ما تشائين، الغصن لا يقبل. تقولين كنت أرى التجارب القاسية كأعصار لا يهدأ، الكلام مقبول، لكن في سياق التجويد الأفصح أن نقول كنت أرى التجارب القاسية إعصارا لا يهدأ، مش لا كإعصار لا يهدأ، كنت أراها إعصارا لا يهدأ، هذا أفصح. ما قلته صحيح مقبول، لكنه لا يدل على براءة في الكتابة، هذه لغة عادية متداولة. تقولين لذلك أطلقت عليها اسم فن الطفو، عليها على من؟ في اللغة العربية حين نذكر ضميرا لابد من أن يكون له اسم قد ذكر قبله، هذه قاعدة لغوية. أنت تتحدثين عن شيء لم تذكريه من ذي قبل.
0: هي ذكرت الحياة وذكرت مسألة الرحلة، لكنها عندما تحدثت عن عليها كان الاسم بعيدا عن هذا التوصيف.
1: الاسم حاضر في ذهنها وليس حاضرا في الجملة،
0: في الجملة.
1: والكتابة صياغة جمل، هذه أخطاء نقع فيها جميعا. قلت التدقيق والتمحيص والمراجعة شروط لابد منها لتلافي الوقوع في مثل هذه الأخطاء. تقولين كيف نتعلم أن نطفو من الحياة السلبية للحياة الإيجابية؟ في اللغة العربية طفاء على سطح البحر، لا نقول طفاء من، هنا الأفصح هو أن تقولي كيف نتعلم أن ننتقل من الحياة السلبية إلى الحياة الإيجابية، أن نتحول من الحياة السلبية إلى الحياة الإيجابية، النطفو ولا للسبب الذي ذكرته منذ حين، طفاء على سطح الماء. تقولين كلاما لم أفهمه بدقة، لذلك أتساءل في خصوصه. تقولين اخترت الجلوس وحدي لأنه فخامة، ما المقصود بفخامة؟ الكلمة ليست منسجمة مع السياق، والسياق سياق التأزم، والسياق سياق كذا. في جميع الحالات أدعوك إلى التفكير في هذه الكلمة وإلى تدقيق فهمك لها حتى تستعمليها الاستعمال الصائب الصحيح. خطأ هنا أرده إلى أخطاء الكتابة حين نستعمل لوحة الحاسوب أو لوحة الهاتف الجوال، أنا أصمت حين أفقد المفردات، معناها كلام لا يستقيم. الخطأ هو في أنك كتبت أفقد بدل تفقد، هذا هو الصواب، وأرده كما قلت إلى عدم الانتباه. أختم بالإشارة إلى هذا الأمر لأنني أعتبر هذه الملاحظة مفيدة بالنسبة إليك. تقولين هبة ترابلسي كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي، الفخامة مرة أخرى. في الجملة الشرطية الظرفية، هذه جملة شرطية ظرفية، أنت في شعبة الأداب ولا شك في أنك درست نحو الجمل أو ما كنا نسميه في أيامنا البعيدة تلك نحو الجمل. هذه جملة شرطية ظرفية، كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي، لنا جملة الشرط ولنا جملة الجواب. الجملة الشرطية الظرفية وجملة الجواب، هذه هي بنية الجملة الشرطية الظرفية، هي كالجملة الشرطية، جملة الشرط جملة الجواب. حين نستعمل كلما في بداية الجملة الشرطية الظرفية لا نكررها مرة ثانية، لا نقول كلما زاد كفاحي كلما زادت فخامتي، لا،
0: كلما زاد كفاحي زادت فخامتي.
1: كلما ثانية زائدة، واستعمالها يدل على أن على أن من يستعملها لا ليس ملم بالقدر الكافي بقواعد التركيب العربي. قلت وأختم بهذا، قلت قانون على معادلة خوارزمي.
0: تقصد الخوارزمي الشخصية، الخوارزمي
1: العلم رياضي، إضافة الألف واللام.
2: نعم،
1: أي في النص الألف واللام لا يوجد،
0: غير موجود.
1: لذلك أؤكد مرة أخرى أن مراجعة ما نكتب أمر مطلوب، بل أمر ضروري لا شك في هذا. الخوارزمي عالم الرياضيات الإسلامي المعروف الذي عاش بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة، وتعرفين لا شك أنه هو مؤسس علم الجبر.
0: نعم.
1: إذن هذه جملة من الملاحظات اللغوية، جملة من التصحيحات أحببت أن أعرضها حتى تستفيد منها هبة طرابلسية، وحتى يستفيد منها من يعيش مثل هذه التجربة، تجربة بداية الانخراط في عالم الكتابة الأدبية والكتابة بصفة عامة.
0: شكرا دكتور فؤاد، وأنا أريد أن أستغل الفرصة، فرصة وجود هبة طرابلسي بيننا في الاستوديو، لأسألها يعني عن رأيها وتفاعلها مع هذا الركن، مع هذه فقرة في الميزان، وتفاعلك مع مختلف الملاحظات التي قدمها الدكتور فؤاد. هبة، كيف رأيت هذه الملاحظات؟ كيف رأيت هذه القراءة في نصك من زاوية المختص في الأدب العربي؟ كيف رأيت هذا التحليل وهذه القراءة وهذا التقييم النهائي لهذه المحاولة الإبداعية؟ وهل حصلت لك إضافة واستفادة من هذه الملاحظات؟
2: شكرا الدكتور فؤاد على هذه الملاحظات القيمة التي ساهمت في تعميق الوعي لدي، والتي ستساعدني على تطوير هذه التجربة في الكتابة. ولا يفوتني في الختام أن أشكر أسرة الإذاعة التونسية، وأخص بالذكر برنامج على طريق الإبداع لاهتمامهم بالكتاب الناشئين. شكرا مجددا للأستاذة عروسية، وجه تحية إلى عائلتي وخاصة والدي وكل من آمن بي وساعدني في نحت تجربتي على طريق الإبداع.
0: كل التوفيق لك هبة طرابلسي، صديقة برنامج على طريق الإبداع، موفقة إن شاء الله في هذه التجربة في مجال الكتابة في التنمية البشرية. كنا اليوم نحتفي ونقدم هذه التجربة الأولى والمحاولة الأولى، النبراس، الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي، وقد اختار منها الدكتور فؤاد مقطع كان محور تحليل وتقييم ونقاش في هذا اللقاء. نأتي الآن إلى ركن منتهى المطاف لنختم مع جملة من الملاحظات الختامية، معك دائما دكتور فؤاد، لكن مباشرة بعد الشارع.
3: منتهى المطاف.

0: دكتور فؤاد، في منتهى المطاف بماذا ستختم التجوال في عوالم نص النبراس؟
1: في منتهى المطاف أدعو الكاتبة المبتدئة التلميذة هبة طرابلسية إلى السعي ما وجدت إلى ذلك سبيلا نحو العمل بالنصائح التي وجهت إليها في هذا البرنامج، لا سيما فيما يتعلق بالصياغة اللغوية.
0: نعم.
1: وبالمناسبة أدعوها كذلك إلى المواظبة على الكتابة وإلى الصبر على معاناتها، فالكتابة معاناة لا شك في هذا. فعل الكتابة لا يخلو من صعوبة، وقد أشرت هبة طرابلسي إلى ذلك فيما سبق من حديث قدمته في هذا البرنامج. لكنك تعرفين أيضا أن معاناة الكتابة فيها متعة وفيها إحساس بالراحة وبالارتياح، وهذا مهم جدا. إذن نشجعك، نتنبأ لك بمستقبل واعد نرجو ذلك، ونجدد لك الشكر لثقتك في برنامج على طريق الإبداع. ولا شك أستاذ عروسية في أن البرنامج يبدي دائما استعداده لمرافقة هبة طرابلسي ومن كان في منزلتها، مرافقة هؤلاء جميعا في تلك التجربة التي يخوضونها في مجال الكتابة الأدبية. إذن عودي إلينا سريعا بنص جديد وتجربة جديدة في الكتابة
2: إن شاء الله.
0: شكرا دكتور فؤاد، شكرا لك على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج هبة طرابلسي، وأعني بذلك نصها النبراس. شكرا لك هبة على تكبدنا التنقل من صفاقس إلى تونس العاصمة للمشاركة في هذا البرنامج لتقديم هذه المحاولة الإبداعية وبكورة اجتهادك في مجال الكتابة في التنمية البشرية. والشكر موصول أكيد جدا لوالدتك السيدة إيمان طرابلسي التي رافقتك والتي تساندك في هذه التجربة وفي هذا الجهد وهذه الغواية، لنقول غواية الكتابة الأدبية والإبداعية. كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في هذه المسيرة هبة. ننتظرك في قادم الأيام مع محاولات جديدة ونصوص جديدة لنقدمها على أثير تونس الثقافية والأثير الإذاعة التونسية، ونترك مجال التفاعل معها لبقية مستمعينا ومستمعاتنا. هكذا دكتور فؤاد نصل إلى آخر ركن من أركان هذا اللقاء، هدية الختام.
1: هدية الختام أستاذ عروسية التي نهديها إلى صاحبة النص أولا، إلى هبة طرابلسي وهي ضيفة البرنامج اليوم، كما نهديها إلى سائر المولعين بالأدب الراقي الجميل. هدية الختام اليوم تتمثل في مقتطف اخترناه من الجزء الثاني من كتاب 70 لميخائيل نعيمة. وفي هذا المقتطف يتحدث هذا الأديب المهجري الكبير عن تجربته العفوية في مجال الرسم وفن التصوير والتشكيل، وعما دار من كلام حول هذه التجربة بينه وبين صديقه جبران خليل جبران. فإليك الكلمة مجددا أستاذ عروسية لكي تقرأي علينا هذا المقتطف من كتاب 70 لميخائيل نعيمة.
3: هدية للختام.
0: ميكالانجلو جديد، عن لي ذات يوم وأنا جالس إلى طاولتي في مقر عملي ولا شغل لدي أن أخذ قلما من الرصاص وأخربش به على ورقة بيضاء أمامي، فرحت دونما أقل اكترافا أو تصميم أجري بالقلم يمينا ويسارا صعودا ونزولا وفي خطوط متكسرة أو مستديرة، أو هو القلم كان يقود يدي بدلا من أن تقوده. فعلت ذلك وليس لي أي خبرة سابقة حتى بأولويات فن الرسم، ولا أداة في يدي غير القلم وغير الماحي أستعين به على إبراز شكل أو إخفاء شكل أو تلطيف ظل ونحو ذلك. وتكررت المحاولات، فتجمع لدي من الرسوم نحو 6 أو 7، منها واحد دعوته التجربة، وهو يمثل متعبدا خارجا في الليل من كهفه وفي يده شمعة مضاءة. وخطر لي بعد ذلك بقليل أن أداعب جبران، فانطلقت إليه حاملا معي رسومي، ومن بعد أن تحدثنا قليلا دفعت إليه بتلك الرسوم وبشيء من الاستهتار على أنها رسوم صنعها بعث بها إلي أخي في فرنسا. وكان جبران يعرف أن لي أخا يدرس في فرنسا، فأخذ الرسوم وراح يقلبها ويتأملها هاتفا بين الفينة والفينة. أي خيال هذا؟ أي شعور دقيق بالتوازن والتناسب؟ أي لطافة في الذوق؟ وأي عمق في التفكير والإحساس؟ إن هذا الرسم الذي دعاه عبارة الحياة يصلح للنشر في أحسن مجلة فنية بعد تعديل طفيف، وكذلك التجربة. لو كان لي ميشا أن أتولى تدريب أخيك شهرا واحدا فقط لجعلت منه ميكالانجلو. لم أستطع إلا أن أبتسم ثانية، ويبدو أن جبران حسبها ابتسامة رضا، فأخذ الرسوم من جديد وراح يتأملها ويحلل شخصية أخي على أساسها. وعندما أخبرته الحقيقة تجهم وجهه لحظة كأنه وقد عرف أني صاحب الرسوم، راح يستعيد كل ما قاله فيها وفي، مخافة أن يراه مضطرا إلى الرجوع عنه أو عن بعضه. وبغتة ضرب الطاولة التي أمامه بيده وصاح: أقسم بالله أنني لن أعود عن كلمة واحدة مما قلته. ولكنني لم أذهب إلى جبران لأدرس عليه الفن شهرا أو ساعة، فضاع على العالم ميكالانجلو آخر. أما محاولاتي البريئة في التصوير فقد أقلعت عنها بعد ذلك بقليل. الإمضاء ميخائيل نعيمة. هكذا إذن مستمعينا ومستمعاتنا نأتي إلى ختام هذا الموعد من برنامج على طريق الإبداع. كنا معكم بمرافقة الدكتور فؤاد القرقوري وضيفة اللقاء الكاتبة هبة ترابلسي، صاحبة نص النبراس الحياة لا تهزم ولا تنتصر بل تعاش بوعي. هذا النص الذي كان جزء منه محور تحليل وتقييم ونقاش في هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع. ونذكركم أن هذا النص قد وصلنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فأهلا بكل محاولاتكم وإبداعاتكم، ترسلوها على البريد الخاص بالبرنامج حتى تلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية في عدد قادم من لقائنا هذا. ختاما لكم أجمل تحية إيمان سليماني التي رافقتنا في الهندسة الصوتية دكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رت الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
4: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري
5: وعروسية بوميزة.
6: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
7: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
8: الناس الكل أجرب، شبيك خواف صح؟
9: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
10: يا خواف.
9: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا، نتلقاو غدوة.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم عودة إلى إشكال من فك حاضرا لكل من يتساءل عن صلة الثقافة العربية بالمسرح، وهذا السؤال حاضر كذلك للمجتهدين للتاريخ للمسرح في علاقته بالثقافة العربية الإسلامية. وغالبا ما يكون الإقرار بأن المسرح بميم التاج تياتر تي ماجيسكول لم يكن مندرجا ضمن مجالات التعبير الفني والأدبي في الثقافات العربية الإسلامية مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية التي بنت منظومة تسعى لكي تكون متناغمة متماسكة واضحة المعالم وواضحة المراحل، فتنطلق عند الكلام عن المسرح من اليونان، والكلام عن التراغوذيا، والكلام عن أشكال من التعبير أدت إلى نشأتي، طبعا الكلام عن الديفيرامب مثلا، والمميزة بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي. ولعل الكتاب الذي نزل المسرح

تكلم عن مستقبل الثقافة في البلاد العربية من خلال مصر، يحاول أن يعيد تاريخ الفكر بجعل هذا أن أرسطو هو جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وأن للغة العربية الإسلامية وللفلاسفة والمثقفين العرب باع ودور في امتداد هذه منجزات أرسطو ومنجزات اليونانية بصفة عامة. لكن لنقر مع ذلك بما هو قائم، فالكلام عن المسرح إنما يحيلنا على تراكم في الإنتاج المسرحي الفرجوي الأدبي كذلك الفلسفي. فلنقر بأن بطبيعة الحال هذا التراكم صار في طريق بينة ومنفك يتأسس على بنية متكاملة خاض فيها الفلاسفة، سواء منهم القدامى أو المحدثين أو المعاصرين وما زالوا. إذن هذه المسألة من فكت تطرح بصور مختلفة. من بين طرق أو أشكال ظهور هذا الإشكال صور من التعبير عن نوع من الإحساس بالإحباط. كيف مر العرب ومرت الثقافة العربية بالمسرح دون أن تنجز فيه، دون أن تتبناه، دون أن تستوعبه وتنتجه؟ هذا طريق يعني كتب فيه وكتب وكتب. لكن هناك طريق آخر خيض فيه في هذه المسألة بشكل يضع موضع السؤال هذا الإقرار، ويبحث عن ما يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال المسرح الذي قام بين المنتمين إلى الحضارة العربية الإسلامية، وفي هذا صاروا في مسارات مختلفة. سترافقنا في هذه الحصة نغمات وإيقاعات أنور براهم وتجلياته.

من بين من خاض في هذه المسألة نقاد ومسرحيون وفاعلون في الحياة المسرحية، وخاصة عند ما تجلى أن المسرح في البلاد الأوروبية وفي الحراك الذي نعرفه التفكير في المسرح وفي جوهره، أن هناك وضعا لموضع السؤال للسردية الغربية، نستطيع أن نقول، للكلام عن تاريخ المسرح. فهناك من ذهب إلى ما قبل اليونان في شأن البحث في الفلسفة وفي العلوم الصحيحة، الرياضيات إلى غير ذلك، إلى مصر، إلى الإسكندرية، إلى الفراعنة. هناك من ذهب إلى بابل العراق باحثا عن صور من أشكال التعبير التي تلتقي مع المسرح أو تشقه الأهم ما يميز هذا الجنس من التعبير. هناك من ذهب إلى التشكيك إن شئنا في هذه السردية، لكن هذا الأمر لا يغير شيئا كبيرا من الواقع القائم، هذا الواقع الذي كلما تكلمنا عن المسرح فالقل في بلداننا العربية وتكلمنا عن المسرح ممارسا، الإحالات المرجعية تبقى دائما مرجعيات غربية أوروبية. لكن طرح الإشكال بصور أخرى، هو أن المسرح ليس شكلا وقالبا فحسب، بل هو يختزل روحا، يختزل نظرة للعالم من حيث هو شكل، ليس من حيث ما يمكن أن يقول. وخذ في هذا الأمر بحثا عما عبر عنه بعضهم بتأصيل المسرح أو أصالة المسرح، ولقد خذنا في هذا الأمر في كتابنا هو إشكاليات تأصيل المسرح العربي، واستعرضنا أهم ما طرح كخطاب يدعو إلى ممارسة للمسرح في الثقافة العربية لا تقتصر على السير على منوال المسرح الغربي الأوروبي، وإنما السعي للبحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي عربي، ليس مسرحا يكتفي بالكلام عن القضايا العربية. وخذنا في هذا الكتاب وفصلنا القول، ورأينا أنه لإن كان سؤالا مشروعا وقائما فإن طرق التعامل معه في أغلب الأحيان تعود إلى نقطة الانطلاق، إذا ما اعتبرنا أن الغالب هو البحث على ما يشبه ما قام عليه المسرح في أوروبا. لكن هناك طريق آخر يتعلق بالبحث في المسرح الأوروبي نفسه عما يخرج عن السردية المتعارفة. وفي هذا المجال لعل طرقا جديدة فتحت أمام الباحثين عن جوهر المسرح. عندما نقول جوهر المسرح ننظر في الكتابات والتحاليل التي تضع موضع السؤال منطق المسرح الغربي كما هو معروف، وتبحث في الثقافة الغربية بتعددها عن حالات مسرحية فورم دو تياتراليتي قد أهملت أو وضعت جانبا، وهو مجال للبحث كبير أدى
فيما أدى إليه إلى الكلام على الإثنو سينوغرافيا وإثنو تياتر إلى غير ذلك، وهو يلتقي مع السردية الغربية. ولكن بروز مقولات جديدة تتكلم عن الأداء، الفنون الأدائية، performing. وperforming هذه تتسع لتشمل المسرح المعروفة والمسرح غير المعروف والمسرح الذي كان والمسرح الذي يمكن أن يكون، وهو مجال هام جدا يمكن البحث فيه ويمكن القول فيه ويمكن أن نقف على تصنيفات من قال في هذا الأمر وما وراءه طبعا من منطلقات فكرية سياسية إيديولوجية في بعض الأحيان.

لنركز الآن هذه الحصة في الحصص اللاحقة عن هذا الشاغل الذي شغل عددا من المسرحيين والفنانين العرب والمفكرين العرب لإعادة أو لزيارة سعيا إلى اكتشاف ما كان يمكن أن ينطلق منه ليبنى مسرح عربي لا يقوم على مرجعيات جمالية خارجة عن الحس العربي، عن المرجعيات العميقة للحس العربي. وتعددت الإحالات، تعددت المقترحات، وما أدى ببعض الباحثين الذين قدموا أعمالا جدية جدا من حيث السعي إلى سبر مظاهر الحياة الثقافية العربية الإسلامية القديمة وتحديد والتعريف بما ذهب بعض الناس لاعتباره أشكالا من المسرح الممكن. ولعل أهم عمل جدي في هذا المجال أنجزه كاتب مسرحي وباحث ثبت سوري اسمه علي عقل عرسان. هذا الكاتب طبعا كتب مسرحيات وعاش ما عاشه المسرحيون والمفكرون في المسرح، وانشغل بما قيل حول السردية الغربية والبحث عن طرق أخرى تعيد الحياة لموروث وتسعى إلى تبنيه وإعادة صياغته. علي عقل عرسان إذن أتى من الكتابة المسرحية، فهو كاتب أساسا مسرحي. يمكن أن نذكر عددا من مسرحياته المنشورة مثل ثلاث مسرحيات: زوار الليل، الشيخ والطريق، الفلسطينيات، كتب الغرباء، رضا قيصر، السجين رقم 95، عراضة الخصوم، ثم كذلك الأقنعة، إلى غير ذلك من المسرحيات المنشورة. ولكن بدأ في البحث بحثا جادا عن ما سماه هو، وهذا مقترح لافت الانتباه يمكن أن يتكلم حوله، يمكن أن يحلل الكتاب الذي نشر. إذن يستعمل مصطلحا لافتا للانتباه، هو الظواهر المسرحية عند العرب. لاحظوا هنا أنه لم يقل المسرح أو الأشكال المسرحية، تكلم عن الظواهر. وعبارة الظواهر طبعا تحيل على ما ليس موصوفا به الظواهر المسرحية، إذن فهي ليس مسرح، بل ما يمكن أن تكون له علاقة بالمسرح، ما يمكن أن يكون منطلقا للمسرح، لكن كأنه لا يقر باكتمال سمة المسرح فيما سيعرض. إذن منطلقه هو هذا، منطلقه فيه نوع من النسبية، وفيه كذلك منطلق يقوم على نوع من المعرفة بالمسرح بممتاج كما عرف، وهو أقرب ما يكون إلى من أراد أن يذهب في طريق من بحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي أصيل، لنقل عوض أصيل ذو خصوصية، أو منطلق من موروث ما زال حيا
في حياتي في الثقافة والثقافات العربية الإسلامية. القيمة هذا الكتاب هو هذا العمل الدؤوب على الجمع والتنميط والعرض وتقريب المواد المتكلم عنها عند كثير من أصحابي التطلعات لمسرح بين ظفرين عربي أصيل دون معرفة في بعض الأحيان بحقيقة هذه الظواهر أو نستعمل عبارة على أرسان هذه الظواهر المسرحية. إذن فجهد علي عقل أرسان أنه استعرض كل ما أشير إليه وأكثر باعتباره مسرحا عربيا كامنا أو كائنا أو ممارسا، ولكنه لم يعترف به كما هو. كتاب الظواهر المسرحية عند العرب يختزل ما استعرضه عدد من الباحثين في كل مرة عن ظاهرة بذاتها. هو برنامجه هو تقديم هذه العناصر بشكل منظم وبتقديم بعض العينات اللافتة للانتباه والتي من شأنها أن توفر للباحثين سواء المنشغلين بالجماليات أو للفنانين للكتاب الباحثين عن مسالك للمسرح تربطهم بالثقافة العربية الإسلامية، لا فيما كانت عليه بل فيما امتدت فيه.

لنستعرض ما نمته علي عقل عرسان في كتابه الضخم الذي يتجاوز 765 صفحة. استعرض فيه، قلت إذن هذا الكتاب وجد صدى هاما وواضحا عند القراء والمنشغلين بالمسرح وبالثقافة، وهو ما يفسر طبعاته المتتالية. فهو صدر أول مرة سنة 81 و900 ألف عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وأعيد نشره 83 و900 ألف في طبعة ثانية، ثم أعيد في طبعة ثالثة سنة 85 و900 ألف، ولعل طبعات أخرى لحقت به. هذه الطبعات المتتالية تبين أنه وجد صداه، وجد قراءه.

لنستعرض ما وثقه علي عقل عرسان في كتابه، وثقه لأن المسألة فيها توثيق، ولكن وثقه بتوثيقا لا يخلو من رؤية ولا يخلو من معرفة ولا يخلو كذلك من وعي بإشكاليات ما استعرض وما ذكر. اعتمد علي عقل عرسان منطقا يقوم طبعا على التاريخ، فبدأ بما سماه هو بتجليات مسرحية في مظاهر دينية ودنيوية، تكلم عن ذلك وقت الجاهلية أو ما قبل نشأة الإسلام، تكلم عن الرقص في الطقوس الدينية والدنيوية، تكلم عن مظاهر الاستسقاء، تكلم عن شكل من أشكال الكتابة الحية المنافرة، وذكر بعض العينات من هذا الشكل من أشكال التعبير الأدبي القائم على صلة تفاعل نرى صورا منها ما زال مستمرا إلى حد الآن. تكلم عن منافرة عامر وعلقمة، فترون أنه يستعرض الظاهرة ولكن كذلك يختار عينات تكشف هذه الظاهرة وتبرز ما يمكن أن يعتبر عنصرا يمكن أن يقوم في يمكن أن يقوم عليه المسرح أو الحالة المسرحية، لا تاتخليتي، حالة مسرحية. إخواننا المشارقة تكلمنا عن التمسرح، ولكن المقصود هنا هي الحالة المسرحية، المسرح دون أن يرتبط بشكل من أشكال المسرح بذاته أو نوعا منه. إذن هذه الحالة المسرحية يبحث عنها، إذن ويذكر ويستعرض بعض العينات منها. ثم بعد ذلك في فصله الثاني يبدأ بما ورد في صدر الإسلام، ويتكلم عن المندرين والملهين، ويستعرض فكرة النادرة، ولكن هذه النادرة في حضور جمهور يتفاعل معها، وفيها وقف ورأى ما يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه الحالة المسرحية، ستات قليتين. وبعد ذلك في الفصل الثالث يبدأ بالبحث في الحكاية والقص عن هذه الظواهر أو هذه العناصر كما قلت للحياة أو للحالة المسرحية، ويتكلم عن ظاهرة أخرى اجتماعية ثقافية هي النياحة أو النوح، إذن المرتبط بالموت، إذن ظاهرة، إذن فهو أشبه ما يكون بالطقوس التي تصاحب الموت وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحالة من فنون القول وفنون خلق الحالات المتناغمة معها. فالنياح والنواح والنواحين، إذن هناك معرفة، هناك خبرة، هناك فنيات من فنيات التعبير التي من شأنها تسعى إلى إحداث حالة ما. نعود من جديد إلى الحالة المسرحية. في الفصل الرابع يتكلم عن القصص والمرويات التراثية، ويركز على حكاية غالبا ما كثيرا ما وردت في كتب المؤرخين للمسرح العربي، وخاصة منهم الباحثين عن صور من تجلي المسرح في التراث،
وأقصد بذلك حكاية أبي القاسم البغدادي، يضعها في متناول القراء. ثم حكاية الشيخ صنعان، ويمر إلى رسالة التوابع والسوابع التي كذلك تنبني على خلق مناخ وعوالم وشخصيات تدخل في حالات وترتبط بارتباطات وتتناقض وتخلق حالة مسرحية انتعت خليتي. ويمر إلى كليلة ودمنة التي كثيرا ما وردت كذلك، معلوم أن كليلة ودمنة إذن هناك شخصيات، وخاصة هناك المتكلم المجسد والمشاهد المتابع، فنحن نكاد نكون في محضر حالة مسرحية حية. ثم يذكر بعض القصص التي لم ترتقي أو لم تحظى بأن تكتب كتابة، إذن فهي من باب الموروث الشفوي المتكلم عنه. ثم في الفصل الخامس يفرد هذا الفصل للكلام في مجال سنفصل القول فيه في الحصص القادمة، وهي المقامة. المقامة، المقامة باعتبارها فنا أدبيا، ولكن هذه الكلام عن المقامة غالبا ما تواتر ذكرها عند الباحثين عن حالات الحالات المسرحية العربية، الحالات المسرحية التي أمكن نقلها من الحياة الاجتماعية إلى الكتابة الأدبية، أو من المعيش من الشفوي إلى المكتوب. وطبعا يركز على المقامات بديع الزمان الهمذاني، ويذكر عينات هامة منها المقامة المضيرية، يتكلم عن مشهد في المقامة الحلوانية ومشهد آخر في المقامة المضيرية، فهو لا يكتفي بذكر ذلك بل يحاول أن يحول النص الأدبية إلى مشاهد. وتلاحظون هذا فكرة المشهد، إذن ليس الباب ليس الفصل وإنما المشهد، دائما بحثا عن هذه الحالة المسرحية. وفي الفصل السادس يتكلم عن الإسراء والمعراج، وهذا طبعا معتقد راسخ في المرجعيات الشعبية، سواء منها من منطلقات دينية أو غير دينية. ويمس طبعا الآن يمس أو يبحث عن عناصر أخرى يمكن أن ينبني أو تنبني من خلالها حالات مسرحية، وهذا ما خص به الفصل السابع، وقف عند حلقات الذكر الصوفية، استعرض وعرض تصوره أولا ما هو معروف عن حلقات الذكر، وكشف بعض صور حالات الحالات المسرحية، ووقف وقفات عند حلقات الذكر الصوفية كما قلنا على الحضرة اليشرطية الشاذلية، ثم الطريقة القادرية، ثم الطريقة الرفاعية، كل ذلك انطلاقا من كون هذه كلها فيها ما سميناه بحالة مسرحية، حالة مسرحية فيها حراك، فيها أطراف تتفاعل بشكل حي ومباشر مع وضعية، مع حالة، مع سعي إلى التجاوز بالنسبة إلى مثلا الذكر الصوفي. ثم
النظرة إلى ما اعتبره كذلك حالات مسرحية انطلاقا من الاحتفالات، وركز على عاشوراء وعرض بعض نصوص التعزية والتعازي، ثم الاحتفالات بالمولد النبوي، ثم عياد النيروز، إلى أن وصل إلى، وهنا عود على بدء، إلى القص والحكي الذي استمر إلى نهايات القرن العشرين، وهو القص الشعبي أو الحكواتي. وذكر وعرض عينات عن ذلك. إذن هذا الكتاب استعرض هذه المظاهر، وخاصة جعلها في متناول الناس. سعي علي عقل عرسان للشمول سعي بين وواضح، وعمله على إبراز هذه ما أسميت أنا بالحالة المسرحية من خلال أشكال من التعبير الأدبي أو أشكال من التعبير الشعبي أو أشكال من الطقوس، هو كله يصب في مصب واحد، أن رصيدا في التراث والموروث وثيق الصلة بالمسرح كان يمكن أن يكون مسرحا، ولعله مسرح قائم لكن ليس على الطريقة أو على الشاكلة التي قام عليها المسرح الغربي أو المسرح بميم التاج.

0: ما زلنا مع علي عقل عرسان وكتابه الظواهر المسرحية عند العرب. إذن هذا الكتاب كان حاجة من الحاجات، كان من الضروري أن ينجز في إطار الشاغل الذي ذكرته، والمتمثل في البحث عن عما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمسرح. أولا معرفة أن هناك أشكال أخرى لممارسة المسرح أو أشكال أخرى ممكنة لكنها لم ترتقي أو لم تتحقق من خلالها ممارسة منظومة منظمة أو على الأقل قائمة ومتماسكة ونجأ عنها تراكم يعطي لهذا النوع من التعبير موقعا يعترف به. لكن هذه الظواهر قد مورست، ولعل أشكال المسرح أو الحالات المسرحية التي المشار إليها ما زالت حية وموجودة، لكن ليست حسب المنطق الذي قام عليه المسرح واستوى وبني وتراكمت نتاجاته وبني بشكل يمكن أن يوصف ويمكن أن يحلل ويمكن كذلك أن تنمط أنواعه. لكن مع ذلك رغم هذا الجهد فإن عمل علي عقل عرسان يكاد يقتصر على ما هو مشرقي أساسا، لم يذكر مثلا بعض المظاهر التي تجلت في بلاد المغارب. ولعلنا في الحصص المقبلة سنركز على اجتهادات قامت ولم تجد صداها لكي صداها الكافي حتى يتم تحقيق هذا التراكم الذي من دونه لا تقوم المعرفة الدقيقة. سنخصص الحصة المقبلة للقول للنظر في المقامة أو المقامات، ونستعرض أهم الاجتهادات التي نشأت في الثقافة العربية الحديثة، الثقافة العربية العصرية، ونرى كيفية هذه المقاربات وماذا كانت الرهانات التي قامت عليها وإلى أي حد تحققت تلك الرهانات. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية.
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف الحكيم.
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
9: 2026-2027.
10: أغاني الحياة،
11: المشهد الثقافي، عدسة التاريخ،
12: الصالون الثقافي،
13: المسرح، اقرأ الشعر،
14: جماليات
15: توانسة.
9: فيلوسوفيا
13: هي تونس.
14: بساط الشعر.
15: الطريق إلى المدرسة.
16: لغة العالم.
17: عيون الكلام.
18: على صعيد الرفض.
19: جرائد من العالم.
20: حديث السينما.
21: أرخبيل المسرح.
22: عربي أنا.
23: عربي أنا.
24: الثقافة الإيكولوجية.
25: محاضرات فكرية.
26: وثائق وحقائق.
27: أنغام من كل مكان.
28: مدارات.
29: العيون الخصبة.
30: لغتنا العربية.
31: ياسمين على ليل تونس.
32: إذاعة تونس الثقافية
33: 20 عاماً.
32: من الإبداع.
33: من الحوار.
32: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
33: في تونس والعالم.
32: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
34: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة. باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
35: عسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
36: إن شاء الله.
35: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
34: زينب اختم معاهم،
35: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
34: يلا
35: زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
37: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
38: لا للمخدرات، نعم للحياة.
39: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
40: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
32: الصالون الثقافي.
41: الصالون الثقافي.
32: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
42: مع شيراز الشوالي.
43: مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكل منا اختار متابعة هذا المواد من الصالون الثقافي. هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا يتواصل إن شاء الله إلى حدود 8 مساء، مجموعة من الاستضافات والفقرات والأخبار الثقافية، وطبعا الأغاني تؤثث هذا المواد من الصالون الثقافي. لهذا اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، هذا اللقاء اللي رافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية منصف المرايحي. وأول نغم في هذا المواد من الصالون الثقافي اخترنا لكم كوكتيل تونسي بصوت الرحلة من رحمتي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: والصالون الثقافي لهذا اليوم مع منصف المرايحي من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعات هذا الموعد من الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافي 5:05. سعداء في هذا اللقاء باستضافة ككل أسبوع السيد عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك ضمن فقرة أسرار الكون. اليوم مواضيع عديدة باش نتناولوها هذا الأسبوع، سنأخذكم في رحلة بين كوكب ولد منذ أقل من مليون سنة وتلسكوب هابل الذي أكمل رقما قياسيا جديدا من المدارات حول الأرض، هذا طبعا بالإضافة إلى مهمة فضائية جديدة ستبحث في أسرار تشكل النجوم والكواكب. كل هذه المواضيع إن شاء الله باش نترقولها ضمن فقرة أسرار الكون هذا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفنا سي عبد الحفيظ التياهي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا مرحبا، تحية ليك ولكل المستمعين والعاملين معك.
1: مواضيع عديدة فلكية ككل أسبوع، ديما فما جديد في مجال علم الفلك.
2: نعم برشا جديد، كل أسبوع عدنا حزمة من الأخبار والأشياء الجديدة. نبدأ بتلسكوب أبل اللي أطلق من الأرض في الفضاء، هو تلسكوب يعمل في المجال في المدار خارج الأرض. في 19 سبتمبر 2020 شقاول تكمل 200 ألف دورة حول الأرض، يعني عنده 36 سنة عمل. اللي التقديرات الأولية كانت أنه تلسكوب هذا بشبقة يعني آخر حاجة 10 سنين 15 سنة، يا أخي هو توا 36 سنة زال التلسكوب هذا يخدم وأكمل 200 ألف دورة حول الأرض. وش عمل؟ عمل أكثر من 1.7 مليون عملية رصد.
1: نعم،
2: هي تلسكوب أبل اللي يحتفل بدورة 200 ألف دورة حول الأرض. الاكتشاف في الأسبوع هذا هو اكتشاف أصغر كوكب معروف من حيث العمر، حيث أنه يعتقد العلماء اللي النجم كي يولد البقايا البرانية الخارجة على القرص متاع النجمة دي هي مادة باش تبعد على المركز خطر سخون وتخرج البرة باش تولي لحالة صلبة وتتلم تولي في شكل كوكب.
1: نعم،
2: هيك وأنه الأرض مثلا إذا كان السيناريو هذا العلمي صحيح فأن لها 4.5 مليار سنة من اللي بدت تتكون. يا أخي إحنا توا يكتشفوا العلماء أصغر كوكب من حيث العمر، قديش ليه هذا العمر نتاعه أقل من مليون سنة.
1: هذا أصغر كوكب.
2: نعم،
1: هذا أصغر كوكب،
2: هذا أصغر عمر من الكواكب. نعم، اللي اكتشفها. إذا كان هو صغير في العمر يعني إحنا توا النظرية لتكون الكواكب هذيك نظرية علمية وتوا كي مش نعمل الرسم مش نشوف النظرية اللي اعتمدنا عليها صحيحة ولا لا. إذا الكوكب هذيك هو عمره مليون سنة، نجم نخلط عديد على التكون متاعه والتشكل متاعه ونصلح النظرية اللي انطلقت أنه الكوكب هو بقايا نجم.
1: نعم،
2: إذا هذا جديد في الوحدة في الأسبوع هذا، والاكتشاف هذا مهم برشا كما قلنا خاطره يحدد مراحل تكون الكواكب وحياة الأنظمة النجمية.
1: نعم،
2: باش نفهمها بشكل دقيق. مسبار بيمشي إلى المشتري والأقمار نتاعو، مش يدرس الأقمار نتاع المشتري. ستقوم في 28 سبتمبر المركبة هذه المرور قريبة من الأرض. المهمة دي تمشي في اتجاه عكس المشتري وترجع على الأرض، والدورة بتاع الأرض في الـ 24 ساعة كي تدور بالشعاول تدفعها باش تهزها للمشتري باش تربح شوية طاقة، بما أنه الدورة والجاذبية بتاع الأرض اللي باش يدفعها لبرا باش تكون سبب باش المركبة الفضائية ذي الجويس توصل سلامات لكوكب المشتري والأقمار نتاعو وتدرسلنا عن قرب
1: تشكل النجوم والكواكب أسرار هذا
2: المشتري والأقمار نتاعو.
1: نعم،
2: اكتشاف زادا مش اكتشاف، هو تلسكوب جديد لدراسة الأشعة تحت الحمراء البعيدة، حيث أنه في الأسبوع هذا أعلنت الناسا اختيار مهمة اسمها بريما بالفرنسية، والبي تعني حرف كلمة وإير تعني حرف من كلبة من كلمة، دونك بريما، للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي شنية التصوير تحت الأشعة تحت الحمراء لدراسة وتطور الكون. خاطر احنا كي ندرسوا كونات ولا تشكلات المجرة نتاعنا تعطينا فكرة على الكون، ندرسها على الضوء المرئي. يا اخي يكتشف الانسان توا والعلماء اللي الضوء ذي اللي خرج من مصدر مثلا وهو مسافر في اتجاه الارض باش تعرضه جسم اخر ب باش يحجب عنا الاشعة البيضاء. ولا توا جديد انه الدراسه دي باش تكون في الاشعه تحت الحمراء اللي ما متخليش يعني الحاجز هذايا تتجاوزوا.
1: نعم،
2: نجم واحنا نعرفوا التشكلات هذه نتاع النجميه والمجرات كيفاش يكون هذايا التلسكوب هذايا باش يكون ثوره كبيره جديده في عالم الفلك. المحطه الفضائيه الدوليه توصل لها حيث أنه النازا وسبيس إكس الشركة الفرنسية الأمريكية باش يطلقوا صاروخ جديد باش يبعثوا عبيد إلى المحطة ذي باش يعاودوا يدرسوا أهمية عدم الجاذبية على جسم الإنسان، يستعملوا أدوات جديدة، حيث أنه الحكاية ذي باش تخلاهم أذكرنا الإنسان نجم يسافر مسافة كبيرة في الفضاء خارج الغلاف
1: الجوي
2: الغلاف الجاذبية باش يعيش خارج الجاذبية ويشوفوا ردة فعل الجسم هذا، ويستعملوا عدة آلات باش يكتشفوا شنو الخلل في جسم هذا الإنسان.
1: نعم.
2: الحدث الآخر اللي هو مرتبط باسم نتاعنا 26 سبتمبر يظهر القمر بشكل بدر وبحديه نقطة ضوئية ذاك زحل، والمهتمين بعلوم الفلك كيف يعملوا عملية الرصد.
1: الرصد ممكن بالعين المجردة.
2: بالعين المجردة.
1: نعم.
2: النقطة الضوئية اللي تحت القمر اللي باش تبين الليلة. في بداية الليل باش تراها في الشرق.
1: في بداية الليل تقريبا توقيت وقتاش حساب الحفيظ؟
2: بعد المغرب يعني 7:30.
1: نعم.
2: نجم نشوفوا نقطة ضوئية تحت القمر.
1: هذيك زحل.
2: هذيك كوكب زحل.
1: نعم.
2: إذا هذا الأسبوع يثبت مرة أخرى أن السماء ليست مجرد منظر جميل، بل هو مختبر علمي مفتوح، وكل يوم نشوفه جديد وكل ساعة نشوفه حاجات جديدة.
1: نعم، وهي أيضا مجموعة من الأسرار اللي ما زالت لليوم البعض منها غائب علينا.
2: أكيد جدا.
1: نعم.
2: كل يوم فما جديد، والعملية الإبصار بالتلسكوبات الموجودة في الفضاء كما جيمس ويب كما هابل كما جديدة زي اللي باش تخرج توا زي باش تعطينا فكرة على هذا الكون، ونحاولوا نفهموه ونشوفوا القوانين الفيزيائية اللي حطيناها باش نفسر هذا الكون هل هي صحيحة أم لا،
1: وهل يمكن إخضاع هذا الكون لرغبة الإنسان لهنا؟ هذا السؤال اللي يطرح سي عبد الحفيظ.
2: وانا نقول لكم مازلنا بعاد.
1: نعم،
2: مازال التكنولوجيا تتطور ومازلنا ضعاف الإنسان. نحكي على الإنسان بصفة عام على الأرض، مازال يتطور ومازلت برشا أشياء
1: مازلت غامضة إلى اليوم.
2: إلى اليوم.
1: نعم. شكرا لك السيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، شكرا لك، ديما حاضر معنا ككل أسبوع على هذه الموجات في هذا اللقاء والموعد من الصالون الثقافي ضمن فقرة أسرار الكون. دمت متميزا سي عبد الحفيظ، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: غنوا معي طيب سمعوني يلا.
1: كان الهوى كان رمانا الهوى كان

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
1: أرخبيل المسرح،
7: عربي أنا،
8: عربي أنا،
9: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي،
2: مع شيراز الشوالي.
11: مساء النور مجددا، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا الان في متابعتنا في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي على موجات اذاعه تونس الثقافيه. الصالون الثقافي اليوم يرافقني في تامينه من امام الاجهزه التقنيه منصف المرايحي. الستة على موجاتنا، لقاءنا مازال متواصل، أمسيتنا مازالت متواصلة. سعداء في هذا اللقاء باستضافة الأستاذ المحاضر محمد الناصر صديقي للحديث عن المشروع العلمي هوية بلاد الجريد الموروث الذاكرة والأعلام. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد.
12: أهلا وسهلا بك سيدتي وبمستمعين الأفاضل في الصالون الثقافي. شكرا جزيلا على الدعوة، وتحيه والف تحيه وتقدير لكم على الاهتمام والتغطيه، لان الاذاعه الثقافيه في حصتكم هذه سيدتي هي اول من سأعرف بهذا المشروع ان شاء الله.
11: مرحبا بك على موجات اذاعه تونس الثقافيه. اذا مشروع ضخم، مشروع علمي، هو عباره على كتاب جماعي لهنا سي محمد.
12: عباره عن كتاب جماعي في مختلف التخصصات، تتويج وتكريم لأعلام بلاد الجريد للمنطقة في تاريخها، تعج بأعلام من أولها من صاحب شقراط أصية لابن شباط الطوزري لأبي علي النفطي وغيره من أعلام، حتى الفترة معناها ليست ببعيدة منور صمادح وغيره أبو القاسم الشابي.
11: نعم.
12: وممكن الشخصية اللي ممكن يتم الاحتفاء بها المرة هذه نقول احنا بلهجه اهل الجريد، ابراهيم خريف صاحب المنهج التزيد في التعريف بقصر الجريد.
11: نعم.
12: طبعا العمل هذه ستهدى له.
11: نعم.
12: في مختلف التخصصات.
11: كي نقولوا هويه بلاد الجريد، انت حكيت على الاعلام، لكن ايضا باش يشمل الذاكره، التراث الشفوي، الموروث، هكا ولا لا سي محمد؟ نعم.
12: كل باحث بقلمه وماسه
11: واختصاصه. نعم.
12: واختصاصي في الجغرافيا، في الانثروبولوجيا، في التاريخ، في علم النفس، علم الاجتماع، في الفلسفة، معناها في جميع التخصصات الباحثين اللي ساموا فيه الحمد لله، معناها أن أكثر من 40 مقال من جنسيات عربية وأجنبية، ناهيك عن على معناها الباحثين التوانسة.
11: نعم. المساهمين في هذا المشروع،
12: نعم،
11: كلهم
12: والله شخصيات كبيره، معناها كي تحكي على سي لطفي عيسى، امام حتى سي بشير اليزيدي، العبد لله، ثم اصدقاء اخرين، ثم من المغرب، من مصر، من قطر، في فرنسا، معناها عديد الاعلام.
11: نعم.
12: لأن ما زال معناها إن شاء الله هو آخر أجل قبول مقالات الباحثين هو آخر أكتوبر، وإن شاء الله العمل يخرج في أواخر نوفمبر أو بداية ديسمبر إن شاء الله.
11: إن شاء الله. لهنا كي نحكي أستاذ على بلاد الجريد وهوية بلاد

0: من دبي لونتيكيتي من الفتره القديمه حتى الفتره هذه اللي هي مكون سكاني وثقافي متعدد، سواء كانوا أندلسيين أو قبائل عربية هلالية أو
1: باعتبار أن هذه المنطقة أيضا كسائر البلاد التونسية تعاقبت عليها العديد من الحضارات والثقافات.
0: طبعا هذا هو الأهم، هي هذا التثاقف أو أخرج نعم. هذا الإنسان التونسي من بلاد الجريد بهذه نعم. الخصوصية اللي هي عبارة عن جزر معرفية بحكم كلها تقريبا مناطق واحية في الصحراء عبارة عن جزر، وكل منطقة لها خصوصياتها حتى الثقافية، معناها الموروث الثقافي الفترة في الفترة الإسلامية كل منطقة لها خصوصيتها
1: أكيد نعم،
0: وعمق الصحراء ارتباطها بإفريقيا جنوب الصحراء
1: هي حتى الصحراء هذه هي في حد ذاتها تاريخ، هي في حد ذاتها موروث
0: طبعا نعم. الصحراء صحرتي قال أحد الشعراء في نفزة، وعالم آخر الصحراء نعم. عالم معناها
1: خصوصية أخرى مغايرة،
0: وهذه الخصوصية المغايرة صحيح كتب عليها المستشرقون والرحالة بكثافة، وهي لحد الآن هي مراجعنا، لكن حاليا الباحثين في مختلف التخصصات في تونس الحمد لله معناها موجودين نعم. الموضوع هذا نعم. أنا كمؤرخ أنا باحثين قاعدة تخدم في الموضوع هذا بعمق زيد، بإضافة أنا هي في جميع التخصصات حتى في المجال الزراعي معاد المناطق القاهلة عند دراسات قيمة جدا على الصحراء التونسية وبلاد الجريد.
1: نعم، مداخلتك أو مساهمتك في هذا المشروع العلمي أستاذ فاش يتمثل؟
0: والله جمع الموضوع خصيصا هي فيها شيء من الطرافة، خاصة المنطقة فيها تشابه كثير من العراق، كلمة الدجلة نعم. والدجلة في هذا الموضوع هناك معناها
1: تشابه تقارب نعم
0: تقارب كبير وأنا التقارب هذا أخذته في بعض الثقافة الأنثروبولوجي فيما هو صوفي المداخلة دخلت سيدي أبي علي النفطي وهناك نوع ما الفكرة اللي حبيت نوصلها، هناك ركضة أو نوع من الجري يقوم به بعض المجذوبين لمقام الولي، وعملت نفس المقارنة في المجال العراقي بيقولوا هم ركضة الطويريج. الطويريج هو عبارة عن جسر في مدينة كربلاء، هذه سرية خصوصية هذا الجري أو الركض نحو مقام الولي، اللي في بعد روحي، في بعد إيماني باطني فلسفي ودائما في الدراسات الأنثروبولوجية لا نتكلم عن شخص حاضر معنا، لكن نتكلم عن تلك الحفريات العميقة التي تعود إلى حقب تاريخية ممكن حتى عشرات القرون، معنا
1: إلى ما قبل التاريخ، إلى فترات ما قبل التاريخ.
0: الخصوصية دائما نعم. أنا تعجبني لابن رشد كان يقول لك الأفكار لها أجنحة تطير، هذه الخصوصية دائما نجدها حتى في نطر في كوتديان في حياتنا اليومية نعم. الخصوصية معناها عندها أعماق، هذا العمق الحمد لله أنا بحكم الله يرحم أستاذي السيدة منيرة شابوتو أنا مجمع مع عوض بالله من كلمة أنا مجمع لي نحفل في المواضيع هذه تقول لي رئيس أيه ولا عندك يا ناصر بصمتك في المواضيع هذه، جذور الفكرة
1: نعم.
0: جذور الشيء في الأكل في الشرب في كل شيء، كل ما يتعلق بالحياة الإنسان العادي
1: نعم.
0: وربطها بذاك المقدس اللي هو جزء أساسي من حياة الإنسان اليومي أي كانت أفكار ومعتقدات
1: ميولاته نعم
0: وميولاته طبعا الفكرية وغيرها، هناك شيء يشد لهذا الحنين يشد لماضي الأجداد ليس ذا، وهذه خصوصية منطقة الجريد
1: نعم.
0: ما حتى التوجاني في رحلتي يقول أهل الجريد يتكلم على القرن التاسع أهل الهجرة وأسلام نعم. التاسع الهجرة يقول لهم خصوصياتي طبعا، لأن هناك ما العبارة سأقولها بلغة الجيولوجي والتكلس فكري هذا التكلس هذه الجذور المتكلسة في شخصية هذا الفرد التونسي، وهذا الشيء قدم بصمة هامة جدا في حركة في الحركة العلمية والثقافية لبلادنا إلى يوم الناس هذا
1: نعم.
0: وأنتم أكثر الناس تتابعون هذا الموضوع معنا بحكم اهتماماتكم الفكرية والثقافية والشأن العام
1: نعم. إذن كانت هذه فكرة معك أستاذ الأستاذ المحاضر محمد الناصر
0: صديقي
1: نعم تفضل
0: إذا ممكن
1: نعم تفضل
0: فاضلة طبعا.

0: العمل هذا هو برئاسة الرئاسة الإدارية مع معهد الإنسانيات التطبيقية في طوزر، إشراف السيد المدير سي قيس الغنيجي. الإدارة العلمية لهذا المشروع،
1: نعم
0: هذا المشروع العبد لله محمد الناصر صديق، أستاذ محاضر بجامعة جندوبة. طبعا انتماءاتي للمنطقة وانتماءاتي لتونس كلها، نخدمنا فعملنا أعمال علمية على عديد المناطق. المرة دي خصصنا على بلاد الجيزة مثلا، من فترة كان عندنا عمل جماعي على الشمال الغربي التونسي. طبعا والتنسيق العام ودار خريف نشر بإدارة الأستاذة حذامي خريف، لجنة التنظيم للأستاذة فاطمة المومني من معهد الإنسانيات في طوزر، ورئيس اللجنة العلمية لهذا المشروع هو سي بشير اليزيدي، أستاذ جامعي متقاعد من جامعة منوبة. طبعا هذا المشروع إن شاء الله فيه حتى باحثين شبان التنظيم وإدارة العمل معنا، يعني على قدم وساق يتعاونوا معنا، ناهيك عن زملاء معناها في جامعتي قفصة وجندوبة معناها متطوعين معنا لهذا المشروع الذي إن شاء الله يرى النور قريبا بحول الله
1: إن شاء الله. كما قلت
0: شكر وتحياتي للجميع، في سواء زملائنا في جامعة جندوبة وفي جامعة قفصة اللي هي تشمل طوزر ومجال القفصة، وشكر لكم موصول
1: العفو سي محمد الناصر. العفو هذا واجبنا، إن شاء الله تكون حاضر معنا حيثما يكون هذا المشروع جاهز. قلت إن شاء الله يكون حاضر جاهز هذا المشروع العلمي، هوية حول هوية بلاد الجريد الموروث الذاكرة والأعلام، أواخر نوفمبر بداية ديسمبر إن شاء الله لنا عودة مجددا على هذا المشروع العلمي.
0: إن شاء الله.
1: العفو، شكرا لك
0: في الخدمة.
1: إن شاء الله، شكرا لك، إن شاء الله ديما موفقين. الأستاذ المحاضر محمد الناصر صديقي، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
6: عسلامة مدام.
5: ايه،
6: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، انا فرحان اللي قبلتكم. ان شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
7: ان شاء الله.
6: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
5: زينب اختم معاهم،
6: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو. يلا
5: بوز.
6: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
8: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيه كل يوم.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
11: أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا اللقاء المباشر على هذه الموجات 6:05 على موجاتنا، لقاءنا وأمسيتنا ما زالت متواصلة لحدود 8 مساء. سعداء في هذا اللقاء باستضافة الأستاذ، أستاذ الموسيقى والملحن بنادي الموسيقى دار الثقافة ببرد، والسيد نوفل بن علي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي نوفل.
12: أهلا سيدة شيراز، شكرا على الاستضافة.
11: مرحبا بيك، جيتنا منورنا بزوز صغيرات يعملوا الكيف موسيقيين، نحكيوا على سارة وياسين العرفاوي، زوز أخوة. مرحبا بكم، كانت لهم مشاركة مؤخرا في الملتقى الموسيقي الصيفي.
12: الملتقى الموسيقي الصيفي هو نشاطنا الصيفي، معناها فترة للتكوين السريع، شاركوا فيها برشا صغار اكتشفناهم كما ياسين كما سارة. هو الغاية من الملتقى وأنه نكتشفوا المواهب الصغار ونعملوا لهم رسكلة سريعة باش يواصلوا معنا النشاط في ظروف طيبة. وفي
11: مازال النادي متواصل، معناه ما اكتفيتوش، يعني ما اقتصرتوش فقط على النشاط الصيفي.
12: اي احنا بطبيعتنا ما نصلوش، معنا كملنا الموسم الثقافي،
11: دخلنا
12: في الموسم الثقافي جديد
11: جديد. ان شاء الله ربي يوفقكم،
12: ان شاء الله تحطوا على
11: البرمجة ان شاء الله ان شاء الله. ياسين مرحبا بيك.
13: عسلام،
11: اهلا وسهلا بك على موجات اذاعه تونس الثقافيه. انت ملتحق، التحقت جديد بالنادي الموسيقى بدار الثقافه برضو، معناها هذه اول تجربه ليك، اول سنه ليك.
13: اي هذه اول سنه لي.
11: كيفاش لقيتها التجربه؟
13: اي باهيه.
11: انت شنو اللي تعزف؟ شنو اللي اخترت تعزف؟
13: اخترت نعزف اورك.
11: اورك. وساره مرحبا بيك يا ساره.
7: عسلامة.
11: عسلامة، مرحبا بيك. قلي سارة، انت كيف كيف كما ياسينة اول مرة التحقت بالنادية؟
7: اي.
11: وشنو هو الآلة اللي اخترت تعزف عليها؟
7: كمانجا.
11: كمانجا، علاش اخترت الكمانجا سارة؟
7: نحب نعملها مليانة صغيرة.
11: ولقيتها سهلة ولا صعيبة؟
7: نص نص.
11: نص نص. كيفاش لقيتهم تواسين او في المعنى مش بسهل باش تتعامل مع صغير في، وشفت انا معني مختلف الفئات العمريه معني، فما حتى شكون صغير 3 سنين و4 سنين.
12: اي ثم المهم الرغبه للموسيقى هذه، معنى الاختيار الاول يكون على الاساس هذا، اللي يجي يحبك
11: الاله
12: انه يتعلمك الاله ويحبك، خاطر اغلبيه صغار حتى الالات ما يعرفوش، معنى مازالوا يكتشفوا الالات على المباشر. والباقي كله بينسير تقاليدنا في التاطير، اساليبنا البيداغوجيه، هذيك
11: مش سهل اكيد سي نوفل اللي انت باش تتعامل مع صغار هكاي الاول مره. نعم. ساعه يلزمك تحاول الهدوء، تحاول باش هما الانضباط يكونوا منضبطين وقت الخدمه، من بعدك تتعداو للبراتيك يعني كيفاش باش يعزفوا كل واحد وشنو هو الاله اللي يختار باش يعزف عليها، وكل واحد اكيد راك انت معاه. نعم. هو بتبيع باش يكون اسيستي بك، انت مساعده معاونه كيفاش باش يتعامل معك الاله هذيك.
12: هو احنا المساحة التنشيط اكثر من التكوين في وبالنسبه للطرق اللي نعتمدوا فيها، وانه نخليه الصغير يعلم نفسه معه. يعني ما نفرضوش عليه المسار التكويني بقدر ما نخليه يمشي في هاك المسار ويكون روحه معناه بروحه. يمكن هذيك الطريقه اللي خلت الصغار يرتاحوا لنا اكثر، معناه مانيش نعلموا فيهم كيما التمدرس اللي يعيشوا فيه في المدرسه ودرس، معناه نمشيوا بطريقه اخرى، طريقه نخرجوا الشحنه الطاقات اللي فيهم، المسائل يعني الابداعيه اللي عنده، وخلوه هو اللي يعلم نفسه بنفسه. انا جيت شويه هكا توجيه وشويه، هذيك هي الطريقه اللي خليتهم اولا يتكونوا بسرعه ويكتشفوا طاقاتهم ويمارسوهم ويعملوا عرض ويحضر الجمهور
11: وكان عرض في موفى تقريبا شهر اوت،
12: اي في نهايه الملتقى انا كان عملنا حفل صغير ديمونستراسيون، ورينا فيها شنو اللي نجموا يعملوا
11: شنو اللي تعلموا في الفتره هذيك،
12: رغم اللي هما الشهرين جاوا قاسين شويه
11: ويعطيهم الصحه، كانوا مواظبين سينو.
12: اي كانوا مواظبين، وهذا ياكد زاد هذاك الشغف نتاعهم للموسيقى
11: الشغف نتاعهم،
12: خاطر اغلبيه الحصص اللي عملناهم في ذروه الموجات الحر. نعم. اللي صارت لنا
11: ودور الاولياء لهنا اللي هناك رجعت فما مصالحه، وكانه لهنا سينو في بين دور الثقافه والنوادي الموجوده بدور الثقافه. نعم. والعائلات والاولياء والاب والتلاوع، يعني نشوفوا حتى بعض الاولياء يهزوا اولادهم.
12: هو هذا اللي يفرح، وهذا المطلوب هو، خاطر يعني المنظومه جماعيه، راه ما نجم حتى واحد ما نجم يعمل حاجه وحده، لازم تتشارك فيها الناس الكل. ومن الحاجات ومن الاهداف نتاعنا راه في الملتقى الموسيقي، انا ورينا للاولياء اللي قدامهم جواهر معناها نادره، معناها ولاو توا اللي كان عنده شك زعما يدخله في الموسيقى ياخذ له آلة موسيقية.
11: أي.
12: كان متردد في بعض الحاجات، توا بيت الأولياء ولات متشجع.
11: نعم.
12: خاطر على الأقل اكتشفوا اللي ما شاء الله معناها مواهب،
11: ويبقى نشاط من الأنشطة اللي احنا نحب ذول صغارنا يعني يمارسوها باش يبعدوا على يعني الآلات هذية ولا الأجهزة الإلكترونية الأجهزة الحديثة. نعم. اللي ولات طاغية اليوم، احنا ماذا بينا هكا صغار يخرجوا يعني يمارسوا العديد من الأنشطة مش موسيقية فقط، معني العديد الأنشطة اللي موجودة ومتوفرة. نعم. في دور الثقافة العديدة هي النوادي الموجودة، على الأقل يرتاح ويعمل مراوحة الصغير يعني ويمارس العديد الهوايات في نفس الوقت، يعني ما يبقاش حكر على الوسائل وكل الأجهزة الإلكترونية. أنتم نعم تفضل.
12: عيش الطفل في الفضاء الثقافي وممارسته معناها للوسائل الثقافية ومارسته للفنون وكل، هو آليا باش يخلق منه إنسان متوازن،
11: إنسان
12: نفسيا مرتاح. صغارنا هك ترى فيهم
11: يقويلوا الشخصية
12: بعد كل البعد على العنف اللي الناس الكل متقلقة منه. عاد إذا كان مش نصرفوا الآلاف المليارات على ظاهرة خطيرة كما العنف، يظهر لي الاستثمار الصحيح ونستثمره في الأنشطة الثقافية
11: نعم.
12: ونقرب الثقافة
11: للمدارس
12: نعم. الفضاءات اللي يعيشوا فيها الأطفال
11: نعم.
12: خاصة تو معنا العنف احنا اش خلينا اقترحنا خطر عندنا عارض كامل قاعدين يعني نستنوا في التمويل، يمكن آخر الموسم هذا إن شاء الله كان سهل ربي يمكن نبدأ فيه عرض اسمه أزهار الخير باش ينفذوه صغارنا كورال وفرقة عازفة والبالي الراقص في عرض ضخم متكامل يعالج قضية العنف في الأوساط خاصة الوسط المدرسي.
11: نعم، وعندكم أيضا مشروع آخر أنغام
12: الأرض، وحضرنا نموذج مسجل تو نسمعوه صد للعنيف هو ذيك لوحة إن شاء الله باش تكون من العرض اللي من
11: يعني
12: أفنجو
11: هذي احنا خليناها للعرض
12: إن نعم. شاء الله
11: نسمعوا حاجات سينوفل
12: شوفوا ياسين معناها توهل يعني هذا نموذج من الأطفال اللي بعد ما مر
11: بالتجربة
12: هذي
11: نعم تجربة والنشاط الصيفي دار ثقافة برضو نادي الموسيقى طبعا
12: اي نادي الموسيقى

0: يعطيك الصحة ياسين. كانت هذه فكرة عن وهذه معني ما شاء الله معني تحسوا متمكن من الآلة من الأورج اللي قاعد يعزف عليه برغم فترة شهرين تقريبا.
1: أي فترة علاش قلت لك خطر التكوين بالأساس سريع خطر احنا الغاية زادة من ملتقى عملناه وأنه باش نخلق النواة الأولى هذه اللي للفرقة العازفة اللي باش ننفذوا معناها العرض. واحنا تو العرض اللي قاعدين نحضروا فيه وانغام الارض التجربة اللي عشناها في تاع موجة الحر والكل هي وقتها احنا وقتها ننزفوا ابداعيا باش نحضروا خاطر بالحق معناها حكينا برشا في المواضيع نتاع التلوث. انا بالنسبه لي انا ثم مشكله الوحيده في الكون هو التلوث. تلوث بنواعه وراه هو حتى
0: تلوث السمع بيدو تلوث والمرئي تلوث
1: تلوث بكل شيء والتلوث هو اللي تو باش خلينا نقدموا هالصرخه هذه انغام الارض. يعني ان شاء الله هو باش يكون عرض ان شاء الله في القريب العاجل تو قاعدين نتمرنوا له باش يكونوا فيه الفرقة العازفة اللي من الأطفال هذوما قاعدين تو في الورشات وقاعدين نحضروا في الكورال وإن شاء الله في القريب العاجل باش نحضروه العرض أنغام الأرض باش تحطوا فيه على
0: المشاكل اللي تعاني منها
1: الأطفال اللي للمعاناة ربما اللي تعاني فيها الأرض.
0: نعم هنا تو انت كي تقول لي سينوفل والاولياء اللي يسمعوا فينا توا اكيد راهو التوقيت تبدل بتاع نادي الموسيقى دار الثقافه ببرد وكيما كل النوادي معناها خاطر باعتبار انه احنا توا ماناش في عطله معناها وليداتنا يقراوا ويروحوا في وقتش ولا التوقيت.
1: بالنسبه لدار الثقافه عندنا اخر الاسبوع معناها احنا رانا مربوطين بالوقت تاع التمدرس تاع ثلاث ليام عندنا السبت العشيه وعندنا نهار لحد الصباح وممكن نهار الجمعة خاطر زاد عندنا كبار زاد يتعلموا زاد لازم نخلوا حضروا لهم الوعد وإن شاء الله خاطر النادي عاملين توأمة مع بعض المدارس اللي محرومة خاصة من الشهر خاطر احنا لقينا مرة وقت النفايات نتاعنا اللي نسيبوا فيها من بعد نلقاه وقت اللي في المصب نتاعك النفايات اكتشفنا اللي ثم مدرسه معناها بجنب على الاقل نهزولهم شويه من الثقافه ومن الفن فالكورال اللي باش ينفذ العرض باش يكون من المدرسه. اما ذاك في صلب شراكه خاطر احنا نتنقلوا للمدرسه الوقت نتاع المدرسه توا هنا نستنى نشوفه في اللومبلوا نتاعهم ان شاء الله ممكن يكون اربع عشية.
0: نعم
1: يعني هذه الاوقات تقريبا. نعم ممكن.
0: نعم فما جبت لنا معك مقتطفات وبعض الاغاني اللي قدموها الاطفال
1: انتاج النادي للموسم الفارط. فهمتني حاب نسمعوا حاجة
0: وانت بعدكش حكينا على الغناية هذي.
1: ما احنا خدمنا على النشيد الوطنية. نعم. في الموسم اللي تعدى نهو النص
0: ها بشي سمعنا منصف زميلنا منصف المرايح التقني اللي رافقني في تأمين هذا اللقاء تقنيا.

0: هذه الأغنية التي تندد بالعنف سينوفل؟
1: الأغنية صد للعنيف.
0: نعم.
1: الكلمات الشاعر علي البزاية، الحان نوفل بن علي طبعا، وهذا نموذج من العرض اللي إن شاء الله
0: اللي قلت تحضروا فيه إن شاء الله باش
1: يكون عرض فرجوي.
0: نعم.
1: فهمني، أزهار الخير اللي طرح قضية العنف في الوسط
0: المدرسي
1: والأوساط. نعم. اللي يعيشوا فيها الأطفال.
0: عرض عامة متكامل فيه لوحات راقصة باش نشوفوها، يعني باش يشاركوا معاكم نوادي أخرى من دار ثقافة برضو،
1: باش يكون فيها عازفين محترفين مع الأطفال، وباش يكون فيها كوريغرافي، لوحات راقصة وبرشا إيقاعات، وكل شكون عرض إن شاء الله نحبوا نعملوه يكون ضخم شوية،
0: وباش يكون مو
1: إن شاء الله هو إحنا في المرحلة البحث على التمويل بما فيهم، خاطر إحنا نعود شوية على دعم وزارة الثقافة، والعرض أدرجناه في طلب دعم من صندوق التشجيع للإبداع، وإن شاء الله يلقى حظه إن شاء الله. فهمتني، هنا نسعى وممكن تم أطراف أخرى داعمة إن شاء الله ربي سهل
0: إن شاء الله. سينو في الأبناء والأطفال هذوما معناها فما نمط موسيقي معين يعني يحبذوا هما يعزفوه، وإلا معناها أنت تقترح عليهم توجههم أغاني غربية شرقية تونسية؟
1: أنا من بداية التكوين في كل حاجة باش نعملوها نعملوها في جميع الأنماط.
0: نعم.
1: معناها ناخذ النموذج الشرقي النموذج الغربي، بالطبيعة زاد نقربوا فيهم أكثر ما يمكن للنغمات التونسية.
0: نعم.
1: فهمتني، اما بشكل مبسط من غير ما فهمت، خاطر حتى باش تعمل ما عرفش يعني باش تحطهم، اذا كان باش نفس اللي باش تكتب في المقام المزموم هو بيدو نفس اللي مكتوب في الجهرك الشرقي، هو نفسه المقام الكبير معنا الغربي.
0: نعم.
1: يعني في المساحه هذيك نجموا نوعوا لهم باش يكتشفوا اكثر.
0: نعم.
1: مع خاصة هو راهو الممارسة والسمع زاد راهو الأطفال، خاطر الأطفال كي يجيك من أول مرة ما يعرف شيء.
0: إي أكيد.
1: وعلى الأقل نوجهوهم للسمع، خاطر أخطر حاجة التلوث الصوتي اللي قلت عليه.
0: إي.
1: صغارنا قاعدين يسمعوا في حاجات معناها ملوثة لأقصى درجة، وهي من الحاجات اللي تساهم في
0: العنف.
1: تطوير أساليب العنف.
0: نعم. ياسين، انت قبيله نحكيو في الاوف قلت لي انت مغروم بالموسيقى الغربيه هكا ولا
2: ايه؟
0: شنو تنجم تسمعنا؟ يظهر لي جاك واحد ميولاته غربيه.
1: ايه. عنده برشا ميولات ياسين.

0: يعطيك الصحة. كيفاش تحكم عليه توا ياسين كتجربة مازال جديد مازال مبتدئ في الموسيقى؟ كيفاش نقيموا سي نوفل؟
1: لا هو في التقييم راهو انا ما نقيمش معاه، هما يقيموا الصغار، هما يقيموا، هما يعرفوا رواحهم.
0: اللي انت كيفاش تشوفوا معناها ياسين تنجم تعول عليه؟
1: اكيد هما نحن نعم. معناها الشيء اللي يعملوا فيه ممتاز جدا، تعول
0: عليه راهو لهنا سي نوفل. نحكي راه فما صغار يجيهم تراك، فما صغار تكون حشام، فما صغار مثلا اللي ما يعطيك تبدا في البروفات وحدكم، لكن كي يطلع في عرض كبير ضخم ينجم ما يعطيكش اللي إن كان المطلوب معناه اللي متعودين عليه ولا المطلوب منه.
1: لا احنا قبل العرض يبداو محضرين ومهيئين معناها
0: نفسانيا
1: وكل شيء نحضروه معناها بدقه باش ما يصيرش لا تراك ولا، والحاجات هذه من الحاجات اللي نعيشوا فيها كل يوم. وزيد احنا راهو نخدموا على ليفوليسيون، عمرنا ما نعملوا حاجه نقولوا والله حاجه ما احلاها، ولو
0: ديما يزيدكم الحسن ديما تتطوروا،
1: نخدموا على المستقبل.
0: نعم.
1: يعني في المستقبل ياسين باش يكون حاجه خارقه للعاده
0: ان شاء الله. ان شاء الله ياسين كي
1: حتى سارة زي
0: اكيد سارة ما سمعناهاش
1: سارة خاطر ما عندهاش كام نجم، احنا جينا من نادي ديريكت بالعرق نتاعنا جينا.
0: قل لي ياسين انت تو كي تطلع وانتم كانت لكم تجربه مع الاختتام الملتقى الصيفي معناها في الحفل، حسيت هكا برهبة أمام الجمهور اللي كان حاضر من
2: أول مرة؟ يعني خاطر يعني أول مرة نحن نعملوا عرض، هي من الأول توترت شوية معادي.
0: بعدك كيفاش تخلصت ما كالتوتر هذاك؟
2: كي بديت نعزف تخلصت منه.
0: نعم، تخلي روحك بينك وبين الأورج متاعك وبين الموسيقى اللي قاعد تعزف فيها. سينوف نسمعوا نغم إغنية أخرى جبت هنا ديما من تلحينك أنت سينوفنا.
1: أيه
0: ديما تلحين الأستاذ والملحن نوفل بن عليه.

0: هذه وطني سينوفر
1: وطني
0: ديما تلحينك
1: هذه كلمات عماد الشاعر عادل الهمامي وتلحين نوفل بن علي طبعا.
0: فما مناسبة لهنا انتم عملتوا فيها
1: هذوما الأغاني اللي تنفذوا بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.
0: نعم
1: فهمتي، وشرف لينا راهو كي انتاجات الأطفال تتقبل في الدعم.
0: هذا يلزمنا واحد هما جيل المستقبل راهو يلزمنا نخمو فيهم. ومن أصعب الكلمات راهو ياسين نوفل والألحان اللي تقدم للأطفال.
1: لا كلمات رائعة، كلمات خاصة هذه خدمناهم في صلب برنامجنا الأناشيد التربوية، خاطر احنا قاعدين نشتغلوا على مكتبة للأطفال.
0: نعم.
1: في المواضيع الكل في البرنامج الوطني بدينا فيه، هذوما من الحاجات اللي نفذناهم، اما راه وعدنا العشرات والمئات اللي مازلنا
0: ما نفذوش
1: ما نفذناهمش، خاطر نعم. يلزم ماك تعرف
0: دعم.
1: شويه دعم
0: وميزانيه
1: ما فيش شك.
0: نعم نوصلوا لهنا باش نحكيوا على النشاط الموسم الجديد.
1: الجديد احنا توا قاعدين حضرنا الفريق نتاع الاطفال اللي باش يبدع في الركح. وان شاء الله تو العرض هذا اللي تو قاعدين تو نحضروا فيه قريبا باش يكون العرض جاهز.
0: نعم.
1: وان شاء الله نعملوه في المدارس في اي اللي يستحق العرض. احنا ويكلمنا راهو باش نكونوا على ذمه انه ننفذوه العرض. هو انغام الارض هو اللي زارموني متاع الأرض اللي فيها الأنين فيها الصرخات فيها الواحد. العرض باش يتحدث على معاناة الكوكب في المجالات الكل والنتائج اللي قاعدين نعيشوا فيها وباش
0: نعيشوها الممكنة.
1: الحلول ثم حتى حلول، الحل الوحيد هو مقاومة التلوث. إذا قاموا التلوث ترجع
0: الأرض كما
1: كانت ترجع الواحد، فهمتي. أما عملناهم بالطريقة هذه خاطر تو اعتمد شاعر أمبريكا براهمي، هي من الجنوب، تجربة خارقة للعادة. الكلمات متاع الأغاني قريبة بارشة من الأطفال، والتجربة إن شاء الله باش تكون واحد باش تحطوا فيه على كل شيء، على البطاريات باش نبداو ماك باش نعملوا حمله كامله للباتري، فهمتني. البطاريات اللي قاعده تموت وتطيش، راهي كل باتري تلوث متر مكعب من الارض اللي ما عادش يخلي حتى حشيشه
0: تنبت
1: ولا نبته تطلع في هاك
0: في المكان هذاك. نعم
1: المتر المكعب من الارض، فهمني. وفي نفس الوقت باش ممكن ياسر تو نوجهوا نشاطنا لوزارة البيئة والا المهتمين بالتحسيس معناها للبيئة، ونشوفوا ربما نعملوا حملة حتى ميدانية ونعطيهم الحلول كيفاش نقاوموا هالتلوث. احنا اقترحنا تو صغار هما في النادي قالوا لي علاش الصندوق اللي باش نرميو فيه البطاريات علاش ما يكونش عند كل عطار يبيع البيله؟ يعني اللي نمشي انا نشري من عنده بيله للكوموند، وقت اللي توفى
0: نرجع حيله ونحطها في الصندوق،
1: وقت اللي باش نمشي نشري البيله جديده الصندوق يكون موجود. وشوفوا معناها الثقه ولا الطريقه كيفاش الصندوق ينجم يكون في موجود في المساجد، ينجم يكون موجود في المدارس. المهم خاطر اللي ما راهوش في تونس، احنا تهنا نقولوا كيفاش قلنا اليوم ياسين في البطاريات صغيرة تخدم برشا آلات اليوم طاقتها وفيت
0: سارة
1: اش قلنا من بعد في البحر ما نرميها في الأرض
2: ما نرميها في البحر ما نرميها في الأرض ما نرميها نرميها في الصندوق نرميها في الصندوق
1: النفايات. يعني احنا تو نرميو على الصندوق النفايات، ولكن الصندوق النفايات وقت باش نعملوا العروض نتاعنا باش نشوفوا إذا كان عندهم هما نموذج ولا كذا تو نروجوها من خلال العرض، ينجموا يستعملوا العرض نتاعنا للومضات احنا على ذمتهم. فهذا فيما يتعلق بالبطري. باش نحكيو على الاوزان،
0: باش نحكيو على برشا مواضيع اللي تهدد الكوكب. نعم
1: فهمتني. والطاقة البديلة زاد اللي هي زاد الطرح زاد
0: اليوم. نعم
1: فيز. فهمتني. هذا هو اللي باش يكون في عرض أنغام الأرض إن شاء الله. باش يكون عرض ممتع ولكن كله صرخات. وكما قلت أنت معناها يعني العرض اللي يحل المنبر للحوار اللي يحل ونتناقش ونخلقوا الحلول خاطر ما عادش فيها
0: أكيد لازم حلول
1: بالشيء اللي عشناه سنة
0: لازم الحلول
1: موجات الحر. إذا كان ما يحبوش يخلقوا حلول هم أحرار
0: لازم نخلقوا حلول. ما وهكا سارة وياسين لازم أي. نعم نختموا لقاءنا اليوم مع ضيوفنا الأستاذ الموسيقى والملحن والوليدات اللي كانوا حاضرين معاه أبناء نادي الموسيقى بدار الثقافة ببرد وياسين وسارة العرفاوي. قبل ما نختموا لقاءنا استمعوا لآخر أغنية اليوم في هذا لقاءنا معكم
1: أحبك تونس

0: شكرا ضيوفنا اليوم، شكرا استاذ الموسيقى والملحن نوف بن علي، شكرا ياسمين، شكرا ياسين وساره العرفاوي،
1: عارفين
0: نورتونا بحضوركم. ان شاء الله تكون
1: يعيشك
0: لنا
1: يا نضال. شكرا
0: لقاءات اخرى سي نوفل،
1: ان
0: مع
1: شاء الله.
0: ان شاء الله يكون العروض انغام الارض يكون حاضر ان شاء
1: ان
0: الله.
1: شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله
1: في القريب العاجل
0: ان
1: يكون
0: شاء الله
1: حاضر، وان شاء الله هي من خلالكم، ان شاء الله من خلال اذاعتنا، كل من يهتم بمسألة التحسيس للبيئة وكل ينجموا يتصلوا بينا، وإن شاء الله العرض يتروج في ظروف طيبة إن شاء
0: إن شاء الله.
1: الله
0: إن شاء الله. شكرا لكم، خليكم مع نغم وردة الجزائرية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهر

0: قهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من مريم جارة اللي بترافقني في الجزء الثالث والأخير تقنيا من هذا اللقاء، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. في ورقاتنا الثقافية وفي شرفاتنا على الجهات، شرفة نفتحها على ولاية بنعروس للحديث عن فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية، والتي ستلتئم يومي 1 و2 أكتوبر المقبل برواق الفنون ببنعروس. وتنطلم هذه المسابقة ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنعروس وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي. هذا ويتضمن برنامج الصالون معرض للمصنفات التشكيلية المشاركة في مسابقات الرسم والرسكلة والتصوير الفوتوغرافي والنحت والخزف للأطفال والناشئة والشباب من رواد نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بالمحمدية والمروج ومجرين وحمام الشط ومرناج وبنعروس. أيضا سيتم بالمناسبة تنظيم معرض إنتاجات النوادي في الفنون التشكيلية للدورات السابقة، تحفيزا لرواد النوادي على اللقاء وإثراء لمعارفهم وإبداعاتهم وغرسا لروح المنافسة بينهم ومزيد صقل مهاراتهم الفنية. هذا وسيختتم صالون بإعلان لجنة التحكيم عن الأعمال المترشحة للمشاركة في المرحلة الإقليمية من المسابقة. ورقة أخرى نفتحها على انطلاق الاستعدادات الأولية لتنظيم الدورة 58 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز. هذا المهرجان الذي يسعى إلى ضبط الأولويات، أيضا يسعى إلى تقريب الأبعاد والمراحل الثقافية والتراثية والإشعاع هذا المهرجان على هذه الجهة. وقد أكد المشرفون على هذا المهرجان من خلال اجتماع إلى ضمان الإعداد المبكر للمهرجان وحسن تنظيم مختلف مراحله بما يساهم في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية والتراثية الدولية ومزيد إشعاعها، كما تناول المسائل المتعلقة بالتحضيرات الأولية للمهرجان، حيث تم ضبط الأولويات

أيضا تم توزيع المهام، مختلف المهام والمسؤوليات بين اللجان، وتحديد مجالات التدخل وآليات التنسيق والعمل المشترك. وللتذكير فإنه فعاليات الدورة 58 للمهرجان الدولي للصحراء بدوس ستلتئم من 19 إلى 22 ديسمبر 2026. نغم آخر في هذا اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. من جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 77 على موجاتنا في ورقاتنا الثقافية. تعود السينما التونسية القصيرة إلى الواجهة من خلال الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة التي تنتظم من 1 إلى 4 أكتوبر القادم بالتزامن مع احتفال الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي بأربعين سنة على تأسيسها. وتراهن هذه الدورة على تقديم الفيلم القصير باعتباره مساحة واسعة للتجريب وتعدد الأجناس والأساليب. وتشارك في المسابقة الرسمية 16 فيلما تونسيا قصيرا محترفا تتوزع بين الوثائقي والروائي وأفلام التحريك في محاولة لرصد بعض ملامح الإنتاج التونسي في هذا الجنس الفيلمي الموجز الذي ظل رغم محدودية الإمكانيات مجالا مهما لاختبار الأفكار واللغة البصرية وفتح الطريق أمام تجارب سينمائية جديدة. هذا وقد تم اختيار النوع السينمائي محوراً للدورة لفتح باب النقاش حول اختلاف الأجناس السينمائية وحدودها وتداخلاتها وجعل الفيلم مادة للتفكير في أدوات قراءته وتحليله. هذا ويتضمن برنامج المهرجان إلى جانب المسابقة الرسمية ندوات وورشات وماستر كلاس بما يعزز العلاقة بين صناعة الفيلم وقراءته نقدياً، كما تنتظم من 1 إلى 3 أكتوبر ورشة حول النقد والوساطة السينمائية بإشراف الناقد والجامعي الهادي خليل إلى جانب ورشة في الكتابة النقدية يؤطرها الناقد طاهر الشيخاوي يومي 2 و 3 أكتوبر. وللتذكير فإن المهرجان يفتتح بعروض لأربعة أفلام قصيرة تكريماً لأربعة مخرجين تونسيين راحلين تركوا بصماتهم في المشهد السينمائي. أيضاً إلى جانب المسابقة الرسمية للأفلام تتواصل مسابقة المقالات النقدية السينمائية للسنة الثانية بمشاركة 10 صحفيين ومختصين في السينما، ويتنافس المشاركون على 3 جوائز مخصصة لأفضل مقال صحفي وأفضل مقال أكاديمي وأفضل نص منشور على شبكات التواصل الاجتماعي. أيضا نذكر بأن تنظيم هذه الدورة بعد عودة المهرجان إلى الانتظام سنة 2025 إثر انقطاع دام 6 سنوات ليواصل اهتمامه بالفيلم القصير وبالنقد السينمائي لدعم التجارب السينمائية الشابة. 8 غير 4 على موجات إذاعة تونس الثقافية، خليكم مع نغم المساء.

والعمر كله قدام عينيا.

0: ماشي.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع
2: شيراز الشوالي. يا من توحشني كان هذا صوت فايزة أحمد نغم، كلمات عمر باتيشة، ألحان محمد سلطان، وبصوت فايزة أحمد نختم هذا اللقاء وهذا الموعد من الصالون الثقافي. لقاءنا اليوم السبت 26 سبتمبر 2026. شكر كبير للزميل منصف المرايح اللي رافقني في تأمين هذا اللقاء تقني في الجزء الأول والثاني من هذا الصالون، وشكرا أيضا مريم جارة اللي كملت معايا المشوار إلى حدود 8 مساء. أتمنى لكم إن شاء الله سهرة رائقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. موقع لكم باش نقول لكم تصبحون على خير وإلى اللقاء.
3: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خواف
4: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام، وتخرج عام 1980 للميلاد.

0: وهي عند خالد الشيخ، أي الكلمة يتذوقها داخلياً ويتحسسها حرفاً حرفاً ويتخلى عن ما لا يراه مناسباً ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم جريدة، سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه، وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى غازي القصيبي ونوري الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية، ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز، حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية، ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسي الخليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعاً اللي ميزت تجربته بشكل واضح إن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النواة الموسيقية نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي. وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي. لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله. شكرا جزيلا.
0: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم، من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحطان.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: ايه
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء حوصوا. امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا.
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: بيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
0: عربيات.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
13: راديو كولتورال نقطة بي إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
13: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
13: متابعات،
1: مواكبات،
13: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
14: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي،
15: وين أنتي وين هي،
16: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
17: أمي، شبي بنتي؟
16: عندي ما نقولك،
17: هي يحكي هالناس مع فيك.
16: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
18: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
19: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
8: فرقة الإذاعة التونسية،
1: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف ومنحة،
1: سينما،
14: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
17: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
7: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر الذي ينطلق الآن ويتواصل حدود الساعة منتصف الليل. تأمنه لكم تقنيا الزميلة مريم جارا، ومن أمام الميكروفون سميح قزدلة في الإعداد والتقديم. مرحبا بكم على طبعا في الاستماع والاهتمام على موجات الأف أم 101.96.1 التردد الأفقي على إرسال 11900، موقع الإلكتروني www.radiokulturel.n، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مرحبا. إذن كالعادة هذه المنوعة الفنية الشعرية الطربية نحاول أنه تلة ساعتين نغير شوية إيقاع الزمن نوعا ما، أنه نتعرف على تجارب فنية، نعود بالذكريات إلى أغاني معينة إلى زمن معين، كذلك نقدم شعراء أيضا تونسيين وعرب من خلال قصائدهم، من خلال مختارات من قصائدهم. نحاولوا أنه نتواصلوا معاكم من خلال مختارات فنية أصيلة وطربية وراقية أيضا. فمرحبا بكم جميعا، ونبدأ هذا اللقاء بصوت محرم فؤاد في سلامات وسلامات لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة تونس الثقافية. كذلك تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 71 844 600.

الفنان المصري المطرب والممثل والمنتج محرم فؤاد في هذا النغم سلامات. هذا الفنان اللي ولد يوم 24 جوان 1934 ومن الصدف أيضا أنه توفي يوم 27 جوان 2002 في القاهرة. طبعا توفي أثر أزمة قلبية حادة بعد معاناة طويلة مع مرض القصور الكلوي. هذا الفنان محرم فؤاد اللي عنده حنجرة يعني تميزه كما سمعته صوته. البداية كانت بلقائه بالمخرج هنري بركات اللي قدمه في أول أفلامه حسن ونعيمة، أكيد الكلكم تتذكروه ربما اللي تبعوا السينما الأبيض والأسود والسينما المصرية. كان وقتها هو يمثل دور حسن ونعيمة هي الفنانة سعاد حسني. كان وقتها أيضا هو أول أفلام وسعاد حسني كذلك. لحنه بليغ حمدي، فريد الأطرش، هو أيضا ملحن، أيضا لحن لنفسه. قدم في فترة عدد من الأفلام في السينما اللبنانية، يعني قضى فترة في لبنان وقدم فيها يعني شارك في أعمال سينمائية لبنانية، ثم عاد إلى مصر ولحن الكثير من الأغاني لنفسه وللآخرين. معروف الوسط الفني جدا، كذلك له حضور في الساحة الفنية خاصة من خلال معروف ربما هذه أمور شخصية ما نجديما نتحدث عليها، لكن هي ساهمت بشكل ما في حياته الفنية اللي هو تعدد زيجاته. تزوج 7 مرات من 7 شهيرات اللي هما زادا نجم نقولوا كانوا فرصة باش يتعرف على ربما أسماء أخرى، مش يتعرف على فنانين، على منجين، على شعراء، على ملحنين ساهموا أيضا في مسيرته الفنية. هو ابن حي بولاق في العاصمة القاهرة من أصول صعيدية. موهبته بدأت منذ السنة الرابعة يعني في عمر صغير جدا. شجعوه المعلمين في المدرسة على أنه يواصل في المجال الفني، لكن عائلته كانت ترفض هذا وخاصة الأب. لكن بعد وفاة الأب محرم فؤاد وما زال وقتها زاد صغير في العمر تقريبا 11 سنة خدم وعام يعني شارك في حفلات في الموالد في الأفراح في المناسبات كمغني. ثم تقدم لاختبار الإذاعة المصرية. تعرفوا الكل أنه كل يعني الفنانين يمروا بهذا الاختبار مثل ما كان موجود في الإذاعة التونسية أيضا حتى يصبح فنان محترف ويلقب بفنان الإذاعة المصرية مثلا أو التونسية في وقتها. زيادة كانوا يمروا باختبار أجيزة يعني خذاء الإجازة أو الشهادة بأنه مطرب في الإذاعة، وكانت هذه النقطة اللي هي ساهمت يعني في بداية مسيرته الحقيقية. وقتها كذلك تعرف على المطرب ماهر العطار اللي هو قدمه للمخرج هوري بركات من أجل يعني فيلم حسن ونعيمة. وبعد ذلك شارك زادة في 2 أفلام لحن السعادة وداعا يا حب، ثم شارك في أعمال أخرى كممثل، يعني مرة يمثل في الفيلم نفسه أو أنه يغني فيه يعني أو أنه يجمع بين الاثنين. كذلك هو مؤلف ومنتج، قام بتأليف فيلم ولدت من جديد، شارك أيضا في إنتاج فيلم عشاق الحياة وفيلم والملكة وأنا. الملكة وأنا اللي هو كان فيها هو ممثل ويغني فيه زادة، وشاركته في البطولة اللي هي الملكة اللي هي ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق. ولكن من أبرز يعني أعماله السينمائية هو فيلم عتاب اللي غنى فيه يعني أغاني يعني مشهورة، وهو من الفنانين اللي عنده مجموعة الحقيقة من الأغاني اللي مشهورين واللي حتى السادة المستمعين يعني دائما يقترحوهم وإحنا دائما نمروهم في إذاعاتنا التونسية بشكل عام، مثل رمش عينه اللي جرحني، مثل يا وحشني رد عليا،
مثل كل ماشي، غزال اسكندراني، سلامات اللي سمعناها الآن، برشا برشا يعني أغاني لي، محرم فؤاد، أبحث عن سمراء أيضا جميلة إن شاء الله نسمعها في موعد قادم، قصيد هي أيضا، أشكي لمين، قلبي اللي خدتيه رجعيه، أنا مالي ومال الناس، وغيرها وغيرها من الأعمال الفنية الغنائية. 13 فيلم إذا في رصيده، وعدد كبير من الأغاني سواء كان اللي غناهم أو اللي لحنهم. كذلك قدم للمسرح الغنائي دنيا البيانولا وال القشاط، للإذاعة كذلك زوز مسلسلات، حب ونغم وحياة كامل الخلعي، ورصيده تقريبا 900 أغنية، منها 500 أغنية عاطفية وشعبية، و400 أغنية وطنية، و20 أغنية لفلسطين. وهكا يعني تشوفوا أنه حتى أغانيه متنوعة جدا، وكان أيضا عربي بامتياز، لأنه يعني غنى أغاني حتى للوطن العربي وكما قلنا لفلسطين وغيره. يعني رصيد كبير، احنا ممكن نعديه عشرات، 10 أغاني ربما معروفين ليه، لكن هو عنده برشا أغاني. يعني فنان كبير وفنان مهم جدا، ربما تضع في خانة الفنان الشعبي، لكن هو من أصحاب الأصوات الجميلة جدا. نسمعوا إذا مش نرجعوا لتونس، نسمعوا صوت تونسي لكن بألحان وكلمات مصرية. نغم ما يتقدمش برشا للفنانة الراحلة ذكرى محمد، فضلت أحلم.

يعني نغم أكثر من رائع، أكيد شاركوني الرأي. الصوت الله يرحمها، يعني صوت ممتاز، أكثر من ممتاز. تشوفوا يعني في النغم هذي اللي هو مدته 6 دقائق، كيفاش الصوت يطلع يهبط تتصرف فيه كما هي تحب، بكل سلاسة. نغم جميل برشا في ظلت أحلم، يعني بقيت نحلم، والحلم هو الأساس يعني في حياتنا. إذا تحرمنا من الحلم يعني الحياة يولي ما عادش عندها حتى طعم. إذن الأغنية هذه من كلمات رضا أمين، ألحان صلاح الشرنوبي، نغم من ألبوم كنت غنته يعني، أو كان موجود في ألبوم أسهر مع سيرتك. الأنغام هذه اللي كانت أنجتها وقتها وتبثت في قناة يعني خاصة مصرية، وكانوا يتبثوا بطريقة كبيرة، واللي هي ساهمت في إنتاج الكثير من الأغاني القناة هذه، منها أغاني ذكرى وخاصة ألبوم أسهر مع سيرتك. صوت يعني لا يموت صراحة، لأنه قد ما يزيد بنا الزمن نزيد نكتشف أهمية هذا الصوت والقدرات اللي عنده. ربما في وقت وما كناش هكا يعني، ربما فماش اعتراف كبير بأهمية الصوت هذايا، أو ماناش مدركين في الوقت هذا كان يعني. لكن هي تبقى من الأصوات العربية التي لا ولن تتكرر. ذكرى محمد بطبيعة الحال. حبيت تحية لكل يتواصلوا معنا، أهلا وسهلا بيهم، شكرا على تواصلكم معنا على رقم الهاتف 71 800 44 600. كذلك اللي يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، حبيت تحية كبيرة لهاجر زين العابدين، أهلا وسهلا بيك هاجر، شكرا لك هاجر ومرحبا بيك دائما، ونورتنا، وإن شاء الله تقضي معنا ساعتين فيهم الأغاني اللي أنت تحبهم أو اللي ترتاح يعني كيف تسمعهم، أو اللي ذكروك بأشياء معينة ربما. فنهديو لك كل أغاني الحصة يا هاجر. باش نواصلوا إذن مع الأنغام، حبيت في الفقرة الآن أن نكرم فنان عراقي عربي اللي هو كاظم الساهر. الحقيقة مسيرة طويلة، مسيرة مليئة بالأنغام بالألحان بالحضور المتميز إلى يومنا هذا، لكن أنا اخترت البدايات، خلينا نقول يعني الفترة اللي قدم فيها الكثير من أغاني خاصة العراقية، أغاني عراقية اللي هي كانت في قدمهم في الثمانينات، في من أوائل الثمانينات إلى حدود التسعينات، يعني الفترة هذيك اللي هي من بعدها تغير نوعا ما نوعية الأغاني اللي غني فيهم كاظم الساهر. مش نرجع بكم ونرجع بأحباء كاظم الساهر إلى الفترة هذيك، اخترت بعض الأعمال. باش نبدأ بيا ليل لا تنتهي.

سمعنا إذن يا ليل لا تنتهي من ألبوم سلامتك من الآه، هذا النغم اللي قدم سنة 1964 وتقدم كذلك فيديو كليب للتلفزيون، كان من إخراج فلاح زكي اللي هو أخرج له يعني عديد من الألبوم من الأغاني مثل بنت ألعيبك، الحكم، محروس، ليلة، النار، معلم على الصدمات، قلبي، لا تحرموني منا، وغيرها من الأنغام. نرجع إذن لكاظم الساهر، هذا الفنان اللي كما قلت مسيرته الفنية مرت بمراحل، المرحلة القديمة مرحلة العراق بطبيعة الحال اللي بدأت الرحلة الفنية سنة 1981، غنى أغنية ورد العشق من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود. سنة 1984 أصدر أول ألبوم ليه اللي هو بعنوان شجرة الزيتون، واللي الألبوم هذا من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وتعاون فيه كذلك مع الشاعر عزيز الرسام الشاعر كريم العراقي، وكذلك قدم في البدايات يعني بتاع الثمانينات كذلك عام 87 قدم مقدمة مسلسل نادية، وكان اسمه المقدمة كانت بعنوان شجاها الناس. كان بديت هالبدايات يعني بشوية بشوية لكذا مسير في البدايات مع أصدقائه شعراء يلحن لنفسه، أصدقاء الملحنين كذلك، مشاركته ببعض المسلسلات اللي كانت تتقدم يعني في القناة العراقية. لكن أول نجاح نجم نقوله لكذا مسير اللي هو عرفوه بها طبعا في العالم العربي اللي هو سنة 1989 بأغنية عبرت الشط على مودك، طبعا اللي هي من كلمة عزيز الرسام. ثم بعدها بدأ في جولاته الفنية، سافر للكويت ثم الأردن ثم بيروت، وأنتج أغاني زادت في نجاحه مثل نزلت للبحر، تتشمس الحلوة، لقد صدى كبير في العالم العربي الكل، هذا اللون عليك يجنن، واللي زاد لقد صدى في عند العرب الكل وحتى خاصة في تونس. مثلا نتذكر في أول حفلات يعني اللي جاي فيهم كاظم الساهر وأحيا حفلات في قرطاج، يعني كان قرطاج مليان جدا وكان الكل يغني هذا اللون عليك يجنن، ووقتها اتشهرت حتى الأغنية هذه لأنه كان إيقاع غريب على الجمهور التونسي وطريقة في الأداء أيضا جديدة وكله جديد. كذلك كثر الحديث اللي اتشهرت في تونس جدا أيضا، هي كان يتغنى ببغداد إني خيرتك فاختاري، تعاملوا مع نزار قباني، كان أول تعاون ليه مع نزار قباني كان مع أغنية إني خيرتك فاختاري، في حفلة من حفلات في قرطاج عودها 3 مرات الأغنية يعني من كثر تفاعل يعني الجمهور مع هذه الأغنية. ثم جات أغنية أخرى زادت عرفت به في العالم العربي واللي هما الأغاني ذوما نخرانين مع نزار قباني من كلمات يعني نزار قباني يعني مختلفين نوعا ما عن أغانيه الأولى، يعني الأولى كانوا 100% عراقيين يعني كلمة ولحنا. زيديني عشقا نجي ومدرسة الحب اللي خلاوه يعني في المسابقات العربية الفنية يعتبر أفضل مطرب عربي. أغاني هذه وليت عندها صدى حتى في العالم لأنه سافر بهم وأحيا حفلات خارج الوطن العربي. نذكره زادة أنه هو كذا مسير في البدايات واللي ساهمت في أنه يتعرف أكثر في العراق وبدأ ساهمت يعني في أنه زادة ينتبهوله في الوطن العربي هو مسلسل المسافر اللي كان غنى يعني غنى ولحن أغانيه وكان بطل فيه زادة، كان هو الممثل البطل في المسلسل هذا وكانوا معاه يعني ثلة من الممثلين العراقيين يعني الممتازين. والمسلسل هذايا كان الألبوم خذوهم بعد الأغاني كأنهم فيديو كليب يعني خذوهم المسلسل، يعني الآن كنشوفوا أغنية المسافر ولا غيره من الأنغام الأخرى تلقاهم مقطوعين من المسلسل. ثم بدأت الرحلة لكاظم الساهر وبدأ يعني في الانتشار وفي أنه يبني اسم القيصر كاظم الساهر. نسمعوا نغم آخر من البداية
بدايات نغم يعود إلى سنة 1989. النغم هذايا عنده قصة لكاظم الساهر مع الجمهور العراقي، توم بعد نقول لكم عليها، لكن الآن نسمع لدغة الحية اللي هي من الأغاني اللي تشهرت جدا وحبها الجمهور العراقي خاصة، ثم انتشرت في الوطن العربي. لدغة الحية.

0: هذا مساهر في بداية الثمانينات، تقريبا 8 سنين بعد أول أغنية أعملها، يعني مازال في البدايات، من كلمات عزيز الرسام اللي هو رفيق دربه في البدايات، ومن أدائه وألحانه كذا مساهر. هذه الأغنية من الأول ما تفهمش بالقدايات تلدغى حيا بيدا، هو يقول لأنه بالكلمات العراقية جميلة واللهجة العراقية جميلة، وكشجن اللي تلدغى الحيا بيدا يخاف من جرة الحبل، لأنه يعتقد أنه الحبل هو الحياة، يولي خايف يعني يغزل لجنبيته. وانت لشماتك يعني لكماتك بصدري ضيمة بد ما ينحمل، جايني بضحكة شماتة بالكذب تسأل عليا، بعد ما طابت جروحي والألم اللي هسه بيا، البخت وياك مايل شلون قول لي ينعدل، يلي تحب بس روحك انت تبيع وبلحظة الذل، بعد ما يسوى العتب ضيعت فيك التعب، اش ضامر بقلبك يا ظالم فوق كل هاي الجروح، انت ما ترتاح الا انا ابكي لك ونوح، بعد ما يسوى التعب ضيعت فيك التعب. يعني احيانا العتاب يعني زايد كما نقولوا احنا بالتونسي. هذه الكلمات العراقيه الجميله جدا. في كذا مسير في احد البرامج التلفزيونيه كان تحدث على الاغنيه هذه وصداها عند العراقيين، نسمع.
1: استاذ كاظم، لدغت في الحياه كانت وراء نجوميتك، مثل ما نقول كانت وش السعد
2: بالضبط.
1: فايش حاب تقول عن هالتجربه؟
2: هي فعلا كانت غريبه شويه. يعني كنت ما صعب احصل فرصه من الاذاعه والتلفزيون ان اكون يعني مطرب او ملحن معتمد في الاذاعه والتلفزيون، رغم انه انا ملحن ومطرب معتمد تلفزيون اذاعه وتلفزيون، ولكن صعب اخذ فرصه. فيوم من الايام صديقي كان مخرج من موصل، هو غازي، فاجى لبغداد زياره، فاقترح قال لي كاظم ليش ما تجي معي على الجنوب؟ قلت له اروح معك على الجنوب شو اسوي؟ قال اروح راح اصور برنامج على مدينه في الجنوب وتعال معي، عندك اغنيه؟ قلت له انا عندي اغنيه مسجلها على الكيبورد. وقال جيبها.
1: وكنت انت مغني قبل يعني؟
2: هي مغنيها متحضرها يعني عندي يعني مسجلها وعندي. فاخذتها وياي اللي هي تلدغى الحياه بيدا. يعني كانت نايمه مثل خواتها، باقي الاغنيات نايمه على الرف في المكتبه، يعني ما عندهم فرصه. فجلستني مع مجموعه من القريه، اهل القريه كلهم جابهم، جلستهم على النهر وخلاني بنصهم، وجابوا لي قلب دشداشه لبسوني معاهم، وجلست ماسك عود وصورني وان شوت راسا بالكاميرا وانا اعزف عود. هي الاغنيه اصلا مسجله كلها كيبورد، ما بيها حتى عود. المهم يعني بس
1: يبي يمشي حاله يعني،
2: بس يمشي حاله يمشيني يعني، بس مسكين. فصور الاغنيه والاغنيه خلاها بوسط البرنامج. مدير التلفزيون من يفحص البرنامج
1: شاف النص،
2: ما عنده المزاج يفحص البرنامج كله. فحص اول 5 دقائق قال يلا مشوه، هو برنامج على الجنوب ايش راح يسوي بيه يعني قابل المخرج. فما شاف الاغنيه، لو كان شايف الاغنيه كان وقفها طبعا
1: اكيد.
2: المهم نزلت الاغنيه نزل البرنامج بالتلفزيون
1: وسطها الاغنيه
2: فمن نزلت وسط الاغنيه انا تفاجات ثاني يوم شوارع بغداد بالعراق كلها بتلدغى الحيه مسجليها، والتسجيلات ما عندهم غير معليها سبيكرات في بالشوارع، وتلدغى الحيه بيدا وصايره ضجه
1: بالعراق
2: في العراق. الوزير اتصل بمدير
1: التلفزيون.
2: مدير التلفزيون مدير التلفزيون المدير العام اتصل بمدير مدير عام وزيره. قبل كانت صعبة، ما كانت مثل الآن. الآن يا ولدي سجل ونزل عادي، لأن الآن حوالي 1,000,000 محطة فضائية. قبل كان عندنا محطة واحدة بس. المهم لحد ما اجوا عليه قالوا لي مدير العام يريدك، مدير العام يريدني أنا. يعني كانت بالنسبة لي
1: ما توقعت أنا ممكن يكلمك عن هالأغنية مثلا.
2: لا
1: خاصة اني مسوية الضجة قبل،
2: لا ما توقعت. بس يعني من سمعت ان الوزير يدور على هذا الفنان، منو هذا كاظم، منو ما اعرف ايش، وقفوا الاغنية، منعوا الاغنية طبعا. منعوها الاغنية بعد ما يقدرون يسدون اذان الناس
1: اكيد. خاصة مسجلينها
2: الناس اخذوها ببيوتهم بعد سجلوها وحتى اجوا شركات من الكويت اجوا من الخليج واخذوا الاغنية من عندي فصارت الاغنية عند الناس بعد كل الناس يعني عملت ضجة في ومن وراها بدأ اسمي يعني ينعرف بداية خير كانت فعلا مع الاغنية يعني هالاغنية من اعز الاغنيات عندي
0: الأغنية من أعز الأغنيات على كاظم الساهر اللي هي موجودة في ألبوم غزل سنة 1989 كيف ما قال كاظم الساهر اللي هي ساهمت في شهرته وفي بداية شهرته وانتشاره في العالم العربي من لدغة الحياة إذن كاظم مفارقة غريبة يعني الأغنية أنها تحجز أنها تمنع ثم تساهم في شهرته وفي انطلاقته الحقيقية باش نبقاو في هالسنوات هذية نمشيو سنة 1991 نغم زيد القى صدى في الفترة هذيك وحتى في تونس القى صدى لأنه تعرفوا بعد سنوات بتبيع كي جاء لتونس لكن موش بعيد برش في التسعينات زيد لأنه كانت الأنغام تخرج في الشرق تلقاها في تونس يعني بالضرورة نسمعوا إذن لا تحتش

نرجع لتحت، خلينا نسمع الآن شخص ثاني، لأن هي أيضا في الفترة هذيك وهي القاد زادة شهرة وتشهرت كذلك أيضا في تونس لما غناها في تونس.

0: جاية تقولي لي انسى في حياتي شخص تاني عزيز رسام مرة أخرى، وكلمات وألحان وأداء كاظم الساهر، هذا النغم اللي هو قدم سنة 1989 في ألبوم غزال. الألبوم الثاني لكاظم الساهر في بداياته، طبعا بعد ألبوم شجرة الزيتون هو أول ألبوم قام به، ثم هذا الألبوم اللي فيه مجموعة من الأغاني اللي تشهرت في وقتها بشكل كبير، وهي قدمت صوت كاظم الساهر. هذا أنا رأيي الشخصي، مانيش مش متعصف طبعا على آراء المستمعين، لكن أنا نحب كاظم الساهر في فترته العراقية، فيها خصوصية، فيها يعني فيها كاظم الساهر. صحيح بعد لقى نجاحات مع قصايد نزار قباني، وأكيد لك أنه حتى بعد في التلحين لمجموعة من المطربين، مثلا الفنانين لحن مجد الرومي، لحن لطيفة، لحن غادة رجب، أسماء المنور، يعني لحن لأسماء أخرى، وألحانه هو أيضا تعامل زيادة مع برشا شعراء كما خذي قصايد نزار قباني بتابعة الحال، كريم العراقي، عزيز رسام من البداية، أسعد الغريري، بدر شكر السياب، مانع سعيد، العتيبة، طلال الرشيد، أسير الشوق، الشيخ محمد راشد المكتوم، عبد الرحمن بن مساعد، بدر بن عبد المحسن، كاظم السعدي، غيرها يعني من الأسماء، كذلك مع موزعين للموسيقى. يعني قدم الكثير من الأنغام اللي يعني زاد اتشهرته، مثلا لطيفة قدم لها ما وحشتكش في وقتها اتشهرت الأغنية، كذلك أهيمه بتونس الخضراء، يعني الحقيقة من جميلة الأغنية أيضا. لماذا غادة رجب زاد كانت جميلة الأغنية وغيرها. إذن قلنا قدم شجرة الزيتون، ثم غزال، ثم برشا ألبومات قدمهم إلى اليوم. سنة 90 العزيز اللي أشهر غنية فيه هي يا العزيز شلون أودعك، وقتها زاد لقات صدى كبير. ثم جاء عام 91 ألبوم لا يا صديقي، هي الأغنية الأطول يعني في أغاني كاظم الساهر، اللي هي طويلة يعني معناتها 45 دقيقة تقريبا يعني الأغنية. سنة 1992 ألبوم افرح، ثم بانت ألاعيبك 93، سلمتك من الآه 94، بعد الحب 95، زادت شهرة برشا الأغنية هذه، اغسلي بالبرد 96، مدرسة الحب 97، أنا وليلى الأشهر، هي الأغنية اللي لقات أخذت جوائز عربية وعالمية أيضا. الحب المستحيل 2000، قبلها حبيبتي والمطر 99، أبحث عنك 2001، قصة حبيبين 2002، حافية القدمين 2003، إلى تلميذة 2004، ملينا البعد 2005، انتهى المشوار 2006، يوميات رجل مهزوم 2007، صور 2008، الرسم بالكلمات 2009، لا تزيديه لوعة 2011، كتاب الحب 2016، ومع الحب 2024، ثم آخر ألبوم بلا عنوان 2026، والمسيرة تستمر. كيف ما قلت لك إن يعني فما تغييرات في هذه المسيرة بين عراقي 100%، ثم إلى الألحان الأخرى، التلحين ربما الحديث مع القصائد وغيره. نمشي للمكالمات الهاتفية. حبيت قبل هذا نحيي الصديقة فايزة من تطاوين، اللي دايما عندها ملاحظات شيقة، تقول أنه صوت والأغاني هذية لكاظم الساهر كيف نكهة الأدوات المدرسية في العودة المدرسية، يعني كل هكا الأصال هذيك ريحة ريحتك الأدوات وانت عائد للمدرسة، وكل أجواء هذيك، والأجواء الأولى، أجواء الطفولة، أجواء المدرسة، ما حليتش بيه. أعطيك الصحة يعني فايزة، وتقول أنه اللي يميز يعني كاظم هو الالتزام، هو الشخصية، هو الحضور، هو إلى جانب الصوت بطبيعة الحال. تحية ليك فايزة اللي تحيي كل المستمعين، كذلك سيرابح من قربة اللي يقترح أغنية محلها كلمة في فمي لسيدة نعمة. أيضا علي من سيدي بوزيد يقترح من غير ليه يا أما بصوت أمير المهر أو بصوت صاحبها الأصلي محمد عبد الوهاب. ناخذ إذا أول مكالمة هاتفية. حياة مردايف، أهلا وسهلا حياة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا وسلامة سماح،
0: تحية ليك، مرحبا.
1: تحية لك أنت وتحية للمستمعين وتحية لمريومة معاك.
0: أهلا وسهلا بيك، تفضل حياة.
1: القيصر، أنا قعدت أعرف القيصر، فأنا القيصر كاظم الساهر ومن أحسن من أحسن الفنانين اللي سمعناه، عنده أغاني خاصة يا ليه لا تنتهي، هذيك يا سماح.
0: ملا نهديوها لك حياة.
1: شلون وضعك يا عزيزي كنت تقول فيها تو. هذيك وهذا اللون اللي كيجنني، نسبة لون عيونك نظرات العالم بتطمن احذر يحزنونك.
0: سلام، حفظ الكلمات يا حياة.
1: لا هذه من احسن الاغاني اللي نحب نسمعها، هذا اللي كيجن عدي هالي سماع
0: ان شاء الله. اليوم مش مبرمجة، اما ان شاء الله نقدمها لك المرة الجاية.
1: وبربي الفنانة نعمة هذيك التونسية اللي من الفنانة الفضل الكبيرة من اللي عندها اغاني ما شاء الله عليها. هذيك انا هديها لامي انت الله يشفيها لي
0: ان شاء الله، ربي يشفيها وربي يفضلها لي.
1: ربي يعديها لي غنايا اللي
0: محلاها كلمه في فمي، تنمرروها بعد قليل ان شاء الله.
1: نحب نسمعها. والفنانين اللي عندنا التوانسه رمي يا سماح، رم كما قلت تحكي ديما نتبع فيك يعني الاغاني التونسيه والشرقيه والعراقيه والمصريه، خاصة عبد الوهاب الحناشي صبرك مكتوب وصبرنا وصبر أيوب يا ربي محلى، هذيك ديما نحب نسمعها هذيك، حتى هذيك أغنية عبد الوهاب الحناشي.
0: باهي يعطيك الصحة.
1: بربي خذ بخاطري يا سماح، ما كي تاخذ بخاطرنا ولا لا. بربي عدي لي عبد الحليم عز الناس حبايبنا.
0: عز الناس.
1: إي نحب نسمعها من عندك الليلة، بربي خاطر هي عبد الحليم كشفتي نحب أغاني برشا. وعديها لي حبيت
0: ان شاء الله. بي
1: انت يا سماح خاطر انت مستمعين كي طلباتك تعدوا هنا نفردوا لروحنا شويه على الاقل.
0: اي تتفردوا، اما راهو احنا ناخذوا من نومنا، راهو ماهوش هو اغنيه لكل مستمع. ما باش نكونوا متفاهمين يا حياة، احنا ناخذوا بخاطركم، اما نحن راهو زيد عندنا تصور للبرنامج، هو ما هيش اغنيه لكل مستمع، يعني نعديو اغنيه تسمعوها وفقط، يعني هي فما تفاعل وفما حكايات فما مسيرات.
1: فهمتني؟
0: نحاولوا ان اي مرحبا بيك يا حياة. انا فقط
1: صدقني راني بنقول لك حاجه مسمى وفيره اللي
0: نعرف يا حياتي، هو هذه الملاحظه ماهيش ليك انت فقط، يعني حبينا نقولها لانه احيانا شويه مستمعين

0: الاغاني القديمه انا نحب باش خاطر احنا بالتسعينات نحب حتى مع اغاني ما عرفناش قبل لازم نعرفها.
1: ايوه يعطيك الصحه بلا. ان شاء الله نهديو لك اعز الناس اليوم ان شاء الله.
0: تحيه اقول لك حاجه، تحيه للعروسيه الغالي صديقتي سمحه عروسيه وفطر.
1: مرحبا مرحبا بيك، مرحبا بيك يا حياة، اهلا وسهلا.
0: المستمعين كلها
1: يا عايشك، شكرا لك، شكرا شكرا. ان شاء الله ربي يشفيها لك ان شاء الله ان شاء الله. نمشيو من رضيف نمشيو للمنستير صديقتنا هدى. اهلا وسهلا هدى.
2: ما عرف اش تحويلك سموحه يا عزيزه يا غاليه.
1: مرحبا يا هدى،
2: على ذوقك ومحليها سهرانينا مع مع كاظم فاكر الفترة هذيك
1: نتاع
2: كاظم طلع وليد توفيق ملحم بركات وائل كفوري جورج وصوف وقتها من دارت بداية معناها في بدايته محمد ثروت ما ننساش محمد ثروت زادا كانوا حلاه محمد ثروت حتى لليوم محمد ثروت مازال صوته يعني مزيان برشا معناها كي تسمعوا تقول ما تبدلش محمد ثروت يا والله تحسن على قبل فهمت كاظم ساهر زادا من الناس الا صوته ما تبدلش معناتها هذاك هو كاظم قاعد يخدم في صوته جورج وصوف صوته تبدل حتى وائل كوري صوته تبدل شويه لاحظت معناها الفتره الاخيره تعب شويه عندك شيرين رغم انها تعبه لكن صوتها تبدل شويه ورجع وتو قاعد يرجع يعني ثم برشا فنانين اصواتهم قاعده كما هي واصواتهم معناتها وثم فنانين اصواتهم تبدلوا معناتها.
1: نعم صحيح يا ودين لانه الصوت الصوت هو خدمه يعني انك صوتك تخدم عليه راه ماهوش قد ما تعطيه يعطيك يعني يلزمك زاد شغل متواصل مش تقول انا عندي صوت مزيان فقط يزمك تقعد ديما تخدم عليه لأنه الصوت ينجم في لحظة يبيع نجم أمورك النفسية تأثر عليه نجم عوامل جوية طبيعية تأثر عليه يعني يعني الصوت يلزمك ديما ديما تهتم به فهمتني؟
2: أي بصراحة معني علاش قلت لك هكا خاطر ثم أصوات ياسر تعبين كي تسمعهم ومعناتها وتبدلوا كما مروان خوري معناته في في توزيعات وفي أغاني محليها مروان خوري حتى كيف يغني أني من أنا نحب نسمع ساعات هكا وليد توفيق مروان خوري هذيك شو اسمها كارول سماحة أنا كارول معناها محليهم مكومة أصواتهم ياسر مزيانة حتى في التوانسة تو شكري بوزيان صوته ياسر تبدل عدنان برشا أصوات تبدلت أصواتهم كما قلت أنت على خاطر ماهمش كيما معناتها خاطر ماهمش كيف قبل
1: رغم عدنان الشاويشي ما تبدلش عاد صوته
2: شوية يعني
1: لكن ما تنسيش ما شاء الله تو سنوات طويلة راهو سي عدنان
2: لا حتى في حفلته ما معناتها جاني
1: ان شاء الله ربي يشفيه الساعة احنا نتمناو له الشفاء
2: صحيح اما اني نحب نسمعه الليلة خاطر عنده برشا اغاني مزيانة كما عيبك اني نحب نسمع عدنان اي غنية تختارها لي ماذا بيا نسمعها ماذا بيا من نسير الحرمان ربي
1: يا من نسينا الحرمان صعيبة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا هدى شكرا ليك مرحبا نورتنا هدى مرحبا باش نواصلوا مع كاظم الساهر في اخر نغم لا تحتاج نغم يعود لسنه 1991

0: هذا كذا من السهر. إذن في لا تحتاج من كلمات وألحان، وطبعا هو كذا من السهر الشجرة اللي فما كيفها الكثير من الأشجار في العراق، العراق اللي هو عراق الفن بطبيعة الحال. الكثير من الفنانين المطربين والمطربات الكبار اللي هما يعني أثروا الفن العربي بالكثير من الأغاني والأصوات وال يعني والطريقة خاصة في الأداء المميزة جدا. ارتبطت الأغاني العراقية بالشجن بالأحاسيس يعني الكبيرة وباللهجة يعني المميزة. فنانين عندهم حضور، احنا ربما نعرف ربما نظم الغزالي، نعرف كاظم الساهر، نعرف نصير شمة، نعرف يعني الأسماء ربما اللي نعرفوها القريبة وربما اللي جات أحيات حفلات وإلى آخره من تونس، لكن فما برشا فنانين غير معروفين مهمين جدا كما اقترح صديقنا محمد من القيروان، صلاح عبد الغفور أو سعاد توفيق وغيرها يعني من الأسماء اللي الكبيرة. نذكر مثلا على سبيل المثال يعني برشا أنس شلال مثلا، وإلا جميل الزهاوي، يعني الكثير من الأسماء اللي أثرت الفن العراقي مثلا. يعني نتذكر هكا معاكم ربما بعض الأسماء الفنية الكبيرة، النساء زادة أو برشا فنانات يعني عراقيات كبار ساهموا وكان لهم أغاني يعني مشهورة في العراق بطبيعة الحال أكثر، لأنه وقتها في الفترة هذيك يعني ربما ما كانش كما الآن اللي هما فما وسائل لك سهلة يعني أنه الفنانين هذوما يتعرفوا أنهم إلا البعض يعني منهم. مثلا نذكر الفنانة ريهام القاضي، نذكر مثلا سما الشعيبي، يعني برشا فنانين، نجيبة أحمد شاعرة هي أيضا، برشا فنانات يعني متميزات أيضا. خلينا نرجع ونواصلوا إذن معاكم مع المكالمات الهاتفية ونأخذ مع بعضنا وتكون معنا الآن سيدة نجاة من توزر. أهلا وسهلا بيك سيدة نجاة، مرحبا.
1: يا سماح بنتي شنو
0: حوالك؟ تحية ليك أنت، مرحبا.
1: عايشك عايش بنتي، تحية لي كل مستمعين وكل عاملين في الإذاعة إذاعتنا العزيزة الغالية التونس الثقافية اللي نحبها برشا،
0: نسعمش
1: عليها أختنا مريم وكل يسمعوا فينا الكل.
0: يعيشك مرحبا بيك، نورتنا السيدة نجاة، وتحية ليك أيضا وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في توزر. تفضل.
1: تحية بالمثل حتى أنت.
0: يعيشك.
1: والله بالحق بنتي سماح، أنا تفكرني في التسعينات، كاظم الساهر صوت حلو صوت قوي محلاه. أول ما اكتش وقت جل تونس الإعلامي الكبير نجم الخطاب الله يرحمه جاي برنامجه لو سمحتم. فما غنية هذيك تقول نزلت للبحر.
0: نزلت للبحر.
1: ونا من الشصيفة. وفما أغنية زيد نحبها أشهد أن امرأتي. وحلو الحق صوته حلو. باش نرجع لمحمد فؤاد
0: فقط قبل ما ترجع لمحمد فؤاد، حبيت نقول ان ذكرت بعض الفنانات نذكروا من العراق معناتها، مثلا هو مشهورات قالوا لنا اصدقائنا من العراق، سليمه مراد اي فعلا من الفنانات الكبار اللي هما من هي مثلا من مواليد 1905، يعني من فنانين القدم يعني للعراق، صديقه الملاية، كذلك سلطانه يوسف، زهور حسين، عفيفة إسكندر، يعني وغيرهم من الأسماء الكبيرة، بدرية أنور، أيضا وحيدة خليل، لمعة توفيق اللي تشهرت برشا زاد الفنانة هذه، مائدة نزهت، أحلام وهبي، سعاد عبد الله، رباب، زينب الضاحي وغيرهم. نعم تفضل سيدة نجاة.
1: بالحق بنتي سماح، انا نحب برشا غنيه الله يرحمه الفنان الكبير القدير محمد فؤاد، نجح هو في افلام زيدا. ما نعرفش انا اول فيلم نتاعه هو ظهرت معاه الفنانه قديره زيدا الكبيره سعاد حسني الله يرحمها،
0: اي حسن ونعيمه،
1: اي حسن ونعيمه اول ظهور لها،
0: واول ظهور لي هو زيد
1: زيد اي صحيح. ومثل برشا مع عديد الفنانين فنانات من ضمنتهم فنانة قديرة الله يرحمها مريم فخر الدين نادية لطفي اللي نسيت الحق العناوين ما أنا نتبع الأفلام الأبيض والأسود معناها وبالحق فما أغنية نحبها برشا أنا كلي مثل في فيلم مع مريم فخر الدين هو اللي يقول لها وقتها هو نهار عيد
0: وداعا يا حب وداعا يا حب
1: صحيح
0: سنة 1960
1: غنيها في عيد ميلادها وقتها من كم ليلة من كم يوم احنا عجبني وإحنا بنستنى ذا اليوم وفما زاد أبحث عن سمراء اللي قلت
0: جميلة عجبني. أبحث عن سمراء
1: ويا غازي الإسكندراني هذه لو برشا الحق بنتي سماح توا احنا ديما نسمع بالحق فيهم فن الاغاني ذوما ومحليهم على قد ما نسمعوهم نقعدوا نسمعوا فيهم
0: صحيح
1: ما نتعبوش منهم
0: نعم جميل
1: انا ما نسمع الحمد
0: أكيد. لله معناها انت شو محرم فؤاد عنده 900 اغنيه احنا تقريبا على الاكثر نعرفوا 10 هكا ولا
1: صحيح بالحق
0: نعم
1: لا ولا بالحق وتسامحني بس ومن ممكن ما انت نسمع يعني اذا تستقفي تذكرهم معناها تذكرونا فيهم فهمت كما قلت انت بكري معناتها فما اغاني احنا ما نعرفهم توا على زيد ذكرى الله يرحمها الاغنيه اللي حكيتها تاع ذكرى الفنانه قديره الكبيره اللي نحبها برشا يعني ما نعرفهاش برشا
0: اي فضلت احلم نعم
1: اول مره نسمعها معناتها فما اغاني كما قلت انت
0: وعجبتك ولا لا؟
1: ولا حلوه لا اغاني وكل كلمات وصوت الحق الله يرحمها صوت كبير برشا ذكرى الله يرحمها انت كما قلت انت بكري معناتها وبالحق الثقافيه والمشكوره برشا بالحق بدي سماح ما غير مجامله
0: وما
1: تحطوا في اغاني حلوه برشا واغاني هذا ما نعرفوهاش
0: نحاولوا نجتهدوا قدر الامكان بالطبيعه نعم
1: ديما نسمع فيكم الحق ربي يبارك
0: الله يخليك شكرا السيدة نجي تنورتنا
1: يعيشك
0: ربي يفضلك نعم
1: نيتك زينة
0: عايشك نيتك أزين شكرا مرحبا نورتنا ديما يعطيك الصحة سيدة نجيت نورتنا ومرحبا بك باش نسمعوا نغم آخر طبعا اخترناه ليكم في هذا التحية نقدموها لسي ربح من قربة وحياة من رديف إن شاء الله ربي يخلي لكم أمهاتكم الكل وإن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والخير يا ربي

0: محلاها كلمة في أمي، محلاها كلمة في فمي، كنادي ونقول يا أمي إن شاء الله ربي يفضل الأمهات الكل، وربي يرحم أيضا كل أم فارقتكم إن شاء الله. يعني الأم يعني كلمة واحدة ولا كلمات ولا آلاف كلمات، ملايين الكلمات لا تفيها حقها، مهما غنينا مهما كتبنا مهما قلنا، الأم يعني تاج فوق روسنا. إن شاء الله يا ربي يرضيهم علينا طبعا أكيد، وعليكم أكيد. قبل ما ناخذ زوز مستمعين من مستمعينا الأوفياء من أصدقاء طبعا للبرنامج وللإذاعة دائما، خليني قبل ما ناخذهم معايا نسمع تسجيل، مش الكل مش ناخذهم، مش ناخذهم منه شوية قبل ما ناخذ معايا الصديقين اللي هما سالم بالحاج ومنير من الفحص وسالم من بوفيشة. مش نسمعوا الآن مقطع من مش نحكيوا عليه بعد شوية، لأنه مقطع يوري قديش الرقي وكل التعامل اللي كان بين الفنانين بعد شائعات ساهمت في أنه يصير فما مشاكل ما بين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. كانت فما جلسة صلح في التلفزيون، في لقاء تلفزيوني، في حوار، نسمعوا منه مقطع ثم نعود.
1: سيدتي وسادتي، سجل مفتوح سعيد هذه الليلة في أن يقدم للجمهور اللبناني مقابلة ينتظرها الجميع بدون استثناء حسب ما أعتقد. يسرني أن أقدم الموسيقار الأستاذ فريد الأطرش، المطرب الأستاذ عبد الحليم حافظ. لابد قبل الدخول في تفاصيل هذا اللقاء من إلقاء بعض الأضواء على كيفية تحقيق هذه المقابلة. أولا لشايفين أستاذ فريد الأطرش أستاذ عبد الحليم حافظ في هالمقابلة الودي، لابد وأنه يشعر بنوع من الدهشة نظرا للأخبار المضخمة اللي نشرت عن وجود خلافات بين أستاذ فريد وأستاذ عبد الحليم، حتى أصبحت أخباركم كأخبار الجبهة في الواقع. فبطلب مني متعجبين ما يتعجبوا أبدا، باعتبار سيطر حسن النية واجتمع أستاذ فريد وأستاذ عبد الحليم بالتلفزيون وفي سجل مفتوح بالذات. قبل أسبوعين صدفنا الأستاذ فريد في سجل مفتوح وقبله الأستاذ عبد الحليم، وخلال مقابلة الأستاذ فريد ردا على سؤال مني أنا، أبدأ الأستاذ فريد كل الاستعداد في الاجتماع بصديقه وأخو أستاذ عبد الحليم. وها هو أستاذ فريد يلتقي بالأستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا أستاذ فريد.
2: أهلا بك. أهلا
1: وسهلا أستاذ عبد الحليم.
2: أهلا يا مرحبا. في الواقع إحنا اللي نشكرك لأن قدمت لنا الفرصة الجميلة دي، عشان كان وحشني وبقالي زمان ما بشوفوش.
1: كويس.
2: هو في تونس وأنا في الكويت، فالتقينا هنا وعن طريق مش عايز أقوله عن طريقك أنت بس، عن طريق الإذاعة التلفزيون. فأنا بشكر الهيئة التلفزيون، بشكرك أنت بالذات لأن كنت حمامة السلام اللي
1: فرصة سعيدة أستاذ فريد،
2: اتاحت لنا فرصة أنا وأخوي عبد الحليم إن احنا نوري الناس واللي قاعدين يقولوا إن احنا في خلافات بينه وبيني، عايزين نوريهم إنه ما فيش غير كل ود وكل صفاء، واللي بيتكتب لا هو مسؤول عنه ولا أنا مسؤول عنه، مجرد يعني هم بيتصوروا أشياء وبيقولوها. لكن الأستاذ أخوي عبد الحليم قال رأيه فيا وأنا قلت رأيي في أخوي عبد الحليم، فمش معقول اتنين فنانين عايشين في جيل واحد وبيحبوا بعض وبيتعاونوا في فنهم مع بعض يكون في أي خلافات، لأنه إحنا عمرنا ما كان في خلافات. في بطبيعة الحال يمكن تخلق أشياء قد يعني تتطور إلى مثلا سوء تفاهم بينه وبينه، لكن مش معناها إنه في القلوب في شيء، لا من جهته نحوي ولا من جهتي نحوه، لأن أنا أولا معجب بعبد الحليم وبقدره جدا وبحب صوته وبحب إن أنا أسمعه، فمش معقول هو له مكانة كبيرة في قلوب كل الناس وكل الجماهير، مش معقول أنا وأنا فنان بقدر الفنان الكويس الكبير وده فنان محبوب وفنان كبير ومطرب كبير، ليه أنا يبقى فيه؟ بالعكس أنا أحب، وقلت المرة اللي فاتت في الندوة
1: أكيد.
2: وتأتمنى يبقى فيها 20 زي عبد الحليم حافظ وعشرات زي عبد فريد الأطرش، لأنه عندنا 120-130 معرفش كم مليون عربي، ولازم يبقى موجود معانا مطربين كتير وبراعم هو يتبناها وأنا أتبنى ونطلع ناس جديد، لأنه إحنا هنعجز بكرة هو هيعجز زي ما أنا عجزت. فده اللي أنا عايز أقول للناس، إنه ما فيش غير كل حب وود بيني وبين أخوي عبد الحليم، وعايز كل اللي بيقال في الصحف والمجلات أو في المنازل او في البيوت او في الاحاديث الخاصه بين الناس، انه يعرفوا انه اهو ادي اخويا عبد الحليم موجود، وادي انا موجود، وما فيش غير كل وئام وحب بيننا وبين بعض، وما فيش دعبه من النهارده. انا مش مسؤول عن ما يكتب عن لساني الا اذا كنت ماضي، وهو مش مسؤول بيقول انه عن كل ما يكتب عن لسانه اذا ما كانش هو ماضي هذا الحديث الصحفي مثلا. فاحنا الاثنين مش مسؤولين عن ما يكتب وما يقال في الصحف، لكن اللي مسؤولين عنه الكلام اللي بنقوله دلوقتي اللي احنا بنبديه لبعض من اخاء وحب وصفاء.
1: الموقف الصحيح،
2: ده الموقف الصحيح. وانت لما طلبت مني ان اتقابل انا قلت قلت على طول صحيح. انا ارحب بهذا
1: بالفعل.
2: واخويا عبد الحليم جه من تونس مخصوص عشان سمع ان انا عايز اقابله، فجالي مخصوص عشان يوري للناس انه ما فيش غير كل حب وقام بينه وبعض وكل محبه ان شاء الله.
1: استاذ عبد الحليم، طبعا بعد هذا الشعور الطيب من استاذ فريد، شو بتقول انت؟
3: يعني انت تفتكر انا اقدر اقول ايه؟ ما اقدرش اقول فعلا يعني اكتر من اللي قاله الاستاذ فريد. واضيف على كده انه انا زي ما قلت لك في سجل مفتوح، وزي ما بقول دايما انه يعني تكون أمنية من أمنياتي إن أنا أبقى زي فريد الأطرش. وفريد الأطرش راجل قضى حياته وشبابه وصحته علشان يقدم للناس فن، ويعني ما أعتقدش إنه في فنان في الدنيا يعيش فنه المدة اللي عاشها فن الأستاذ فريد الأطرش على الفاضي. وأنا بعتقد أنه أنا كفنان بحس وبحس الفن بصورة يعني يمكن أنا سميع أكتر مني مغني. بحس أنه فن الأستاذ فريد له من أكبر الآثار اللي علمت في موسيقانا العربية. وأنا بقول وقلت أنه يعني عجيبة أنه الصحافة تساوي بيني وبين الأستاذ فريد، في حين أنه أنا أعتبر من تلاميذه، وإذا كان في مساواة يبقى في مساواة بينه وبين الأستاذ عبد الوهاب، لأنهم أولا الاثنين بيلحنوا والاثنين بيغنوا. أنا حيالله على رأي
1: الاثنين.
3: لا والله أبدا، حيالله مغني يعني بغني وبردد الألحان، يمكن برددها بصورة بحس الملحن عايز إيه، يمكن هو ده.
0: جميل جميل جدا التواضع، التواضع من الاثنين صراحة، من فريد الأطرش يقول 20 من عبد الحليم وعشرة مني أنا من فريد الأطرش، وعبد الحليم يقول أنا من إني نأدي ما نجيش في مكانة فريد الأطرش. روعة ودرس الحوار، ندعوكم منكم تتابعوه لأنه موجود على الإنترنت، تابعوه كله لأنه فيه برشة رسائل. نرجع إذا سالم بالحاج من بوفيشة، أهلا وسهلا، مرحبا سالم.
4: مرحبا سماح، وصعب جدا أن تجد عبارة جميلة وكلمة جميلة أجمل من ما سمعت. حس الأسماع متاعنا نظفت بمعنى الكلمة وقت تسمع اللقاء، لقاء العمالقة، لقاء الأقمار، لقاء النجوم، لقاء الإبداع، لقاء الفنانين الحقيقيين. فأقول هنا لفظ فوك يا سماح، والله يكثر من أمثالك، ولأنه فعلا في هالزمن هذا وقت اللي تسمع منشطة تسعى إلى تقديم الإضافة، وقت اللي تسعى أنها تقدم أغاني جميلة، وقت اللي من البداية إلى النهاية وكل نهاية معك نحن ننتظر البداية القادمة وماذا ستأتينا في حقائبك المحملة بالشوق وبالحنين. يعني وقت تحسي التطريز والكلمات الجذابة والحلوة والدراية الكبيرة جدا بالفن والاختيارات متاع الأغاني، فأقول من جديد الله يبارك لأمك وبوك،
0: الله يخليك،
4: والله يعطيك على قد قلبك.
0: شكرا يا سيد.
4: وروا المستمعين يسعوا دائما إلى رفعة ما يسمعون، يتقون إليك وإلى أمثالك، فدمت رائع يا سماح.
0: شكرا يا سيدي،
4: ورانا نحبوك برشا برشا برشا ونعزوك، وإن حتى غبنا أنا ولا منير دائما أنت معنا وحديثنا الذي دائما نتبادله.
0: مرحبا بك، تنورنا دائما، تنوروني ديما. نمشي زيد المنير من الفحص.
4: مرحبا منير.
0: مرحبا منير. مساء النور.
4: مساء الخير اخت سماح.
0: سلفك
4: تحيه للصديق سالم. يعني الحب، الصداقة، لحظات الصدق العذبة، لحظات الجمال المغسولة بالوفاء كما المدن الليلية في الشتاء المطر، حظات جميلة لكنها هشك الأزهار. وحده الفن يستطيع أن يتقالها. كأني بعبد الحليم، وإلا كل من عبد الحليم أو فريد يقول للآخر: أنا البذرة وأنت التراب، أنا الغصن وأنت الجذور، أنا الورق الهائم خلف حقول الضوء، وأنت أغنية الفراش ونشيد النحل وأتمام الفل التي تضيء الصباح. كم صوت أخت سماح مر بأذني وما سمعته، وكم صوت سمعته وما مر في أذني قط. هذه أغاني يعني اللي تقدميها سيادتك، أغاني تبعث في رأسك دفئا وفي سمعك يعني أصوات، وفي قلبك ذلك الهجس الشفيف الذي يعني يسألك عن محطات الحياة.
0: نعم، حبيت زادا نقول حاجة أخرى يعني سالم ومنير، أنه لما نقدموا أغاني أو تصور معين أو مقاطع أو غيره، فما نحب فكرة رئيسية زادا نظهرها ونبينها بالنسبة للفنانين هذوما، مش فقط أنه نسمعوا أغاني من الزمن الجميل أو أغاني طربية أو غيره. أوكي، لما نعطي مسيرة ربما لفنان ينجم أي مستمع يدخل على إنترنت أو يبحث أو غيره ممكن أنه يلقاها، لكن مش هذا هو الهدف. الهدف هو أني نقول أنه فما أنه الفنان هذا ما جايش من فراغ، أنه الفنان هذا كان حامل، كان عنده أهداف، لكن كان حامل مسؤولية، إنه كان فما برشا حب، برشا صدق، كان فما أكيد فما مشاكل، فما غدر، فما خيانات، فما عصابات، فما كل زمن عنده هؤلاء، لكن الأهم إنه الصدق هو اللي يبقى. يعني الصدق والمحبة هي اللي خليت لليوم نقترحه الربيع أو أول همسة أو علشان مانيش غيرك. الصدق أيضا هو اللي خلينا نقترحه أي دمعة حزني ليه وتبقى عايشة معانا الأغاني هذيك. هذه أهم فكرة نحب ديما نوصلها ونرجع لكم. أنا اندمجت شوي. نعم سالم تفضل. سالم
4: والله اليوم أنا ومنير فقدتش بدناء الموضوع هذا، انه مش الفايده انك تدخل جوجل وتجمع معلومات واول غنايه غناها كذا من الساهر وقتاش تولد وقتاش عرس ولده وقتاش عمره.
0: صحيح بالضبط، هذا
4: احنا نحكوا على الـ على الـ على رساله الفنان، على بصمه الفنان، على روعه الفنان، على ابداع الفنان، على الاغاني اللي لولا الفن ما تحسيش انه الحياه تكون عاديه. لكن الربيع اللي كان فينا ومازال فينا معك الاغاني، وقت تسمع هذا اللون عليك يجنن، ونزلت للبحر واحنا مازلنا صغار، وكل الفتره هذيك حتى كنت نشط في دار الشباب بوفيشة، يعني خاصه البنات كانوا يطلبوها مني حتى يمروا من امام دار الشباب بوفيشة، فكانوا يطلبوها مني بشيء كبير جدا. تحس ان ولتك الاغاني هذيك اكل خبز اليومي، يعني كذا من السهر، اكل احاسيس، اكل صدق، اكل رجوليه، اكل الفن اللي تحسوا انه العراقي كاني به، يعني كل نوع متاع المسك، كانه كالعود متاع العنبر اللي حتى لو احترق يترك صدى ويترك عطرا فواح في كامل ارجاء البيت. وتسمع الاغاني مثلا، وانت تسمع يطير لحاتم العراقي، وانت تسمع سعدون جابر، وانت تسمع الكبير جدا نظم الغزالي، وان شاء الله تكون الختام تصبح على خير، يكون الختام تاع الأغنية هذيك تاع نظم الغزالي. يعني الأغاني هذه التي فعلا هي تشبه نفسها في الروح، ولكن كل غناية لها حكاية أخرى، وأغاني صادقة، وأغاني عندها يعني الفن الصادق، الفن الأمين، الفن اللي كأشجار الزيتون. لوقت اللي نحكي معاك توهي بحذي أشجار الزيتون، والشجرة تقول أنا ها هنا، يعني الأغنية اللي تبقى اللي تترك بصمة هي تلك هي الأغنية، مش الفنان وقتاش تولد وشعره كيفاش كان يعمله
0: بالضبط،
4: والسروال اللي كان يلبسه ولا السورية اللي يلبسها. ويا منير تكلم وقل.
0: نعم تفضل منير.
4: وفي غياب العمالقة يعني يصبح هذا النشاز سيدا للساحة، وربما يحق أيضا لمن لديه حنجرة فيها بعض الإمكانيات الصوتية أن يتنطح لتسمية نفسه بديلا، وأي بديل. من هنا نفهم الموسيقى المصنوعة للمغنين الشباب الحاليين على أنها لتحريك الأجساد وحرق العنف الداخلي وصناعة تصورات تنفع اللحظة للزمن ولا الحياة. وهي حتى العمالقة في الموسيقى والغناء العربيين يعملون تحت هاجس عيش الأغنية واللحن كما لو أنها شواهد أزلية على مهارة الصانع.
0: وحتى منير باش ما نظلموش شوية جيل جديد أو جيل اللي قبله بشوية يعني هما لأنهم هما زادا في وضع صعيب جاو راهو ماهوش سهل اليوم راهو اليوم معناتها هما أيضا في وضع يعني صعيب برشا وخطير ويبحثوا هما زادا يعني الحقيقة يعيشوا برشا صعوبات راهو مش سهل اليوم باش تلقى قصيدة باش تلقى لحن باش تروج باش توزع باش تلقى مكانتك في الساحة باش ما تعانيش ربما من المشاكل والإغراءات اللي موجودة في الساحة يعني هما بيتهم زادا يعيشوا راهو صعوبات كبيرة.
4: هو ما سماح ويا منير يعني هو فعلا ما لهمش ياسر علاش خاطر ذوق تبدل تحسي بيه ثم احنا تربينا على نمطنا لقينا ابائنا لقينا امهاتنا لقينا المعلم لقينا الاستاذ لقينا الجار الجاره الناس كل حتى كي نحطوا الكاسيتات باصوات مرتفعه كل الناس سمعوا اغاني راقيه يعني تغيرت اللغه تو معناتها تبدلت الاشياء يعني إذا كان إحنا باش نحبوا ذوق رفيع الذوق لو يتغرس في الطفل من الصغر لابد أنك تعودوا بنوعية متاع معينة متاع أغاني وزاد يلزم فنانين زاد يحاولوا أنهم يصمدوا توصم فنانين هم يطربوا أمل ماهر تكون أغلب الشباب حتى الشباب يحبها أمل ماهر تغني بصحية
0: أنغام أمل ماهر برشا أصوات
4: ثم برشا أغاني تو أنت زاد كيما ما يعني كي عادتنا من البداية صراحة أفلجتي سطورنا بذكرى محمد ذكرى محمد للكبار للصغار كمش ينسى يلي ملكت الروح مع أبو بكر سالم كمش ينسى أش غيرك كمش ينسى أش درنالك كمش ينسى جاني جوابك كل أغاني الليبية كمش ينسى الأغاني الخليجية كمش ينسى حضني أمي يعني حتى الشباب اليوم وقت اللي يلقى أغاني قريبة منه يحبها
0: صحيح هو الصدق اللي نحكيه عليه الفنان زادة هو فنان يلزمه يتعب معناته شنو يلزمه يعني يحبش يحب روحه ويكون عنده مكانة أو ويكون عنده فما اشتغال على نفسه لو فنان مش مجرد أني عندي صوت تجميل كهو يعني مسؤولية هو مشروع برشا يعني
4: برشا فنانين اش يعمل تو يجو مثلا حتى في تونس قال شنو قال نهزبوا في الفن نهزبوا في الفن أكل تراث وهم يقصبوا في التراث معناتها ساعات يبدو واحد يزيد واحد ينقص باش تولي كي جبت علي معناتها واحد يطولها واحد يقصرها يعني اسعى انت بوين وفنك انت
0: نعم
4: انت شنو بصمتك انت كي باش تغني التراث مرحبا بيك اغنيه اثنين لكن انت ساعات فنانين بقاو في الساحه 30 و20 عام ومازال يغني في التراث وقتاش انت باش تولي تراث ومازلت شاد في التراث
0: نعم
4: منير
0: يعطيكم الصحة لأنه الوقت يداهمنا منير باش نختم معاك بكلمة
4: هما العمالقة وقت سماح نقول راهو ما كانش يخونهم المستقبل كما لا يخونهم يعني الماضي فهم يجددون لا يهدمون فيقفوا فوقك الإرث نتاع التجربة الغنائية وإليها يعودون من جديد ولو حاولوا أن يجدوا اللحن الجديد المواكب للحياة يعني الحياة الجديدة
0: نعم شكرا لكم منير وسالم وإن شاء الله تكونوا معنا في الموعد القادم نورتونا وشكرا على طبعا اقتراحاتكم دائما وزيدا يعني تواصلكم معنا شكرا جزيلا
4: شكرا من القلب وتحياتنا
0: لك شكرا مش نختموا هذا اللقاء مع صوت محمد عبد الوهاب في هذا النغم في آخر أنغامه يعني نلتقي إن شاء الله غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج فسيفساء الأحد شكرا مريم من أمام ميكروفون سماح تحييكم الكل وتصبحون على ألف خير إلى اللقاء

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
12: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلته، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسيمفونية الرابعة لروبر شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثل ما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الرين حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجا والبيانو لشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.